صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا، برفقتنا بداية أسبوع موفقة منتمنيها للجميع. اليوم الاثنين 21 أيلول 2026. أصدقائنا المستمعين، بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. وجوه البلد مع كريستال عيد وضيفي اللقاء الاختصاصي في جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد، مباشرة بعد موجز أخبار 10:15 صباحا. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين، مباشرة بعد موجز أخبار 11:15 صباحا. 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشطات تلقي الضوء على إصدار جديد للأب الدكتور حنا خضرة بعنوان الله بين الكنيسة والعلم. كلام يوصل مع أنطوان السعادي وضيف اللقاء الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي بعد موجز أخبار 4:15. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

você.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. أكد الوزير يوسف رجي في حديث إلى قناة الحدث أن لبنان ماض في التفاوض لاستعادة سيادته، مشددا على أن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه. وفي ملف السلاح أشار رجي إلى أن حصره بيد الدولة مطلب لبناني، وأن سلاح حزب الله يهدد أمن لبنان وسيادته. يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب على مستوى منخفض جدا بحسب ما أفاد مندوبنا حسين معنا صباح اليوم، مشيرا إلى غارات معادية استهدفت حي الدير في النبطي الفوق ووادي سلوقي، هذا في حين يقوم الطيران المروحي بعملية تمشيط لجهة زوتر ودير سريان بالتوازي مع قصف مدفعي طال أطراف زبقين، وهزت سلسلة تفجيرات عنيفة بلدة المنصور فجرا. تزامنا رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات وعزز قواته في كل من غزة، لبنان وسوريا والضفة الغربية قبيل يوم الغفران. أما في الجنوب فواصل انتشاره وعملياته، متحدثا عن استهداف بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله وتثبيت مواقعه العسكرية. وأرجع الجيش الإسرائيلي رفع الجاهزية شمالا إلى مخاوف من إعادة حزب الله تنظيم صفوفه والتسلح مع الاستعداد لاحتمال استئناف القتال. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يخشى استغلال الضباب والأحوال الجوية الشتوية في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات قرب مواقعه. يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا اليوم برئاسة بشار الأسمر لبحث التفلت في الأسعار وزيادة الرواتب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، محذرا من أن أمورا كبيرة جدا قد تحدث قريبا، ومشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الضغط الاقتصادي أو اتخاذ خطوات عسكرية، كما أبدى انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في نيويورك. في المقابل رفع الحرس الثوري الإيراني

جاهزيته تحسبا لأي ضربة أمريكية جديدة، مؤكدا أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيقابل برد حازم. استدعت فرنسا سفير إيران في باريس بعد اقتحام مركزها اللغوي في طهران. أفادت وكالة سانا بانفجار مستودع للذخيرة في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة ليس جنوب حلب، ما أسفر عن إصابات، فيما تواصلت الانفجارات وأعاقت وصول فرق الإسعاف والإنقاذ وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. أفاد مصدر حكومي أفغاني بسقوط قتلى وجرحى في غارة نفذتها الطائرات الباكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان. نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مراراً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لأنها ترفع أسعار الديزل عالمياً. تزامناً أجرى زيلينسكي اتصالاً مع رئيس ترامب واتفقا على عقد لقاء في نيويورك قد يغير الكثير بحسب تعبير الرئيس الأوكراني. تصدر حزب روسيا الموحدة الحاكم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية بنسبة 57.54%، فيما أظهرت استطلاعات إنترفاكس حصول الحزب الشيوعي على 14.2% والليبرالي ديمقراطي على 10.7%. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو
2: لا بلشي على... بنور حجار
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حتى القدير تميزع
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو
0: صوت كل لبنان
3: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. اليوم الاثنين 21 من أيلول 2026 نبدأ مع النهار التي كتبت في عناوينها: حركة دبلوماسية استثنائية لتجنب فراغ اليونيفيل، السكن بين القرض والأسعار، حملات الاستدعاء، ماذا عن السيارات من خارج الوكلاء. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: رحب أكثر من سياسي بإعازة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي للمحاسبين والمناصرين للقيام بواجب العزاء والمشاركة في تشييع الرئيس الأسبق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون في دير القمر وفي البلدات التي مر بها موكب الجثمان وصولا إلى دير القمر. أيضا في أسرار الآلهة نقرأ: رفعت البلديات منسوب حراستها الأمنية حماية للغابات من أعمال القطع مع اقتراب موسم الشتاء للاستعمال في التدفئة في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المازوت. وفي أسرار الآلهة أيضا نقرأ من النهار: تقوم منصات ومؤسسات إعلامية محسوبة على فريق الممانعة بابتزاز مغتربين شيعة والتشهير بهم واتهامهم بأنهم على علاقة مع رئاسة الحكومة ومعاداة الثنائي وأنهم يتلقون تسهيلات من الأخيرة بعدم رفع الضرائب أو بعدم دفع هذه الضرائب. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها إن مشاركة لبنان في أسبوع افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة عبر رئيس الحكومة نواف سلام واللقاءات التي يجريها على هامش الدورة ستتركز في المقام الأول على ملف استحقاق اليونيفيل الذي كان محور توافق رئاسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام قبل مغادرة رئيس الحكومة إلى نيويورك، بما يعني أن حركة سلام ولقاءاته تكمل الحركة الكثيفة التي طبعت لقاء باريس الثلاثي بين رئيس عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني والذين توافقوا على تركيز المساعي لدى الإدارة الأمريكية لإقناعها بضرورة التمديد سنة أخيرة بعد اليونيفيل نظرا لتعذر أي بديل مثالي آخر بعد، كما للضرورات التي يمليها تنفيذ الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تشير المعلومات الدبلوماسية إلى أن المساعي الأوروبية تتصاعد بقوة لإيجاد حل سريع، إما باستجابة لمطلب لبنان وإقناع واشنطن بإعادة النظر في رفضها لليونيفيل، وإما بإيجاد بديل يحظى بمظلة أمامية.

صفحة مقالات تشدد أمريكي هدفه عزل حزب الله وشروط إسرائيلية تطوق الدولة والجيش بقلم إبراهيم حيدر. حزب الله يعيد تنظيم قدراته بإشراف إيراني مباشر في غياب أي مؤشرات على إمكان تسليم مواقعه أو سلاحه للجيش. رضوان عقيل كتب: التحالف الفلسطيني يهول بانفجار سياسي في المخيمات. توقف الحديث عن سحب سلاح الفصائل من المخيمات مع تصاعد وتيرة المواجهات العسكرية في الجنوب. إبراهيم بيرم كتب: أين الحقيقة وأين التضخيم في الحديث عن عودة الحزب إلى حرب العصابات. روجت التقارير العسكرية الإسرائيلية معلومات عن رصد مجموعات وخلايا صغيرة العدد أرسلها الحزب إلى داخل المناطق الحدودية.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت: سلام يطالب الجمعية بالتمديد لليونيفيل مع صيغة لاستعادة الجنوب. حزب الله يستعد للحرب المفتوحة، وطرابلس تطالب بسريان قانون العفو. ترامب داخل مرحلة القرار، وأنقرة تكشف عن أفكار جديدة لوقف الحرب. أضف سكنة حرب بعد عملية رام الله. في همس اللواء نقرأ: لعبت دولة خليجية دورا بارزا في التوصل إلى تسوية، والتي أنهت مشكلة تلة علي الطاهر، والتي اقتصرت على خروج المقاتلين عبر مسلك آمن واشتراط عدم دخول العسكر الإسرائيلي إلى الأنفاق والاكتفاء بتفجيرها من الخارج. في غمز اللواء نقرأ: فوجئ زعيم المعارضة بتخلي نواب حليف لحزب عنه في اللحظة الحرجة، وبقائه وحيدا أيضا مع كتلته في ساحة الاقتراع على الثقة بالحكومة. في لغز اللواء: تم قبول اعتماد سفير دولة عربية في لبنان بعد فترة من الانتظار رغم العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين، ومن المنتظر وصول السفير المعين إلى بيروت مطلع الشهر المقبل.

إلى رئيسية اللواء سلام يطالب الجمعية بالتمديد لليونيفيل مع صيغة لاستعادة الجنوب. أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الحركة بشأن التوصل إلى صيغة حول إيجاد قوى بديلة عن اليونيفيل لم يصل إلى نتيجة، وما من مشهد واضح في هذا المجال في الوقت الراهن، ما يعني أن هذه الضبابية لا تصب في مصلحة لبنان. وقالت المصادر إن لبنان الرسمي قال كلمته بشأن رفض الفراغ الأمني في الجنوب، وهو ما ورد في كلام رئيس الجمهورية الذي علم أنه يستأنف مجموعة اتصالات بهدف التوصل إلى صيغة لوجود قوة تملأ هذا الفراغ، ولكن ليس معلوما ما هي هويتها. ومن هنا يتركز البحث حول اتصالات مع الولايات المتحدة بالتحديد للمساعدة في هذا السياق. في المقابل، وحسب سياسي لبناني لصحيفة اللواء، إيران وقوى المحور رفعت مستوى الجهوزية، بحيث بات أي تطور في اليمن أو إيران أو العراق مرشحا للارتداد مباشرة على لبنان، ويصبح عندها الحديث عن احتمال دخول حزب الله مجددا في الحرب احتمالا جديا. ولكن إذا أردنا مقاربتها بحذر، يمكن القول والكلام للسياسي اللبناني لصحيفة اللواء إن هامش الانتظار قد لا يبقى مفتوحا طويلا أمام حزب الله، الذي أمام لحظة حاسمة قد تنهي عمليا مرحلة الصمت الاستراتيجي وتدفعه إلى الدخول في المواجهة، بحسب سياسة لبناني لصحيفة لواء تحديدا في الصفحة الثالثة.

0: الأخبار عنونت مصطفى صبيتي بيت تتسع له القصائد، جولة جديدة من الحرب الواسعة، قرار الإعمار إسرائيلي ولا سيادة في موازنة 2027، إيران الحرب عائدة بمشاركة العرب. هل نحن على شفير جولة جديدة من الحرب الواسعة؟ بقلم إبراهيم الأمين. تتقدم السعودية الجبهة التي عليها أن تختار سريعا بين النأي بالنفس والخروج من التحالف الأمريكي الإسرائيلي أو التورط في حرب واسعة لا يقدر أحد على توقع نتائجها مسبقا. بقلم علي حيدر. جيش العدو يقر نزع سلاح حزب الله هدف أعلى طويل المدى. المشكلة ليست في تدمير قوة حزب الله بل في منع إعادة إنتاج بصيغة جديدة بعد الحرب. مقاومة إسرائيل في فكر ميشيل شيحة. لبنان يدافع عن نفسه في فلسطين. بقلم كريم حداد. اتفاق على مستوى الموظفين ولقاء بين سلام وخورخاييف. يقلق الصندوق أن الانكماش والديون المخيفة قد يعرقلان جهود توقيع الاتفاق. بقلم محمد وحبه. ومن الصفحة الأخيرة من الأخبار نقرأ بقلم زاهي وهبي مقتطفات مما كتبه في رحيل مصطفى صبيتي. بيت تتسع له القصائد. رحل مصطفى صبيتي، رحل بعد شهر ونصف من حفل تكريم أحاطه فيه محبوه، كأنما كان الشعر يودعه على طريقته. حضور هادئ وبدلة أنيقة وربطة عنق تعرف كيف تتحرر في غياب العيون والمرايا. يضيف زاهي وهبي: اليوم قد رحل مصطفى صبيتي، ندرك أننا كنا نكرمه في حياته ونرثيه بعد غيابه. رحل الرجل الذي جعل من الشعر أسلوب حياة لا وقوفا على قافية. رحل الجالس على كرسي التكريم وبقي الكرسي فارغا إلا من قصائده. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب فيديو نيوز، يوتيوب فيديو نيوز.

0: 8888 8888.
1: في وقت كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضيحة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. نتابع مع الجمهورية التي كتبت: الرعي التفاوض طريق للانسحاب، أدوية مزيفة، هل تطالب التوقيفات وزراء وشخصيات، هل يستبعد دلو 1701 بصيغة الإطار، تأهب إسرائيلي على مختلف الجبهات. ونقرأ من أسرار الجمهورية: تقول المعطيات إن تثبيت انتشار الجيش في بلدة ومدينة جنوبيتين لم يعد مجرد إجراء أمني ميداني، بل بات ينظر إليه كجزء من تحسين الموقع اللبناني في أي مسار تفاوضي مقبل. تظهر المعطيات أن اجتماعا في أوروبا عقد من أجل لبنان حمل بعدا أمنيا يتجاوز جمع المساعدات، إذ جرى البحث في شكل الدعم الدولي المطلوب ونوعية الأسلحة وآليات استخدامها والتدرب عليها وتأمين ذخيرتها بشكل مستدام. وفي أسرار الجمهورية أيضا: القلق الأساسي لدى عدد من الجهات الدولية ليس فقط انسحاب اليونيفيل، بل هو احتمال نشوء فراغ أمني وإنساني في مناطق لا يزال الوصول إليها مقيداً.

ننتقل إلى رئيسية الجمهورية. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران اليهودي مساء أمس، وعزز قواته في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية. وقال مسؤول عسكري إن الجيش يحافظ على جاهزية للانتقال سريعا من وقف إطلاق النار إلى استئناف القتال، بما يشمل مواجهة مع إيران. ويواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره وعملياته في المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني، إلى جانب عمليات يقول إنها تستهدف تدمير بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله. وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن رفع التأهب في الشمال لا يستند إلى إنذار محدد، وإنما إلى تقدير بأن حزب الله رغم تضرره خلال الحرب يعمل على إعادة تنظيم صفوفه والتسلح ولم يتخلى عن نواياه. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جنديين السبت جراء انفجار عبوة قال إنها زرعت قبل وقف إطلاق النار. مصادر دبلوماسية للجمهورية تقول هناك فجوة حادة يعانيها لبنان في نيويورك بين تمسكه الدائم بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 1701 والمسعى الإسرائيلي الأمريكي الضاغط لتثبيت اتفاق الإطار كبديل مرجعي وشامل لإدارة الملف الجنوبي، بحسب مصادر دبلوماسية للجمهورية هذا الصباح. ننتقل إلى الديار، المنطقة على فوهة حرب جديدة. هل تفتح لقاءات السلام في نيويورك ثغرة في جدار التعثر؟ إشارة تحذيرية إلى سلام من انفجار شعبي في الشارع بقلم سونيا رزق. سالم للديار، المسار التفاوضي متعثر والمهلة لاستعادة الجنوب تضيق، بقلم هيام عيد. ميشيل نصر كتب قاسم يرفع السقف، فما هو مصير تسوية لبنان؟ خطاب الشيخ قاسم لا يعني بالضرورة قرارا بالعودة إلى الحرب، لكنه يعني أن الحزب يريد الاحتفاظ بخيار المقاومة كورقة استراتيجية غير قادرة.

ونقرأ من الصفحة الرابعة صفحة اقتصاد من الديار. شمس الدين للديار: التحويلات توازي نصف الناتج المحلي. التحويلات صمدت حتى تموز رغم الحرب، تراجعها يضغط على الدولار والقدرة الشرائية. لطالما شكلت التحويلات المغتربين إلى عائلتهم في لبنان رافعة أساسية للاقتصاد، لما تؤمنهم من تدفقات بالدولار تساهم في دعم القدرة الشرائية وتنشيط الحركة الاقتصادية. يقول الباحث في الاقتصاد محمد شمس الدين للديار إن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج تعد بمثابة شريان حياة أو أكسجين لنحو مليون لبناني، وتشكل أحد المحركات الأساسية للحركة الاقتصادية في البلاد. ويكشف شمس الدين أنه رغم تقدير هذه التحويلات رسميا بنحو 7 مليارات دولار، فإن حجمها الفعلي يصل وفق تقديراته إلى 20 مليار دولار، نظرا إلى أن جزءا كبيرا منها يدخل نقدا من خارج المنظومة المصرفية والقنوات الرسمية عبر الحقائب والمحافظ الشخصية، وهو رقم ضخم قياسا بحجم الاقتصاد اللبناني.

صحيفة الشرق كتبت: البطريرك الراعي حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، جملات لتطبيق اتفاق إسلام أباد وهدنة في اليمن، عيسى استهداف الرياض انتهاك للقانون الدولي، العالم ويترقب إعلان ترامب عن الشيء الكبير عن إيران، ترامب يخير طهران بين الصفقة أو المحو ويبدي استعداده للقاء بيزشكيان في نيويورك، أوكرانيا أسقطت صورة روسيا كدولة عظمى بقلم عون الكعكي، ليس لدى الحزب من يحالفه بقلم أيمن جزيني، العدوان الحوثي بالأحرف السوداء بقلم محمد السماك. إلى نداء الوطن، التضامن الحكومي مكهرب والقوات تربطه بدعم الطاقة، عامان على اغتيال نصر الله، ماذا بقي من حزب الله؟ ترامب: شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار استئناف العملية العسكرية الكبرى ضد النظام الإيراني في ظل تصعيد طهران وأذرعها وهجماتها في المنطقة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. وكشف ترامب أنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران متوقعا حدوث أمور كبيرة جدا في المستقبل القريب. إلى أسرار نداء الوطن، ونقرأ منها: تكشف مصادر دبلوماسية أمريكية عن معلومات بالغة الخطورة بشأن وجود مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية، وتؤكد أن الجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني يوزع الأسلحة لتكون في مرمى المناطق المتاخمة لها في حال اندلاع مواجهات عسكرية، على ذمة صحيفة نداء الوطن في أسرارها هذا الصباح. ونقرأ منها أيضا: تشيع أوساط قريبة من حزب الله أن هناك خطا مفتوحا بين واشنطن والحزب، واعتبرت مصادر محايدة عليمة أن هذه الأجواء محاولة للإيحاء بأن الحزب يفاوض بمعزل عن الدولة اللبنانية، لكن الوقائع تضحط هذه الأجواء.

ننتقل إلى رئيسية نداء الوطن. علمت نداء الوطن أن القوات اللبنانية التي ساهمت في استقرار الحكومة رغم ملاحظاتها قد تجد نفسها أمام معادلة مختلفة إذا ترك وزير الطاقة جو الصدي يتحمل منفردا أزمة تحتاج إلى قرار حكومي جامع. فالإصلاح ونظافة الكف لا يكفيان لحماية أي حكومة إن غاب التضامن عند الأزمات، خصوصا أن التجربة اللبنانية أثبتت أن تراكم الضغوط المعيشية قد ينقل الأزمة سريعا من داخل مجلس الوزراء إلى الشارع. فهل سيستمر دعم القوات للحكومة إذا استمرت الأخيرة بتجاهل متطلبات وزير الطاقة لمواجهة أزمة المحروقات العالمية بحسب ما كتبت نداء الوطن؟ ونقرأ في رئيسيتها أيضا: أفادت معلومات نداء الوطن بأن قطر وتركيا تقودان اتصالات ومساعي سرية لإيجاد حل للوضع في الجنوب ولاحقا لوضعية حزب الله، وتؤكد المعلومات أن كل طرف يعمل منفردا ولا توجد مبادرة موحدة، وتفضي الاتصالات في مرحلة أولى بخفض التصعيد جنوبا على أن ينتقل في حال نجاح المساعي إلى بحث مستقبل سلاح حزب الله. وعلمت نداء الوطن أيضا أن هناك مقترحا تقوده دول عدة في مقدمها فرنسا وألمانيا للتمديد لليونيفل 6 أشهر بهدف استجلاء اتجاه التطورات في لبنان وإيران والمنطقة وتفادي أي فراغ أمني. ولا يزال المقترح بانتظار موقفي الولايات المتحدة وإسرائيل على ذمة صحيفة نداء الوطن في رئيسيتها هذا الصباح. في صفحة مقالات، ألان سركيس كتب من صفقة علي الطاهر إلى صفعة الحكومة: الثقة تهتز وتقع. بقلم نخل عظيم عمان على اغتيال نصر الله، ماذا بقي من حزب الله؟ 3 عناوين تغيرت في الوقت نفسه: الطائفة الشيعية للبنان والمنطقة. داود رمال كتب: لبنان والحاجة إلى تنميع الشراكات في البحث عن مخارج للأزمة. مصدر دبلوماسي يقول لنداء الوطن: لبنان يحتاج إلى شبكة علاقات أوسع تستطيع مواكبة ملفي الاحتلال والسلاح وتوفير الضمانات السياسية والأمنية. نادية غصوب كتبت: هل تخلت إيران عن حزب الله في لبنان؟ لا توجد حتى الآن أدلة علنية تثبت وجود صفقة أمريكية إيرانية تقايض حزب الله أو سلاحه بتفاهمات أوسع. في صفحة اقتصاد، ريما حاشم كتبت: الطاقة والرسوم تضغطان على الصناعة، كلفة الانتاج تتصاعد والغلاء يستفحل. يحذر نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان زياد بكداش من أن الضغوط المتراكمة على القطاع الصناعي لن تبقى محصورة داخل المصانع، بل ستنتقل تدريجيا إلى الأسواق والأسعار، وارتفاع كلفة الطاقة إلى جانب المواد الأولية والشحن والتأمين والرسوم يرفع الكلفة التشغيلية ويضع المؤسسات أمام خيار صعبين: تحمل جزء من الأعباء على حساب هوامشها أو تمرير جزء إلى المستهلك، بما يعني استمرار الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة.

ونقرأ بقلم ميزة عبيد مهرجان طرابلس للأفلام السينما مساحة للتواصل. في مدينة اعتادت أن تتصدر عناوين الأخبار، كلما اشتدت الأزمات اختارت السينما أن تروي حكاية أخرى. هنا في طرابلس التي مرت خلال السنوات الماضية بجولات من الحرب والقتال والاضطرابات والأزمات، ظلت شاشة السينما مفتوحة على صورة مختلفة، مدينة للفن والثقافة والسلام والعيش المشترك.

إلى الشرق الأوسط، لبنان يراهن على لقاء روبيو لتجنب فراغ في الجنوب. كشف مصدر وزاري أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أثار مخاوف من حصول فراغ في الجنوب لدى اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال المصدر الوزاري لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح إنهما أبديا تفهما لمخاوفه. هذا ويراهن لبنان على لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائهما المرتقب في واشنطن لتجنب فراغ في الجنوب يحدث بانسحاب قوات اليونيفيل في ظل غياب التوافق على المرجعية الدولية البديلة.

العربي الجديد. واشنطن وطهران تشيعان أجواء تصعيد. كييف تفسد انتخابات بوتين. ترامب: أمور كبيرة جدا ستحدث، وسؤالي هو متى وما إذا كانت أو كنت سأفجر إيران بأكملها. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في المنطقة من احتمالات تصعيد غير متوقع. وننتقل إلى مستقبل web.net، وفي عناوينها: نتنياهو مقتل إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية. وفي العناوين أيضا: إيران تتوعد بالرد على أي تصعيد جديد من أمريكا وحلفائها. مساعدة أمريكية للجيش اللبناني: 70 مستوعبا من الذخائر تصل إلى مرفأ بيروت. ترشيشي يحذر من خطر ارتفاع أسعار المازوت على القطاع الزراعي.

0: إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوتي كل لبنان.

اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تما يزعل،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
2: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.
1: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية جاكلين بولس أبو زايد، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. واشنطن وطهران على حافة تصعيد، ترامب يتحدث عن أمور كبيرة وإيران ترفع جاهزيتها وتهدده بمصير صدام. لبنان في قلب العاصفة، سلام في نيويورك لوقف التصعيد جنوبا ومنع فراغ اليونيفل. الجنوب تحت النار، غارات إسرائيلية، قصف مدفعي وتفجيرات هزت المنصوري. الكهرباء على خط التوتر الحكومي، خلاف على التمويل والإصلاح يهدد بتحول الملف إلى أزمة سياسية. صندوق النقد يحذر من الانكماش والتضخم ويدعو إلى ضبط زيادة الرواتب والمعاشات. انفجار مخزن أسلحة للجيش السوري في ريف حلب وضربات باكستانية لمواقع أفغانية. الحزب الروسي الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية، وزيلينسكي يكشف عن لقاء وشيك مع ترامب.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: تبرد تبرد تبرد، تعبولد تعبولد.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع تصعيد إقليمي متسارع، ترتفع المخاوف من عودة المواجهة بين واشنطن وطهران بعدما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمور كبيرة ستحدث قريبا، ترافقت مع قطع إجازته وعودته إلى البيت الأبيض وحديث عن كثرة الطلب على البيتزا في محيط البنتاغون، في إشارة إلى عدم مغادرة الموظفين إلى منازلهم. هذه التدابير الأمريكية تزامنت مع تحذيرات أطلق لها الحرس الثوري الإيراني من استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات العسكرية، مهددا برد حازم وبمصير صدام حسين للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. أما في لبنان فتتحرك الاتصالات على أكثر من خط من بيروت إلى نيويورك، حيث يعول لبنان على لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام، ولا سيما اجتماعه بالمسؤولين الأمريكيين لوقف التصعيد جنوبا والحؤول دون حصول فراغ أمني مع انتهاء مهمة اليونيفيل. الهم الأمني ليس الوحيد الذي يؤرق السلطة، إذ يبقى صندوق النقد الدولي حاضرا في المشهد مع تحذيراته من تداعيات الوضع الأمني على الاقتصاد ودعوته إلى ضبط أي زيادات في الرواتب والمعاشات ضمن إطار مالي واضح ومستدام، وتبقى البداية من المساعي الدبلوماسية لتخفيف وطأة التصعيد.
1: تتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين ودوليين.
0: في الغضون، أكد الوزير يوسف رجي في حديث إلى قناة الحدث أن لبنان ماض في التفاوض لاستعادة سيادته، مشددا على أن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه. وقال رجي: المهم في المفاوضات هي أنها تجري بقرار الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن المطلوب من إسرائيل أكثر مما هو مطلوب من لبنان. وفي ملف السلاح أشار وزير الخارجية إلى أن حصره بيد الدولة مطلب لبناني، وأن سلاح حزب الله يهدد أمن لبنان وسيادته. ويعول لبنان على لقاءات سلام في نيويورك، ولا سيما اجتماعه بروبيو لمنع حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل غياب بديل متفق عليه، وهو ما حذر منه قائد القوات الدولية. وكشف مصدر وزاري عبر الشرق الأوسط عن أن الرئيس جوزيف عون أثار المخاوف من الفراغ مع الرئيس الفرنسي والملك الأردني في باريس الأسبوع الماضي، واللذين أبديا تفهما ووعدا بالتواصل مع الرئيس الأمريكي لدعم تمديد مهمة اليونيفيل بين 6 أشهر وسنة. ولفت المصدر إلى أن التمديد للقوة الدولية يفتح الباب أمام تفعيل اتفاق الإطار على نحو يسمح بتوسيع المناطق التجريبية، ليكون في وسع الجيش اللبناني الانتشار فيها بمؤازرة اليونيفيل.
1: وترى مصادر دبلوماسية عبر الجمهورية أن لبنان يواجه في نيويورك فجوة بين تمسكه بالقرار 1701 والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لفرض صيغة الإطار كمرجعية بديلة للجنوب. وتحذر المصادر من أن اعتماد صيغة جديدة قد يهدد مفاعيل 1701 ودور اليونيفيل في ظل ضعف أوراق التفاوض اللبنانية. تضيف المصادر أن وفد لبنان في نيويورك يواجه ضغوطا أمريكية وإسرائيلية من جهة، ورفض حزب الله التجاوب مع المطالب المتعلقة بسلاحه جنوبا من جهة أخرى، ما يضعف الموقف التفاوضي الرسمي. وفي حين يبحث لبنان عن حلول لما بعد مرحلة انتهاء مهام قوات اليونيفيل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان.
0: وبالتزامن مع الحراك اللبناني في فرنسا الأسبوع الماضي وفي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، علمت نداء الوطن أن قطر وتركيا تقودان اتصالات منفصلة لخفض التصعيد في الجنوب على أن يبحث لاحقا مستقبل سلاح حزب الله. وقالت إن فرنسا وألمانيا تقودان مقترحا للتمديد لقوات اليونيفيل 6 أشهر بانتظار موقفي الولايات المتحدة وإسرائيل. في الجنوب غارات إسرائيلية وعمليات تمشيط مروحي لعدد من قرى الجنوب صباح اليوم، في حين هزت سلسلة تفجيرات عنيفة المنصوري وكفر تبنيت. حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح هذه، حيث سجل صباح اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي الذي أغار مستهدفا وادي سلوكي وحي الدير في النبطية الفوق لجهة علي الطاهر، كما نفذ غارات وهمية فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. كذلك سجل تحليق للطيران المروحي من نوع أباتشي الذي نفذ حملة تمشيط واسعة باتجاه وادي الحجير ودير سريان ومحيط النهر عند أطراف زوتر الغربية. كما أطلقت قوات العدو قنابل مضيئة في أجواء طير حرفة ووادي زبكين والمنصوري وحداثة، وتعرضت هذه البلدات لقصف مدفعي عنيف من العيارات الثقيلة. طال أيضا زوتر الشرقية وميفدون وأطراف برعشيت التي تقدمت باتجاهها فجر اليوم آليات عسكرية من جهة بيت يحون، ولا تزال متمركزة عند الأطراف. أما في مسلسل التفجيرات فقد تركزت فجر اليوم وحتى الصباح على بلدة المنصوري التي طالها أكثر من 7 تفجيرات، إضافة إلى أكثر من 25 تفجيرا يوم أمس، مع عمليات هدم للمنازل بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة. وتوالت التفجيرات أمس لتطال بلدات كفر تبنيت وزوتر الشرقية ومجدل زون وطير حرفة ويحمر شكيف وقونين وبرعشيت وعيطرون وواد سلوكي وميس الجبل. كذلك طال أمس القصف المدفعي أكثر من 20 قرية وبلدة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر ومحيطها، فيما استهدف الطيران المعادي أمس بني حيان والقنطرة والنبطي فوق وعلي الطاهر والمنصوري. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر على مستوى منخفض. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازياً، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات وعزز قواته في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية قبيل يوم الغفران. وفي الجنوب وصل انتشاره وعملياته، متحدثاً عن استهداف بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله وتثبيت مواقعه العسكرية. وأرجع الجيش رفع الجاهزية شمالاً إلى مخاوف من إعادة حزب الله تنظيم صفوفه والتسلح مع الاستعداد لاحتمال استئناف القتال. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يخشى استغلال الضباب والأحوال الجوية الشتوية في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات قرب مواقعه. وفي المقابل قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي إن انسحاب القوات الإسرائيلية في لبنان مرتبط ببلوغ الجيش اللبناني مستوى كافيا من القوة والقدرة.
0: وعلى وقع الاحتقان الإقليمي من إيران إلى باب المندب في اليمن، توقف سياسي لبناني عبر اللواء عند رفع إيران وقوى المحور جاهزيتهما، ما يجعل أي تطور في اليمن أو إيران أو العراق قابلا للارتداد على لبنان، ويجعل احتمال عودة حزب الله إلى الانخراط في المواجهة أكثر جدية. في المواقف، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن دور التيار هو معارضة الحكومة وتصحيح أدائها، متمنيا نجاحها لأن فشلها يعني فشل البلد، وداعيا إلى الحفاظ على الاستقرار. وقال باسيل إن على حزب الله مسؤولية أكبر من الدولة اللبنانية لأنه في حال عجز، لكنه يستمر في سياسة تدمير البلد وبعملية تغيير تكوين لبنان ونسيجه.
3: هيدا الاتفاق يلي نحنا منريد يكون مصحح، لأنه نحنا بدنا اتفاق وبدنا تفاوض، وبرجع بقول وبدنا وصولا للسلام، بس نحنا ما بدنا تنازل عن السيادة والتسليم لإسرائيل باتفاق أمني. هيدا اتفاق تنسيق أمني، بتقلي اتفاق إطار. أنا ما بقول أرفض على التفاوض، أنا بروح على التفاوض وبالتفاوض بقول إيه أنا بعطي هيك، بس بدي بالمقابل هيك. يروح لبنان يقول أنا استسلمت، ما يروح يقول أنا عملت إنجاز وعملت اتفاق.
1: في المواقف أيضا، شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على حماية لبنان والتي تبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة، وقال إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وجيش واحد قوي. وأكد الراعي أن الجنوب أرض لبنانية وأمن أهله مسؤولية وطنية، داعيا إلى وقف الاعتداءات واعتماد التفاوض والدبلوماسية لحماية السيادة والحقوق.
4: بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
0: النائب علي فياض رأى أنه آن الأوان لهذه السلطة لتعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض.
5: قامت هذه السلطة بملاقات العدوان على المستوى الداخلي، لذلك لم تكتفي هذه السلطة بتصنيف المقاومة بوصفها وجودا عدوانيا، إنما أيضا سعت إلى محاصرة ظاهرة المقاومة على المستوى الداخلي، والآن هي تسعى إلى تطويق هذه الظاهرة.
0: في ختام جولة من المحادثات في بيروت، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيتأثر بشدة بالتطورات الأمنية مع توقع انكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، محذرة من زيادات عشوائية في الرواتب والمعاشات من دون تأمين إيرادات مقابلة، كما وبحثت إمكانية توقيع اتفاق على مستوى الموظفين قبل إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف أو القانون الفجوة المالية بالتزامن مع التحضيرات للقاء الرئيس نواف سلام ورئيسة الصندوق في واشنطن.
1: أزمة الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا أصابت العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة بصعقات كهربائية، وبحسب صحيفة نداء الوطن فإن الخلاف بين الرجلين يتمحور حول الفصل بين إصلاح قطاع الكهرباء وتأمين تمويله في ظل موازنة 2027، مشيرة إلى أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب قرارا حكوميا واضحا بشأن تمويل الفيول ومستحقات كهرباء لبنان والتعرفة، وليس تحميل وزارة الطاقة وحدها المسؤولية. وتلفت نداء الوطن إلى أن لا معطيات تفيد بأن القوات اللبنانية قد اتخذت قرارا بالتصعيد أو الخروج من الحكومة، فيما يبقى احتمال رفع الاعتراض داخل مجلس الوزراء قائما إذا استمر تحميل الوزير مسؤولية أزمة تتجاوز صلاحياته.
0: وفي السياق، أكد أصحاب الأفران عبر النهار أن زيادة سعر الخبز 5,000 ليرة الأسبوع الماضي غير كافية، لأن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الأولية يدخل في سباق مع آلية التسعير. بالتوازي، حذر رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين اللبنانيين إبراهيم الثرشيشي من التداعيات المتصاعدة لارتفاع أسعار المازوت على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن كلفة الوقود باتت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين على تحمل أعباء الإنتاج والنقل. وسط هذه الأجواء، يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا اليوم برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار وزيادة الرواتب. إلى أين تتجه السفينة اللبنانية الغارقة أصلا في خضم أمواج العالم العاتية حاليا؟ وماذا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ نسأل الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء. بروفيسور عجاء، صباح الخير.
6: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين، بشكرك على دعوتك، هذا شرف لي.
0: هل بات صندوق النقد الدولي عمليا صاحب القرار في رسم السياسات المالية والمصرفية في لبنان، أم أن ما يجري لا يتعدى كونه التزاما لبنانيا بشروط مع الصندوق؟
6: أكيد مما لا شك فيه أنه كلمة صندوق النقد بالساحة اللبنانية، خليني أقول الاقتصادية المالية، البحث صارت كثير كبيرة هذه الكلمة، وصندوق النقد صار عم يتدخل بأدق التفاصيل، وهلأ بعدنا لحد هلأ سجاكين نحن بمرحلة ما قبل التوقيع على برنامج، لأنه مش هذا هو البرنامج الإصلاحي. البرنامج الإصلاحي من بعد ما نوقع نحن وياهم، هلأ نحن مثل ما بقوله عم نستوفي شروط. إذا بمرحلة استيفاء شروط وهالقد التدخل بهالمستوى هذا، فإذا عم تتخيلي بالبرنامج لاحقا شو ممكن إنه يكون منتظرنا بهذا البرنامج. أنا بعتقد إنه اليوم الهامش الدولي اللبناني على الصعيد المالي كتير محصور، وهذا السبب يمكن يلي بيخلي إنه عم يتسمعوا لكلمة صندوق النقد بشكل كتير كبير. تخيلي حضرتك بخصوص الموازنة، وقفوا الموازنة حتى ياخذوا يعني مشروع الموازنة حتى ياخذوا رأي صندوق النقد، وبالتالي واضح التأثير الكبير لصندوق النقد في حل اللبناني.
0: في ظل الخلاف حول قانون الانتظام المالي وارتفاع الضرائب والإنفاق المرتبط بإعادة الإعمار، هل يستطيع لبنان توقيع اتفاق مع صندوق النقد من دون حسم ملف توزيع الخسائر والديون، وما التداعيات المالية إذا تأخر هذا الحسم؟
6: أنا بعتقد الاتفاق مع صندوق النقد حقيقة عم بيواجه عقبة أساسية وهو توزيع الخسائر، يعني بالعربي الصريح مين يلي بده يدفع كلفة هل اللي بيسموهن خسائر. هي على كل حال هذا كان دين على الدولة اللبنانية، والدولة عملت ديفولت عليه، عملت تعثر. مين بده يدفع؟ صندوق النقد بيقول الدولة ما بتدفع، والمصارف ومصرف لبنان عم بيقولوا انه الدولة اللي بتتحمل المسؤولية. ألا بالنسبة للمودعين، كل الصيغات اللي مطروحين ما عم بيكونوا صيغة يعني بتطمن المودع انه مصرياته رح يردوا له اياهم. وبالتالي انا بعتقد يعني حتى لو صار هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بدنا مرحلة كتير كبيرة لحتى نقدر نرجع نسترد الثقة بالقطاع المصرفي، لسبب كتير بسيط، لانه الوديع بعد ما رجعت وما في امل على هذا الصعيد. الشيء الغريب بصندوق النقد انه لحد هلا بعده ما عم بيطالب الدولة على موضوع القطعات الحساب الماضية. احنا من سنة 2003 ما عندنا قطعات حساب. طيب الدولة عليها دين، بدك تشطب هالدين على قليلة تنعرف، تعرف الرأي العام، تتعرف كرمال الحكم الرشيدي لنعرف وين هذا الدين العام راح. انا بعتقد انه الامور معقدة يعني شوي صغيرة لحد هلأ في زيارة لوزير المال على واشنطن، بدنا نشوف شو بده يعمل، بس اغلب الظن هذا بيتعلق اكثر بالموازنه اكثر منه بقانون الانتظام المالي، اعاده الانتظام المالي.
0: طلب صندوق النقد الدولي وضع كلفه اعاده الاعمار ضمن الموازنه، من اين ستاتي الدوله بكلفه اعاده الاعمار وهي تقارب 26 مليار دولار؟
6: هلا هذا اكيد هذا طلب غير طبيعي. دوله ما فيها تسكره على الخالص، لو قد ما بدها تحط ضرائب، بس مدخولة الوحيد اليوم الدولي واضح والتوجه تبعولة واضح، توجه نحو فرض ضرائب. هذا يلي بده إياه صندوق النقد الدولي. لاحظي الفرق مع الحكومات السابقة، ما كانوا يقبلوا الحكومات السابقة أن يسمعوا بالضرورة لصندوق النقد، هذه الحكومة عم تسمع له لصندوق النقد. كلمة إصلاح ست جاكلين بقاموس صندوق النقد مش اللي بيفهمها المواطن العادي عنا، انه في شيء مثل ما بيقولوا بده تزبيط هم بالنسبة لعلهم، بس يكون في اصلاح يعني تزيد الايرادات وتخفف الانفاق، وبالتالي فرض الضرائب هذا صار اسلوب. هل فرض الضرائب كافي لإعادة الاعمار؟ اكيد لا، ولا يمكن للدولة اللبنانية حتى لو بدها تبيع من اصولها ما بتقدر لوحدة تعمل تاخد على عاتقها اعادة كلفة الاعمار. لذلك انا بستغرب يعني في يمكن يكون قد يكون هذا تسريب ما بعرف، بس يعني هذه مش منطقية، هذا الطلب منه منطقي.
0: بروفيسور جاسم عجاء، شكرا جزيلا لك.
1: شهدت ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وقفة احتجاجية رفضا للطعن بقانون العفو العام، بمشاركة واسعة وحضور النائب الشريفي للمطالبة بإنصاف السجناء والموقوفين وعائلاتهم. وطالب المحتجون بوضع القانون موضع التنفيذ، وحملوا النائب جبران باسيل وكتلته النيابية مسؤولية تعليق العمل به، داعين النواب إلى اتخاذ خطوات عملية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، محذرا من أن أمورا كبيرة جدا قد تحدث قريبا، ومشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الضغط الاقتصادي أو اتخاذ خطوات عسكرية، كما أبدى انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيسجكيان في نيويورك. في الموازاة، رفع الحرس الثوري الإيراني جاهزيته تحسبا لأي ضربة أمريكية جديدة، مؤكدا أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيقابل برد حازم. وفي سياق التصعيد المتدرج، هدد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا إنهما وداعميهما سيواجهون المصير نفسه في حال استمرار المواجهة مع إيران.
1: أفادت وكالة سانا بانفجار مستودع الذخيرة في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة العيس جنوب حلب، ما أسفر عن إصابات، فيما تواصلت الانفجارات وأعاقت وصول فرق الإسعاف والإنقاذ وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. وقد أشارت سانا إلى 4 إصابات حتى الساعة.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لأنها ترفع أسعار الديزل عالميا. تزامنا أجرى زيلينسكي اتصالا مع الرئيس ترامب واتفقا على عقد لقاء في نيويورك قد يغير الكثير بحسب تعبير الرئيس الأوكراني. في الغضون تصدر حزب روسيا الموحدة الحاكم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية بنسبة 57.54%، فيما أظهرت استطلاعات إنترفاكس حصول الحزب الشيوعي على 14.2% والليبرالي الديمقراطي على 10.7%.
1: أفاد مصدر حكومي أفغاني بسقوط قتلى وجرحى في غارة نفذتها الطائرات الباكستانية على ولاية في شرق أفغانستان.
0: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية حسب ما أفادت وول ستريت جورنال.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: فايق لما كنا أولاد والدنيا زيني وأعياد، وكنت تجيب تياب

0: 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.
2: كبرت
3: تعبولت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
3: لبنان الرسمي محق أنه بعد في حاجة لوجود قوة دولية جنوب الليطانة، ولكنه غلطان إذا اعتبر أنه خلوا اليونيفيل كما هي هو المطلوب. قرار 2790 الصادر عن الأمم المتحدة أصلا حدد 31 كانون الأول من هالعام نهاية ولاية اليونيفيل، يليها سحب منظم للقوة خلال سنة. هالقرار اعترف بواقع مهم امتدت 48 سنة راقبت أكثر ما غيرت، ما اجت بنتيجة لجهة تنفيذ قرار 1701، والواقع أنه حزب الله ما زال ممسك بالسلاح لبل امتد وتعاظم قدراته، والدولة اللبنانية ما زالت غير قادرة على تنفيذ حصرية السلاح، والأخطر أنه العمليات العسكرية الإسرائيلية ما توقفت. الإبقاء على قواعد اللعبة كما هي تكرس هالواقع السيء. لذلك إذا كان المطلوب فقط التجديد لمهمة اليونيفيل فهيدا منه حل، مطلوب قوة دولية بمهمة وصلاحيات مختلفة، قوة قادرة تنفذ محتوى القرار 1701 وكل القرارات الدولية المتصلة فيه، مش قوة مراقبة إنما قوة تنفيذ. الأفضل أنه تكون تحت غطاء الأمم المتحدة، ولكن إذا تعذر الأمر بسبب فيتو ما فلا بأس تكون قوة دولية خارج هالإطار مكونة من أصدقاء لبنان. فرنسا وإيطاليا أبدوا رغبة لمساعدة الجيش والشرعية اللبنانية وملء الفراغ الخطير بالجنوب اللبناني. شكل القوة وغطاءة سنوي، إنما الفحوى بالمهمة المعطاة إلها. بعد مرة مش مطلوب مراقبة وإحصاءات، إنما تنفيذ القرارات الدولية ومساندة الجيش اللبناني لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح، وذلك كمقدمة لاسترجاع مقومات السيادة اللبنانية.
2: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.
4: ختام اليوميات تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران على حافة التصعيد، ترامب يتحدث عن أمور كبيرة، وإيران ترفع جاهزيتها وتهدده بمصير صدام. لبنان في قلب العاصفة، سلام في نيويورك لوقف التصعيد جنوبا ومنع فراغ اليونيفيل. الجنوب تحت النار، غارات إسرائيلية، قصف مدفعي وتفجيرات هزت المنصورة. الكهرباء على خط التوتر الحكومي، خلاف على التمويل والإصلاح يهدد بتحول الملف إلى أزمة سياسية. صندوق النقد يحذر من الانكماش والتضخم ويدعو إلى ضبط زيادات الرواتب والمعاشات. انفجار مخزن أسلحة للجيش السوري في ريف حلب، وضربات باكستانية لمواقع أفغانية.

الحزب الروسي الحاكم يتقدم في الانتخابات البرلمانية، وزيلينسكي يكشف عن لقاء وشيك مع ترامب. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان، هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:45 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية.
1: Oh, thank you.
2: This is from Major General
1: Ryan. This is for all of
2: you.
1: Thank you. And I want to thank you. You will see on my own.
0: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
3: Being here today is a good opportunity for me to remark that.
4: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود. ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم. وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره. ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
0: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
5: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
4: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
0: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
5: Major General, let me say that we look to this.
4: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول إننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
0: أكمل مؤخرا حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقرارا للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. نظم حفظة سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخرا فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخرا بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
7: انا لبنان تلقى فريق.
8: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماري الخازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كوريا لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: صباح الخير. عناوين النشرة: مخاطر التصعيد الأمريكي الإيراني تعود إلى الواجهة، ترامب يلمح إلى خطوات كبيرة، وطهران تهدده بمصير صدام. لبنان يتحرك دبلوماسيا بعد زيارة عون باريس سلام في نيويورك، ومساع لمنع فراغ الجنوب بعد اليونيفيل. الجنوب أمام مشهد ميداني متوتر، غارات إسرائيلية وعمليات تمشيط صباحية. أزمة الكهرباء تتفاعل حكوميا، التمويل والإصلاح يفتحان باب الخلاف السياسي. الاقتصاد تحت الضغط الإقليمي والداخلي، صندوق النقد يحذر من الانكماش والتضخم ويدعو لضبط زيادات. انفجار في مخزن أسلحة بريف حلب، وتصعيد باكستاني في مواجهة مواقع أفغانية. حزب بوتين يتقدم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وزيلينسكي يعلن عن لقاء وشيك مع ترامب قد يغير الكثير.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولد تعبولد تاع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تاع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تاع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من واشنطن إلى طهران تتسارع المؤشرات التي تعيد شبح المواجهة إلى الواجهة مع تحركات أمريكية لافتة وتحذيرات إيرانية متصاعدة، فيما يبقى احتمال اتساع رقعة التصعيد حاضرا في المشهد الإقليمي. وفي لبنان لا تهدأ الاتصالات السياسية والدبلوماسية وسط مساع لتثبيت الهدوء في الجنوب ومعالجة تداعيات المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهمة اليونيفل، فيما تتحرك الحكومة على خط نيويورك بحثا عن دعم دولي يحول دون أي فراغ أمني. في الغضون بقي الجنوب مسرحا لاعتداءات إسرائيلية لم تنقطع طوال يوم أمس وحتى صباح اليوم، وبين ضغط الأمن وثقل الاقتصاد يواصل صندوق النقد الدولي تحذيراته من تداعيات الأزمة على النمو والأسعار، داعيا إلى أن تأتي أي زيادات في الرواتب والمعاشات من ضمن رؤية مالية متكاملة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي. وإلى التفاصيل مع سلام.
1: نعم جاكلين، تتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رشدي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
0: في الغضون أكد الوزير يوسف رشدي في حديث إلى قناة الحدث أن لبنان ماض في التفاوض لاستعادة سيادته، مشددا على أن الحل العسكري دمر لبنان وهجر سكانه. وقال رشدي المهم في المفاوضات هي أنها تجري بقرار الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن المطلوب من إسرائيل أكثر مما هو مطلوب من لبنان. وفي ملف السلاح أشار رشدي إلى أن حصره بيد الدولة مطلب لبناني، وأن سلاح حزب الله يهدد أمن لبنان وسيادته. إلى ذلك يعول لبنان على لقاءات سلام في نيويورك، لا سيما اجتماعه بروبيو لمنع حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل في ظل غياب بديل متفق عليه، وهو ما حذر منه قائد قوات الدولية العاملة في الجنوب. وكشف مصدر وزاري عبر الشرق الأوسط عن أن الرئيس جوزيف عون أثار المخاوف من الفراغ مع الرئيس الفرنسي والملك الأردني في باريس الأسبوع الماضي، وقد أبديا تفهما ووعدا بالتواصل مع الرئيس الأمريكي لدعم تمديد مهمة اليونيفل بين 6 أشهر وسنة. ولفت المصدر الوزاري إلى أن التمديد للقوة الدولية يفتح الباب أمام تفعيل اتفاق الإطار على نحو يسمح بتوسيع المناطق التجريبية ليكون في وسع الجيش اللبناني الانتشار فيها بمؤازرة اليونيفل.
1: وترى مصادر دبلوماسية عبر الجمهورية أن لبنان يواجه في نيويورك فجوة بين تمسكه بالقرار 1701 والمساعي الأمريكية الإسرائيلية لفرض صيغة الإطار كمرجعية بديلة للجنوب. وتحذر المصادر من أن اعتماد صيغة جديدة قد يهدد مفاعيل 1701 ودور اليونيفل في ظل ضعف أوراق التفاوض اللبنانية. وتضيف المصادر أن وفد لبنان في نيويورك يواجه ضغوطا أمريكية وإسرائيلية من جهة، ورفض حزب الله التجاوب مع المطالب المتعلقة بسلاحه جنوبا من جهة أخرى، ما يضعف الموقف التفاوضي الرسمي. وفي حين يبحث لبنان عن حلول لما بعد مرحلة انتهاء مهام قوات اليونيفل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن قوات اليونيفل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان.
0: وبالتزامن مع الحراك اللبناني في فرنسا الأسبوع الماضي وفي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، علمت نداء الوطن أن قطر وتركيا تقودان اتصالات منفصلة لخفض التصعيد في الجنوب على أن يبحث لاحقا مستقبل سلاح حزب الله. وقالت إن فرنسا وألمانيا تقودان مقترحا للتمديد لقوات اليونيفل 6 أشهر بانتظار موقفي الولايات المتحدة وإسرائيل. غارات إسرائيلية وعمليات تمشيط مروحي لعدد من قرى الجنوب صباح اليوم، في حين هزت سلسلة تفجيرات عنيفة المنصوري فجرا. حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح هذه، حيث سجل صباح اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي الذي أغار مستهدفا وادي سلوكي وحي الدير في النبطية الفوق لجهة علي الطاهر، كما نفذ غارات وهمية فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. كذلك سجل تحليق للطيران المروحي من نوع أباتشي الذي نفذ حملة تمشيط واسعة باتجاه وادي الحجير ودير سريان ومحيط النهر عند أطراف زوتر الغربية. كما أطلقت قوات العدو قنابل مضيئة في أجواء طير حرفة ووادي زبكين والمنصوري وحداثة، وتعرضت هذه البلدات لقصف مدفعي عنيف من العيارات الثقيلة. طال أيضا زوتر الشرقية وميفدون وأطراف برعشيت التي تقدمت باتجاهها فجر اليوم آليات عسكرية من جهة بيت يحون، ولا تزال متمركزة عند الأطراف. أما في مسلسل التفجيرات فقد تركزت فجر اليوم وحتى الصباح على بلدة المنصوري التي طالها أكثر من 7 تفجيرات، إضافة إلى أكثر من 25 تفجيرا يوم أمس، مع عمليات هدم للمنازل بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة. وتوالت التفجيرات أمس لتطال بلدات كفر تبنيت وزوتر الشرقية ومجدل زون وطير حرفة ويحمرش كيف وكونين وبرعشيت وعيطرون ووادي سلوكي وميس الجبل. كذلك طال أمس القصف المدفعي أكثر من 20 قرية وبلدة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر ومحيطها، فيما استهدف الطيران المعادي أمس بني حيان والقنطرة والنبطي فوق وعلي الطاهر والمنصوري. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر على مستوى منخفض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازياً رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات وعزز قواته في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية قبيل يوم الغفران. وفي الجنوب وصل انتشاره وعملياته، متحدثاً عن استهداف بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله وتثبيت مواقعه العسكرية. وأرجع الجيش رفع الجاهزية شمالاً إلى مخاوف من إعادة حزب الله تنظيم صفوفه والتسلح مع الاستعداد لاحتمال استئناف القتال. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يخشى استغلال الضباب والأحوال الجوية الشتوية في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات قرب مواقعه.
0: إلى ذلك قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان مرتبط ببلوغ الجيش اللبناني مستوى كافيا من القوة والقدرة، وعلى وقع الاحتقان الإقليمي من إيران إلى باب المندب في اليمن. توقف سياسي لبناني عبر اللواء عند رفع إيران وقوى المحور جاهزيتها ما يجعل أي تطور في اليمن أو إيران أو العراق قابلا للارتداد على لبنان، ويجعل احتمال عودة حزب الله إلى الانخراط في المواجهة أكثر جدية. في المواقف، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن دور التيار هو معارضة الحكومة وتصحيح أدائها، متمنيا نجاحها لأن فشلها يعني فشل البلد، داعيا إلى الحفاظ على الاستقرار. وقال باسيل إن على حزب الله مسؤولية أكبر من الدولة اللبنانية لأنه في حالة عجز، لكنه يستمر بسياسة تدمير البلد وبعملية تغيير تكوين لبنان ونسيجه. وتناول باسيل اتفاق الإطار.
3: هذا الاتفاق يلي نحن منريد يكون مصحح، لأنه نحن بدنا اتفاق وبدنا تفاوض، وبرجع بقول وبدنا وصولا للسلام، بس نحن ما بدنا تنازل عن السيادة والتسليم لإسرائيل باتفاق أمني. هذا اتفاق تنسيق أمني، بتقلي اتفاق إطار، أنا ما بقول أرفض على التفاوض، أنا بروح على التفاوض وبالتفاوض بقول إيه أنا بعطي هيك بس بدي بالمقابل هيك. يروح لبنان يقول أنا استسلمت، ما يروح يقول أنا عملت إنجاز وعملت اتفاق.
1: في المواقف أيضا، شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وقال إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وجيش واحد قوي. وأكد الراعي أن الجنوب أرض لبنانية وأمن أهله مسؤولية وطنية، داعيا إلى وقف الاعتداءات واعتماد التفاوض والدبلوماسية لحماية السيادة والحقوق.
4: بالنسبة إلى المفاوضات، نحن مع كل مسار سياسي ودبلوماسي جدي يحمي لبنان ويجنبه الحرب ويحقق انسحابا وحقوقا وسيادة وأمنا واستقرارا.
1: النائب علي فياض رأى أنه آن لهذه السلطة أن تعيد الاعتبار والأولوية لتفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض.
5: قامت هذه السلطة بملاقات العدوان على المستوى الداخلي، لذلك لم تكتفي هذه السلطة بتصنيف المقاومة بوصفها وجودا عدوانيا، إنما أيضا سعت إلى محاصرة ظاهرة المقاومة على المستوى الداخلي، والآن هي تسعى إلى تطويق هذه الظاهرة.
0: في ختام جولة من المحادثات في بيروت، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيتأثر بشدة بالتطورات الأمنية، مع توقع انكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، محذرة من زيادات عشوائية في الرواتب والمعاشات من دون تأمين إيرادات مقابلة، كما بحثت إمكانية توقيع اتفاق على المستوى الموظفين قبل إقرار قانون الفجوة المالية بالتزامن مع التحضيرات للقاء الرئيس نواف سلام ورئيسة الصندوق في واشنطن.
1: أزمة الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا أصابت العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة بصعقة كهربائية، وبحسب صحيفة نداء الوطن بأن الخلاف بين الرجلين يتمحور حول الفصل بين إصلاح قطاع الكهرباء وتأمين تمويله في ظل موازنة 2027، مشيرة إلى أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب قرارا حكوميا واضحا بشأن تمويل الفيول ومستحقات كهرباء لبنان والتعرفة، وليس تحميل وزارة الطاقة وحدها المسؤولية. وتلفت نداء الوطن إلى أن لا معطيات تفيد بأن القوات اللبنانية قد اتخذت قرارا بالتصعيد أو الخروج من الحكومة، فيما يبقى احتمال رفع الاعتراض داخل مجلس الوزراء قائما إذا استمر تحميل الوزير مسؤولية أزمة تتجاوز صلاحياته.
0: وفي السياق، أكد أصحاب الأفران عبر النهار أن زيادة سعر الخبز 5000 ليرة الأسبوع الماضي غير كافية، لأن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الأولية يدخل في سباق مع آلية التسعير. بالتوازي، حذر رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين إبراهيم الترشيشي من التداعيات المتصاعدة لارتفاع أسعار المازوت على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن كلفة الوقود باتت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين على تحمل أعباء الإنتاج والنقل. وسط هذه الأجواء، يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام اليوم اجتماعا برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار وزيادة الرواتب.
1: الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجيق استغرب انصياع الحكومة لمطالب صندوق النقد الدولي، لا سيما لناحية فرض الضرائب على اللبنانيين، الأمر الذي لم يتطرق إليه الصندوق سابقا. عجيق تحدث إلى صوت كل لبنان.
6: أكيد مما لا شك فيه أنه كلمة صندوق النقد بالساحة اللبنانية، خليني أقول الاقتصادية المالية، البحث صارت كثير كبيرة هذه الكلمة، وصندوق الدقة صار عم يتدخل بأدق التفاصيل. بعدنا لحد هلأ نحن بمرحلة ما قبل التوقيع على برنامج، لأنه مش هذا هو البرنامج الإصلاحي، البرنامج الإصلاحي من بعد ما نوقع نحن وياهم. يوم الهامش الدولة اللبنانية على الصعيد المالي كثير محصور، وهذا السبب يمكن يلي بيخلي أنه عم يتسمعوا لكلمة صندوق النقد بشكل كثير كبير. تخيل حضرتي بخصوص موازنة، يوقفوا الموازنة حتى ياخدوا يعني مشروع الموازنة حتى ياخدوا رأي صندوق النقد. أنا بعتقد الاتفاق مع صندوق النقد حقيقة بيواجه عقبة أساسية، وهو توزيع الخسائر. مين بده يدفع؟ صندوق النقد بيقول الدولة ما بتدفع، والمصارف ومصرف لبنان عم بيقولوا أنه الدولة اللي بتتحمل المسؤولية. ألا بالنسبة للمودعين، كل الصيغات اللي مطروحين ما عم بيكونوا صيغة يعني بتطمن المودع انه مصرياته رح يردوا له اياهم. وبالتالي انا بعتقد يعني حتى لو صار هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بدنا مرحله كثير كبيره لحتى نقدر نرجع نسترد الثقه بالقطاع المصرفي. الشيء الغريب بصندوق النقد انه لحد هلا بعده ما عم بيطالب الدوله على موضوع قطعات الحساب الماضيه. احنا من سنه 2003 ما عندنا قطعات حساب. طيب الدوله عليها دين، بدك تشطب هالدين على قليلة تنعرف تعرف الرأي العام، تتعرف كرمال الحكم الرشيدي لنعرف وين هذا الدين العام راح. دخول الوحيد اليوم الدولي واضح والتوجه تبعوله واضح، توجه نحو فرض ضرائب. هذا يلي بده إياه صندوق النقد الدولي. لاحظي الفرق مع الحكومات السابقة، ما كانوا يقبلوا الحكومات السابقة أن يسمعوا بالضرورة لصندوق النقد، هذه الحكومة عم تسمع له لصندوق النقد. هم بالنسبة لهم بس يكون في إصلاح يعني تزيد الإيرادات وتخفف الإنفاق، وبالتالي فرض الضرائب هذا صار أسلوب. هل فرض الضرائب كافي لإعادة الإعمار؟ أكيد لا، ولا يمكن للدولة اللبنانية حتى لو بدها تبيع من أصولها ما بتقدر لوحدة تعمل تاخد على عاتقها إعادة كلفة الإعمار.
1: شهدت ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وقفة احتجاجية رفضا للطعن بقانون العفو العام بمشاركة واسعة وحضور النائب أشرف ريفي للمطالبة بإنصاف السجناء والموقوفين وعائلاتهم، وطالب المحتجون بوضع القانون موضع التنفيذ، وحملوا النائب جبران باسيل وكتلته النيابية مسؤولية تعليق العمل به، داعين النواب إلى اتخاذ خطوات عملية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، محذرا من أن أمرا كبيرا جدا قد يحدث قريبا، ومشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل التوصل إلى اتفاق أو مواصلة الضغط الاقتصادي أو اتخاذ خطوات عسكرية، كما أبدى انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في نيويورك. في الموازاة، رفع الحرس الثوري الإيراني جاهزيته تحسبا لأي ضربات أمريكية جديدة، مؤكدا أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيقابل برد حازم. وفي السياق، هدد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا إنهما وداعميهما سيواجهون المصير نفسه في حال استمرار المواجهة مع إيران.
1: أفادت وكالة سانا بانفجار مستودع الذخيرة في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة العيس جنوبي حلب، ما أسفر عن إصابات، فيما توصلت الانفجارات وأعاقت وصول فرق الإسعاف والإنقاذ وسط إجراءات أمنية مشددة وأغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة. وقد أشارت سانا إلى 4 إصابات حتى الساعة.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مرارا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف مهاجمة مصافي النفط الروسية لأنها ترفع أسعار ديزل عالميا. تزامنا، أجرى زيلينسكي اتصالا مع الرئيس ترامب واتفقا على عقد لقاء في نيويورك قد يغير الكثير بحسب تعبير الرئيس الأوكراني. في غضون ذلك، تصدر حزب روسيا الموحدة الحاكم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية بنسبة 57.54%، فيما أظهرت استطلاعات إنترفاكس حصول الشيوعي على 14.2% والليبرالي الديمقراطي على 10.7%.
1: أفاد مصدر حكومي أفغاني بسقوط قتلى وجرحى في غارة نفذتها الطائرات الباكستانية على ولاية شرقي أفغانستان.
0: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما أفادت وول ستريت جورنال.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة لا سيما في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
0: ختاما، تذكير بالعناوين. مخاطر التصعيد الأمريكي الإيراني تعود إلى الواجهة، ترامب يلمح إلى خطوات كبيرة، وطهران تهدده بمصير صدام، لبنان يتحرك دبلوماسيا بعد زيارة عون باريس سلام في نيويورك، ومساع لمنع فراغ الجنوب بعد اليونيفيل. الجنوب أمام مشهد ميداني متوتر، غارات إسرائيلية وعمليات تمشيط صباحية، أزمة الكهرباء تتفاعل حكوميا، التمويل والإصلاح يفتحان باب الخلاف السياسي، الاقتصاد تحت الضغط الإقليمي والداخلي، صندوق النقد يحذر من الانكماش والتضخم ويدعو لضبط الزيادات، انفجار في مخزن أسلحة بريف حلب، وتصعيد باكستاني في مواجهة مواقع أفغانية، حزب بوتين يتقدم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وزيلينسكي يعلن عن لقاء قريب مع ترامب قد يغير الكثير.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كولي لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: تبرد تبرد تبرد تعا
5: تعا بولد تعا بولد تعا
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبة وريد تعبة وريد لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تعبة

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة اليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
4: صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان. أصدقائنا، مشير إلى غياب حلقة اليوم من صبحية ندى مع ندى الصليبة، على أنه يعود البرنامج كالمعتاد صباح بكرة. خليكن دايما برفقتنا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
3: اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد: شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد، 2:10 صباحا مع كريستال عيد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراث نعر امتلت بلد أصيل.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر $1، جل للغسيل أومو لترين ونص ب $4.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. جنوبا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي زبقين. تعليقا على الإشاعات التي تعمدت زج اسم بلدة صريفة في مزاعم خطيرة تمس بأمن البلدة وأهلها، شدد مجلس بلدية صريفة في بيان على أن البلدة تشهد حضورا ومتابعة ميدانية من قبل الجيش اللبناني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات، داعية من لديه أي معطى أو دليل فليضعه أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة. تتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجق أن دور صندوق النقد الدولي على الساحة اللبنانية والاقتصادية المالية كبير، وهو يتدخل في أدق التفاصيل، وأشار إلى أن المرحلة ليست البرنامج الإصلاحي، إذ أن البرنامج يبدأ بعد التوقيع. ولفت عجق في حديث للصوت كل لبنان إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يواجه عقبة أساسية، وهي في كيفية توزيع الخسائر وفي تحديد المسؤولية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، معتبرا أن كل الصيغ المطروحة لا تطمئن المواطن، لا سيما أن الصندوق لا يريد تحميل الدولة أي مسؤولية عن الدين العام. ورأى عجق أن الصرف أو القطاع المصرفي بحاجة إلى وقت لإعادة الثقة به، مستغربا عدم مطالبة الصندوق النقد الحكومة بإجراء قطع حساب للموازنات السابقة منذ العام 2003، وذلك لمعرفة مصير الدين العام والوصول إلى الحوكمة كما الرشيدة. ورأى عجق أن مطالبة صندوق النقد الحكومة بفرض الضرائب لإعادة الأعمار غير طبيعي، إذ أن الضرائب ومهما بلغت لا يمكنها تحمل أعباء إعادة الأعمار وحدها. وأوضح أن هذه الحكومة وعلى خلاف سابقاتها تستمع إلى الصندوق وتسير في طريق فرض الضرائب، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح بالنسبة للصندوق تقوم على رفع الإيرادات وخفض الإنفاق. أكد النائب بلال عبد الله أن التعليقات على مواقفه كالتقدمي الاشتراكي من قبل البعض حول مفاهيم العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة والتمسك بدولة الرعاية والنظام الضريبي العادل وغيرها لا تزعجه، مبديا قلقه من تخلي بعض اليساريين عن هذه القناعات وخجلهم من طرحها.
0: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35، بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. كشف مسؤول عراقي أن رئيس الوزراء علي الزيد اتخذ إجراءات هي الأولى من نوعها لملاحقة الجهات التي تستهدف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، مؤكدا رفض بغداد استخدام أراضي البلاد لتنفيذ أي هجمات ضد الدول المجاورة. توازيا حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أفادت وكالة سانا بإصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية من جراء انفجارات في منطقة الهضبة في ريف حلب وإجلاء المنازل القريبة من الموقع. أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين نتيجة الغارات الباكستانية على ولاية شرقي البلاد، مؤكدا أن الدولة سترد في المكان والزمان المناسبين. إلى تركيا، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات فجر اليوم ولاية أدانا جنوبي البلاد، وشعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة من دون تسجيل أضرار أو تداعيات سلبية. وسط التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار الذهب وهبط في المعاملات الفورية 0.3% للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6%. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد، تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف من قوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب2,221,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو $3.40، بالنجار 180 جرام $2.90.
3: تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: اختصاصي جراحة التجميل والترميم الدكتور جان مارك سعيد في وجوه البلد. شو هي معايير الجمال الحقيقي؟ لأي مدى بيقدر جسم الإنسان يتحمل التغيير؟ وشو بيقول عن الجراحات التجميلية؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز أخبار العشيرة والربع من صوتكم للبنان. في قصر بعبدة حضر ملف الجنوب في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير التنمية الإدارية فادي مكي، مؤكدين دعمهما للجيش اللبناني ودوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وفي سياق آخر، بحث مكي مع عون في ضرورة الإسراع في إقرار اتفاقية القرض المخصص للتحول الرقمي في مجلس النواب، بما يتيح الانتقال سريعا إلى مرحلة التنفيذ وتطوير الخدمات العامة. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض. يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا عند 11 من قبل الظهر برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار وزيادة الرواتب. تعليقا على التصريحات التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رأى النائب أشرف ريفي أن التيار يركب موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه في محاولة بائسة لتعويض ما تسبب به للجيش في 13 تشرين، وتعويضا عن سقوط عشرات الشهداء العسكريين على أيدي عصابات محمية من حزب الله، مشيرا إلى أن السنة الذين يحاول باسيل إلصاق تهمة الإرهاب بهم وقفوا إلى جانب المؤسسة العسكرية في أصعب المواجهات وسقط لهم شهداء. ودعا ريفي باسيل في بيان إلى مراجعة جذرية لسلوكه مع الطائفة السنية وسحب الطعن، أو على الأقل تأكيد أن الطعن يطالب بإبطال جزئي فقط.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة رويترز عن بيانات لشركة كابلر أن أكثر من 13 ناقلة للنفط الخام تحمل 34 مليون برميل غادرت مضيق هرمز في خلال الأسبوع الماضي. في المواقف، أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومستوطنين متطرفين. وزارة الخارجية الإيرانية وصفت من جهتها هذا التصرف بالإساءة الوقحة والمخزية بحق المسجد الأقصى. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تلعب دورا محوريا في تشكيل الحملات الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية تستخدم هذه التقنيات لتحليل بيانات الناخبين واستهدافهم برسائل مخصصة. مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن عددا متزايدا من الجمهوريين بدأوا يبتعدون علنا عن الرئيس دونالد ترامب، وأن بعض القيادات الجمهورية وصفته بالذي يضعف الحزب الجمهوري ويقتل فرصه الانتخابية. في الميدان الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مراكز لوجستية ومستودعات وموانئ أوكرانية، إضافة إلى استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا الأوكراني. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: بالأزمة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على في تي في وأخبار البلد. ضيفي لليوم دكتور جان مارك سعيد، دكتور اختصاصي بجراحة التجميل والترميم. أهلا وسهلا فيك دكتور جان مارك.
2: مرسي كريستال، بونجور. بونجور.
1: رح نبلش من البداية.
2: يس.
1: قررت أنك تدخل بعالم الطب من عمر كتير صغير، تقريبا يمكن لما كان عمرك 10 سنين. شو كان هيدا الحلم بالنسبة لطفل بهالعمر؟
2: كريستال، اللي صار انه كنت بعدني كتير صغير، بتذكر كنت بالويتيام بركة ام بالستيام، صار معي حادثة صغيرة بوقتها. حد بيت اهلي في درج صغير بودي هيك لشارع تحت، عم بلعب تحت مثل كل الولاد، وبشوف هيك مرة مسنة ماسكة 2 جالون كل واحد 20 لتر. بقى انا انه هالقد يعني، هي بوزني الجالون يعني، قررت انه روح ساعدها. بقى نزلت وحملت واحد منه وطلعت الدرج معها، وهي تشكرتني كتير وكذا، وشفتها شيء كتير كتير عظيم. انا حسيت حالي انه عم بعمل شيء عادي، بس the feeling it gave me كان كتير satisfying، وحسيت انه لازم اعمل شيء هيك تساعد، وحسيت انه medicine is the thing. وتطور هالشعور مع الوقت، مع انه يعني من ناحية اهلي ما كتير كانوا عم يشجعوني اعمل ميدسين. انا مش مثل الاهل اللبنانية تراديسيونال انه لازم تعمل حكيم كذا، لو انه كنت منيح بالمدرسة وكل شيء، كان انه لشو بلاها وشوف شيء تاني بركي وكذا، ما كان ولا مرة فيها هيدا. بس انا ضليتني معلق على الموضوع، حتى اشتغلوا انه ما اعملها. يعني كل شيء في عنا اصحاب اهلي اطباء وكذا، يجيبوا ليون على البيت انه ما يشجعوني اعمل.
1: عكس الدنيا كلها.
2: نعم نعم نعم، بس ضليتني مصر وفتنا فيها.
1: خلال مسيرتك أكيد مرقت بمحطات وقرارات غيرت اتجاه حياتك.
2: نعم.
1: إذا بدنا نقول أو بدنا نحكي عن turning point واحد، أي محطة بتعتبرها نقطة تحول أساسية بحياتك المهنية؟
2: نقطة تحول أساسية بحياتي المهنية كانت نهار يلي قررت شو بدي أتخصص. يعني هذا بيجي بعد 7 سنين درس الام دي، تاني اخد شهادة الام دي الميديكال ديجري، ونهار يلي خلص قررت انه هذا الاختصاص اللي بدي اعمله. هون كان تيرنينج بوينت انا سايكولوجيكلي لالي، لانه توضحت الصورة قدامي انه this is what I want to do. هذا انديد ان فات صار على سادس سنة تقريبا. I was inspired by someone هيك كتير اثر فيي، اللي هو صار المنتور تبعولي بعدين.
1: مين هو؟
2: هو بروفيسور جورج غنيمة.
1: اوكي، كيف اثر؟
2: هو كان يعطيني كورات من انا وبالجامعه، كنت بعدني صغير، هو كان يعطي كورات بالجامعه، وجرح تجميل وترميم. كتير اثر فيي طريقه تعامله، طريقه عيشه، طريقه شغله الى ما هنالك باستاجيت تبعولي. and this was a turning point، خليني صراحه هو لعب دور اساسي تقرر هالشيء.
1: هو الاختصاص اللي اخترته هو بلاستيك ريكونستركتيف اند استاتيك سيرجري.
2: صح،
1: هو اختصاص بيجمع بين العلم، الدقة، المهارة الجراحية، يعني هن معايير وفهم المعايير للجمال عند الإنسان. ليش تحديدا اخترت هيدا المجال مش مثلا غير شيء؟
2: صح، أكيد inspiration is essential، بس في كمان هذا الاختصاص بيجمع كتير إشياء. بيجمع دي artistic part اللي هي أنا موجودة عندي وبحبها كتير وبقدرها كتير، اللي هو الفن. بيجمع التكنيكال بارت لانه كتير بحب حرتق واعمل اشياء بايدي من انا وصغير، وبيجمع ذا هيومن بارت اللي هو بارتي اساسيه. اغلبيه الميديسن الثانيه، حتى اغلبيه الاختصاصات الجراحيه الثانيه، هن تكنيكال وهيومن، ما في الارتستيك بارت. هذا الاختصاص بيجمع ثلاثه، وهذا الشيء اللي بحبه باختصاصي، لانه في كتير بده يحط من نفسه الانسان فيه، من ذوقه فيه، في كتير سايكولوجي، لأنه بده يقرأ البيشنت شو بده، ويقدر تقريبا يفهم كيف بده ينفذ هذا الشيء للباسيون، لأنه satisfaction of the patient is key بالبلاستيك سيرجري.
1: شو المهارات اللي بتعتبرها ضرورية كتير يعني لحتى أي طبيب بده ينجح بهذا الاختصاص؟ لازم يكون عنده artistic let's say
2: in the artistic point of view is not a pure artist. أنا ما بحيتي إنه كنت عم بانتور يعني، أما أعرف أرسم مزبوط، لا، بس كان عندي نظرة للإشياء على طول، كنت شوف الإشياء اللوقة، الإشياء المش مزبوطة، بلاحظ التابلو إذا كان مش يعني من أنا وصغير. بده يكون عنده لسانس ولا رمارك، بده يكون عنده في ذوق معين. هلا اكيد هذا الذوق بيتطور مع الوقت، لانه هو الانسان بيطور ذوقه كمان مع الوقت، وبيعمله ادابتيشن حسب العصر اللي عايش فيه، حسب الانكاونترينج اللي بيصيروا معه بالحياة بالكلينيك وبالعمليات.
1: كملت اختصاصك بسويسرا ببيئة كتير ادفانست طبية ومع كل الامكانيات الموجودة يعني هونيك، قررت ترجع على لبنان. ليش لبنان وليه رجعت؟
2: اكيد ما في شك انه برا في عندهم كتير state of the art technologies بالمستشفيات، تقنيات مكانات وتقنيات كتير متطورة. استفدنا من خبراتهم اكيد، وتعلمنا كتير منهم اكيد، بس على طول كان في هذا الحنين للوطن. اكيد اول شيء الاتشمون هو العائلة، لانه جينا كرمال العائلة. وتاني شيء كنت على طول اقول براسي انه بحب اعمل براكتس لناس بلدي اول شيء، يعني حكم بين هلالين اول شيء، وبريوريتيرمون اللبنانية اللي نحن عايشين معهم هون، وهذا بلشت من هونيك.
1: بدك تفيد اهل بلدك
2: اول شيء.
1: شو كان اصعب شيء بالنسبه لك بالطب؟ يعني هل هي هالمسيره الطويله او الاشياء اللي بتعلموها او انه النقله او السفر؟
2: لا صراحه كريستال، ادق ابارت كانت بالنسبه لي هي الوقت. ميديسن از تايم كونسيومينج، وبتشوف يعني يور كولي يور فريندز عم بيعيشوا شيء انت بعد منك قادرة تعيشيه، لانه انت عم تدرسي، عم تتخصصي، عم تسهري ليالي بالمستشفيات، عم بتنامي بالمستشفى ايامات طويلة، وهذا شيء بيستهلك كتير من الوقت. سو انا بتصور اكبر تشالنج كان لقلي انا شخصيا، يعني طاق الشخصي، هو الوقت، عامل الوقت. اكيد ما منع ولا اي دقيقة، لانه كل دقيقة بتقطعي فيها بالميديسن هي بتعطيكي خبرات، بتعطيكي وزدم زيادة، بتعطيكي حكمة تقدر تتصرفي. بعدين فهمت انه الميديسن ليه ما بتخلص 7 سنين كلها سوا مع الاختصاص، لانه you learn a certain discipline، بتصير ديسيبليني انت بحياتك من ورا الميديسن، and this takes time. هذا شيء ما بيتعلم بسنة وسنتين وثلاثة.
1: اوكي that's why يعني
2: yes. انا هذا تحليلي. ميديسن تستهلك هالقد وقت لانه the surgeon or the doctor or whatever they need to learn a certain discipline، النظام معين لحياتهم. وهذا بيجي مع الإعادة والتعب والسهر وكل شيء.
1: ايوه كمان بدك consistency، لانه مش كل العالم بتكفي، يعني في منهم بغيروا اختصاصات كمان يعني.
2: طبعا هلا ليه اليوم يلي بغير اختصاصه وانس فيت عادة بكملوا فيهم،
1: كنا عارفين شو نطرهم.
2: ايه طبعا طبعا طبعا، بس بهم هو واحد يكون devoted لشغله، يكون عنده passion لهالشيء، لانه without passion you cannot wake up in the morning. يعني بدي تكوني ودي توعي وتروحي.
1: لو حدا من ولادك قال لك انا بدي ادرس طب، شو بتقله؟ بتشجعه او بتقله لا؟
2: ما كتير بتدخل بعد بهالامور، بترك مجال للولد هو يستكشف هالشي. ما بحس حالي كتير انا حشجعهم، انلس هن كانوا سوبر مشجعين. يعني انا اهلي عملوا اللي ما بينعمل وضليتني مصر، اذا ضلوا مصرين وحابين ما حوقف دربهم اكيد. بس انا روح قل له يلا عمول ميتسين، لا اكيد. يعني اذا هو عباله اكيد بشجعهم. وهون مرتي بتلعب دور اساسي بهالموضوع، لانه بتقلي ما اتدخل، انه هن يقرروا شو بدهم، مش انه العب دور نيجاتيف تا ما شجعهم.
1: ايه هلا هو دور نيجاتيف،
2: بتقلي يو شود بي براود وكذا، ليش عم بتقول انت انه ما بدك؟ انه بحس انه اي ويل ليف تايم تو ات.
1: ايه انه اذا حدا حاطط براسه بده يعمل شيء مثل حضرتك يعني خلص،
2: اذا كانوا مصرين
1: اول ان
2: وي اف فورس ما حنوقف وجههم.
1: اليوم وين بتشوف الطب والجراحة التجميلية بلبنان مقارنة بالعالم؟ يعني شو أكتر شيء، في شيء لازم نطوره، في شيء لازم نشتغل عليه، أو we're doing well؟
2: Surprisingly كريستال، أحكي أول شيء عن قطاع الطب كله بلبنان. قطاع الطب بلبنان ممتاز. أوكي بيبقى في بعض القطاع، بعض الاختصاصات اللي بدها كتير من الضمير من ناحية الأدوية وإلى ما هنالك اللي عم تجي. أكيد هذا موضوع بينحكى مرحلة تانية مع غير اختصاص أكيد. لانه الضمير اساسي بالشغل الطبي بلبنان. بس في عنا احسن الاطباء، في عنا اجدد التقنيات. اليوم لبنان على الخريطه العالميه طبيا ممتاز، على الخريطه العالميه تجميليا وجراحيا تجميليا اكثر من ممتاز. نحن اليوم مرجعيه، الحكمه اللبنانيه هن مرجعيه لكل دول الخليج. لو انه دول الخليج عم تتطور وعم تتقدم وعندهم كتير عالم ممتازين عم يتخصصوا من عم يتخرجوا من عندهم، بس بيبقى أكيد اللبناني عنده دور أساسي، وهذا شيء بيرجع للإفار كل واحد منا اليوم كجراحين تجميل عمله وحطه على حاله وتعب على حاله وسافر وصهر تحت تالي يتقدم ويقدم الأفضل. وعندي ولا أي تعليق، والمستشفيات عم بتكون مساندتنا ورانا تحت تالي يكون عنا أجدد التقنيات وأحدث التقنيات تنعطي أحسن نتائج للمرضى.
1: حلو. برأيك هلأ الذكاء الاصطناعي يعني الـ AI وإلى آخره عم يدخل بسرعة كتير كبيرة على عالم الطب، يعني من التشخيص للتخطيط قبل العمليات، حتى كمان وصولنا لمتابعة النتائج ما بعد، أو مثلا حتى السبورت خلال العمليات. برأيك هل الـ AI رح يكون أداة بتساعد الجراح أو يعني بتغير بشكل جذري بممارسة هيدا المهنة؟
2: الـ AI ما في شك انه هي تشالنج كتير كبير للبشرية كلها، هي طول اساسي، هي طول حيخلينا نتقدم كتير، بس بينحط له ليميت كتير كبيرة. اليوم جراحيا بالعالم الـ AI تقريبا ما عنده ولا اي دور. الـ AI عنده بركة دور بالـ augmented reality، يعني بتحسن انه كيف منشوف الامور بالعملية ببعض المراكز بالعالم، اكيد مش بلبنان، عم نحكي عن امريكا وبركة بعض الدول الاوروبية، انما الامبلمنتيشن تبعوله بالجراحه بعده شوي ليميتي. بس انا برايي رح يكون لها دور اساسي ولازم ينحط لها ليميت بذات الوقت، لانه اليوم فيك تستعمليها لمصلحه البشريه وفيها هي تلعب دور كتير نيجاتيف بالمقابل. مثل بكل شيء اليوم نحن ما كان عنا انترنت بسنه بال94، لما دخل الانترنت على لبنان عم نحكي صارت الامور غير، بس لما ينحط ليميتيشن للموضوع بنستعمله بالطريقة الأنسب. مثل بكل شيء بالحياة بدنا نعمل كنترول، بدنا نعمل ديسيبلين للأشياء. دونك AI أكيد إلى دور بالجراحة ما كتير اليوم، وبجراحة التجميل especially، لأنه عندك the artistic point of view يلي هي فيها كتير human part فيها. أوكي. دونك اليوم في character patient بوجنا بدنا نفهمه، بدنا نحلله، بدنا نفهم الطلبات، وبدنا نقدر ننفذ قد ما فينا. سو هون بيجي الاجماع بين كل هالامور.
1: وين بتلاقي في هيدا الريد لاين بين تكنولوجيا وخبره الطبيب يلي هو هيدا اللي كنت عم تحكي عنها قبل شوي؟ يعني هيدا هي بيوقف شغل الاي اي، بس لانه هلا كمان حضرتك وذكرت انه وورلد وايد عم يعملوا هيدا الشيء، يمكن عم يعملوا ليتس سي انه بروتوتايب بشوفوا كيف معقوله وقد ايه بيقدر الطبيب ينفذ. مثلا نعتبر اجت لعندك حدا patient عم تقلك او patient عم تقلك انه عمل لي كل شيء ممكن يخليني يصير الاجمل، شو بيكون جوابك؟
2: هيدا الشيء اكيد منه realistic، لانه the women are becoming more and more realistic with time. قبل ما نحكي عن الـ AI بدنا نحكي عن الميديا، لانه الميديا والسوشيال ميديا عم تخلق very fake reality، عم بتصاب تسهل الامور للعالم بطريقه انه العالم عم يفكر جراحه التجميل هي عباره عن باجيت ماجيك بنفوت بنطلع حدا تاني. جراحه التجميل هي من ادق واصعب الاختصاصات بالميديسن كلها، لانه البيشنت اللي بيجي لعنا ما بيجي لعنا مريض، بيجي لعنا ما بو شيء، بفل من عنا مزرق مورم عنده جرح
1: بيجي بده يعدل.
2: اكزاكتلي. سو نحن اليوم عنا هيلينج بروسس بدنا نقطع فيه، في مسؤولية اليوم على كل اللي عم بينشغل على السوشيال ميديا انه يتفرج انه في كورس للهيلينج، مش انه والله منفوت بنعمل راينوبلاستي بنطلع شركة بعد خمسة ايام
1: بيفور اند افتر.
2: اوف كورس بيفور اند افتر بيكونوا رياليستيك،
1: ما ينحط بيفور اند افتر على السوشيال ميديا،
2: انا ما ينحط بيفور اند افتر، بس يكونوا رياليستيك، ما يكونوا مشغولين وملعوب فيهم، يكون في عنا شيء فيري رياليستيك الباسيون يقدر يكون مرجع له هالشيء.
1: طيب كيف بده يعرف هالباسيون؟
2: بده يكون في وعي. اكيد انا يعني تقريبا باكد لكم انه اذا كان جراح تجميل مزبوط اللي عم بيعمل هالشغله مش غير اختصاص، اما حدا منه بالدومين عم بيشتغل هالشيء كلهم بيعطوا اوثنتيك ريزلتس وبفرجوا مزبوط كيف، لانه نحن عايشينه كلنا، نحن كجراحين تجميل يلي عددنا ما بيتخطى المية بلبنان، نحن اليوم نشتغل رياليستيكلي. اوكي اليوم باسيون بده يكون فايت على دولة عنا، عارف حاله فايت يعمل هالعملية شو البروسس اللي بده يقطع فيه، لان نحن منعيش هالبروسس مع البيشن، يعني from A to Z من قبل العملية للعملية للهيلينج بروسس للسكارينج لكل شيء.
1: بعدين بده يكون في تراست يعني مع الدكتور يعني انه والريبيوتيشن واتسترا يعني واصلا ما حدا هلا الا ما بيعمل ريسيرش عن
2: اهم شيء. اسك اباوت يور دكتور بيفور يو جو. هاي اهم شيء. دو يور ريسيرش اسك اراوند لانه اليوم في كتير اشياء منا مزبوطه, في كتير اشياء فيك, في كتير عالم مخشوشين باشياء معينه. ما لازم يكون في وعي عند العالم تحت اللي يعرفوا لوين رايحين وشو رايحين يعني.
1: هلا السوشيال ميديا يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي كتير عم بتأثر على خيارات يعني اللي عم يجوا بدون يغيروا. مثلا درج فترة المنخار روتروسي, هلا كل الروتروسي عم يرجع ناتوريال. سو انه يعني اذا اجت وحدة مع ورق مع صورة حدا قالت لك مثلا بدي اعمل مثل اكس, شو بيكون جوابك؟
2: Okay, this happens all the time actually. يعني it's very frequent انه البيشنت يجي لعنا مع ايمج لراينو ولا ايمج لبريست ولا ايمج لاي سيرجري. هيدا شيء بيرجع للحكيم لانه اليوم اول شيء بنخلق نوع تراست بين البيشنت والدكتور. هذا شيء اساسي لانه the patient should trust الدكتور شو عم بيقول له تبعوله. نحن اليوم اهم شيء بالكل شيء خاصه بالبلاستيك انه نحافظ على الناتشورال. لما نحافظ على الناتشورال بيكون عنا the best results and the best timeless results. هيدي كلمة بستعملها كتير مع البيشنس تبعونا. نحن اليوم بدنا نعمل سيرجري, السيرجري النتيجة تبعونا بدها تكون timeless. ما فينا بس نشتغل على ترند بعد 3-4 سنين حيروح هالترند. شو بنعمل؟ So المنخار بده يكون timeless, بده يكون مناسب الكاركتر تبع البيشنت. الايلتز الرجار سيرجري كتير دقيقة. لما نعمل ايلت سيرجري بدنا نحافظ على الرجار لانه اليوم بصير بلولة عم تضحك, هي مش انت ما عم نعرفك. اوكي بالمنخار زيت الشيء كاركتر المنخار. بريست زيت الشيء, حدا ناعم ما في يكون عنده تريبل دي بريست اما ان دبل دي. سو اليوم بدنا نعمل تناسق. هارموني از ذا بيوتي. ما في كرايتيريا, انا عندي ما في شيء اسمه كرايتيريا اوف بيوتي. بيوتي از ا كومباينيشن. بدنا نعمل كومباينيشن بين هارموني وبين الناتشورال. هي اهم شيء.
1: هلا الترند بعالم التجميل شو؟ ناتشرال.
2: الترند اليوم اللي صار له أكتر من سنتين هو إنه نرجع على الناتشرال بكل شيء خاصه عملية التجميل, إن كانت الفيشل سيرجري وإن كانت البادي سيرجري. أوكي بالفيس عم نحكي أكتر شيء النوز وعم نحكي عن الايليدز حتى الليفتس. بابا حدا بيروح وبيشد الليفتينج تنعمل فيزاج دو بوبي. هذا الشيء بابا اليوم موجود. اليوم العالم بدها تكبر gracefully. يعني to age gracefully is

0: بهذا الترند على طول كنت اشتغل مثل ما انا بدي واي تراي تو ميت وات ذا بيشنت وونتس. ليش؟ وهذا الشيء بعدين ربحته ليه؟ لانه البيشنت تقول لي منيح اللي ما عملنا هيك، يعني منيح اللي ما عملنا خسرنا هالقد وراكنا والبط اريا هالقد.
1: شو انه سايد افكتس؟
0: No, no, there are no side effects. It's a pure aesthetic issue.
1: بس aesthetic.
0: Of course, of course. أكيد بسي side effects إذا مش معمولة عند حدا مختص إنه يعملها. إذا we go into the excess. لأنه الإكسس عطول في مثل بالفرنسي بيقول le mieux est l'ennemi du bien. يعني بسي عطول بدنا نعمل أحسن ونعمل أحسن نوقع بالبياج. عطول لازم نعمل اللي لازم ينعمل بأحسن طريقة من دون ما نكون فايتين بالأوفر.
1: هل برأيك الجراحة الناجحة هي الجراحة اللي الناس بتلاحظها؟ أو اللي ما حدا بيعرف أنها صارت؟
0: سؤال كتير كتير حلو. أنا بقول لهم بكون نجحت لما عمل بار اكزامبل راينوبلاستي لما ما حدا يعرف أنه في راينوبلاستي معمولة. يعني أنا اليوم حدا عمره 16-17 a girl for example عامل راينوبلاستي فت على الجامعة صاروا غير أصحاب بالجامعة، هدفي أنه هول العالم ما يبينوا أنه عامل منخار. يعني a subtle rhinoplasty is always the timeless one واللي أكتر شيء يعني تكون ناجحة بالنسبة لي أنا. ذات شيء بالبادي سيرجري اليوم في حد يكون عامل طميتك وبرست أو مامي ميك أوفر منسميها وما يبين إنه معمول شيء، بس يبين في ترتيب باللبس، في ترتيب على البحر، هذا الأساس.
1: يعني كمان في عالم أوقات لما تعمل الأكساس مثل ما حضرتك وذكرت دكتور جامات إنه بيصير في وجع ظهر، بيصير في وجع يمكن بسنسلة الظهر، يمكن تأثر على
0: أوقات كتير بيصير الهيلينج أبطأ أساسا لأنه عم نعمل عم نشد جلد البطن أكثر مما لازم، بضطر تمشي طاعجة فترة طويلة بار إكزامبل. ليه؟ مش مضطرين نعمل a nice abdomen, a feminine abdomen, not a manly abdomen. هذا اليوم مساج كتير مهم للنساء.
1: فسر لي شو معناته؟
0: اليوم شو أصدق؟ في ترند.
1: شو هي؟ What is the trend؟
0: هو التحديد تبع العضلات تبع البطن.
1: الابز يومين.
0: يعني ليش؟ لازم يكون في عنا ابز بس ما لازم يكون a very masculine ab. يوم الرجال كل عمره هو اللي بيقطع معدته. المرأة عطول في عندها شوية كيرز، عندها في لاينز حلوين، عندها خصر. يعني الاستيتيك دو الابدومين ما لازم نغير له الايدنتيتي تبعه له. اوكي ليش؟ لانه اتس ترند اليوم ومن اكيد صار في عنا جيم، صار في عنا كتير ناس ادكتد للسبور وهذا شيء كتير منيح، بس نحن اليوم ما بدنا نحصل على نتيجة السبور بعملية. يعني اليوم نحن العملية بنعملها ومنحافظ على نتيجتنا بالسبور. اوكي طب نحن اليوم تنحدد العضلات عند النساء في يكون حلو عن بعض أجسام النساء بس ما لازم كل يعمله، في أجسام معينة، في كاركترات معينة. هون بيجي الدور الأساسي للحكيم إنه يقول لا هاي ما حيلبق لي.
1: And this is very important لأنه
0: it is the hardest thing to do.
1: They are so obsessed nowadays. يعني هلأ كتير هني مهووسين بقصة إنه الأبز والكيرفز واللاينينج حتى even في يعني هلأ
0: لأنه اللبس تغير اليوم. الترند باللبس صار انه في كتير كروب توبس. كروب توبس ببين كل البارت اوف دي ابدومن لحديد تقريبا ذا بيلي بوتن بركي اوطى بشوي. سو ذس اريا از بيكومينج ذا شوي بارت اوف ذا بودي اوف ذا وومن.
1: باينه يعني okay. كتير على العالم.
0: بيفور ات واز سمثينج ديفرنت، اليوم هيدا شيء صار ظاهر اكثر. سو النساء بحبوا يشتغلوا عليه اكثر وبنفهمهم ولازم نشتغل عليه. بس ان ذا موست ناتشورال ان ذا موست فيمينين واي. انا هيدا شيء كتير اساسي عندي. جراحة البطن.
1: Very nice. حبيت كتير هذا الموضوع لأنه it's a trend.
0: هذا موضوع الساعة لأنه كنا نحكي كتير بالبط إيريا من 5 سنين. اليوم الأبدومن هو اللي أخذ الرهجة لأنه اللبس تغير وصار هاي البارتي ظاهرة أكتر.
1: طيب when it comes to السيلوليت بالجسم.
0: نعم.
1: السيلوليت في إلهم طريقة، في كتير بيقولوا لنا أنه لا ما بيزبطوا وفي يعني في كذا opinion بهالموضوع وفي كذا رأي. شو حضرتك بتقول للي عنده سيلوليت شو لازم يعمل as number one
0: للpatients تبعولي؟ بقول لهم في شغلتين بالplastic surgery بالaesthetic بالaesthetics of the body أو and the face ما قالوا حل جذري اليوم. واحد هن السيلوليت، تاني هن dark circle سيرن. هو الشغلتين في كتير وسائل عنا يهون بحسنون كريستال.
1: أوكي.
0: يعني نحن اليوم إذا بدنا نفوت بتريتمنت للدارك سيركل أما للسيلولايت بدنا نكون فايتين منورين وعلى ضوء إنه نحن فايتين نحسن. مجرد إنه عنا سيلوليت ما حيروح سيلوليت. صرت

0: تحسنوا في كتير وسائل، في كتير تكنيكس، كلهم موجودين عنا يحسنوا السيلوليت. بس نتوقع أنه تروح نهائياً السيلوليت اليوم بهلأ باليوم، اليوم بال 2026، نحن اليوم بأكتوبر آخر سبتمبر، ما في حل جذري. دارك سيركل زيت الشيء، فيها نحط نانو فات جرافتينج، في بي دي ار ان فينا نعمله، في عمليات إذا في عنا بوشيت تحت نشد نعمل تايتنينج لسكن، نعمل نايس شيب فور دي آي، بيبقى في عنا دارك سيركل.
1: بس غريب
0: الريزيديو عم نحكي
1: ايه.
0: اكيد فينا نحسنه بس بيبقى في عنا دارك سيركل. واليوم هو شغلتين تشالنج كتير كبير للاستاتيكس وورلد وايد. يعني اليوم في كتير دراسات وسنترز وشركات كبيره عم تشتغل كيف بدنا نحسن هالموضوع.
1: مع انتشار ادويه التنحيف مثل المانجارو والاوزامبيك وهيدا الموجه، شو تعليقك عليه؟
0: اليوم انا من العالم يلي بيشجعوا to a certain extent the use of these molecules، إنما بده يكون حكيم وصفهم، ما بدنا نروح لأنه جارة أخذتهم ناخذهم نحن، أما لأنه رفيقتنا أخذتهم ناخذهم نحن. بده ينعمل فحوصات معينة، بده يكون في endocrinologist عم بيتابع الموضوع، بده يكون في indication تحت لي يتاخدوا، لأنه هو الأدوية أكيد لهم side effects وما في واحد ياخذهم بس تحت لي ينحف حاله. اليوم بدنا ناخذهم لانه عنا اسباب انه ناخذهم، والمتابعه تبع العلاج كتير اساسيه. اوكي، هذا الشيء عم بيخلق تشالنج للبلاستيك سيرجري جديد. ليش؟ لانه ذا ويت لوس سريعه بتاثر كتير على الوجه، وطلع شيء اسمه ذا اوزامبيك فيس. دونك صار في تنقير بالوجه، خسرنا الديب فات بادز بالوجه من ورا الهول موليكيولز، وخلق تشالنجز. يعني كتير لعنا بيجي عالم لعنا كتير ضعفان وجههم بعد الأوزمبيك، كان بوقتها لأنه كتير كان يقسى على الوجه الأوزمبيك وبعده، تنشتغل لهم وجههم. So, donc, to have a youthful look للفيس تبعهم. زيت الشيء للبادي، اليوم حدا خسران البلت اريا 15 كيلو عم 12 كيلو، هذا الشيء رح يخلي ترهل بالجلد. دونك منفوت بالطاميتك، منفوت بالبلت ليفت، بالبادي ليفت سيرجري. هذا شيء ديفينتلي كنا نحصل عليه قبل من بعد البارياتريك سيرجري. اليوم يعملوا سليف باي باس، يضعفوا العالم، يجوا يشدوا جسمهم، لانه ما في باسيان انبسط بالباي باس اما سليف تبعوا له قبل ما يعمل بادي ليفت، لانه بتضعفي صار عندك ترهل طول، يا ريت بقيت ناصحه.
1: هي مزبوط، بتكون بشيء بتصير بشيء ثاني.
0: سو اليوم البادي ليفت اما كل عمليات شد الجسم، إن كان الإيدين ولا السدي ولا البطن ولا الفخاد ولا أي شيء، بيعطيك satisfaction للبيشنت من بعد ما يكون ضعف. So definitely عنا challenge اليوم صار جديد مع كل شيء خاصه مونجارو أوزمبيك ويغوفي whatever، مع الويت لوس والبادي ليفت.
1: So أفضل ما يروحوا ويجربوه هيك ويكون في consistency.
0: أنا ضد نهائيا التجربة هيك، ما حدا بيلازم ياخد دواء.
1: مثل بنين بالمرة رفقتها وسحبتها،
0: ما هي شو بيصير على قعدة، أخدته ضعفت 7 كيلو، أنا بجربه
1: شو أكيد
0: بدنا نعمل فحوصات، نكون أكيد نحن لازم ناخده وبأي دوز. في عالم درستها الشغلة، أوكي حكا ما غدد درسينا الأشياء وهي شغلتهم.
1: أنت برأيك أنه الجسم بيكون جاهز للجراحة؟ يعني لما تقول أنه إيكول هلأ دغري جراحة، مش أنه بننسي لناخد تجميليا يعني عم نحكي، مش أنه مثلا فيلر أو، يعني شو هي هيدي اللاين اللي بتقرر أمتى ويو جو فور سيرجري؟
0: Two reasons to go for a surgery. One is the indication. شو الانديكيشن؟ انديكيشن يعني اليوم نحن إذا ما لازم نعمل عملية ومنعملها، نكون نحن عم نفتري على هالجسم، ما بنحصل على نتيجة منيحة والبيشنت ما بيكون مبسوط. So indication is key. اليوم حدا جاي بطنه فلات بقى تعمل تامي تاك، لازم إلا لا. أما ما عنا فات بقى نعمل liposuction، لازم إلا لا. So we have to learn to say no as doctors. هيدا شيء أساسي. هيدا واحد. اثنين هي the readiness of the patient. لأنه البيشنت بتكون ready، لأنه العملية هي process، بدها تكون الباسيانت جاهزة إنه تفوت فيه مع الحكيم تبعوله. So readiness of the patient واحد، indication اثنين، أما العكس indication قبل readiness.
1: هلا في مطرح كنا عم نحكي قبل شوي انه منقول انه خلص لازم نوقف، ما بقى نعمل عمليات.
0: اكيد اكيد. اليوم في شيء اسمه عنا البي دي دي. بي دي دي هو البادي ديسمورفيك ديسوردر. هيدا شيء بلش اكتشف من زمان اكيد، بس بلشنا نعيشه اكتر مع جراحة التجميل. اليوم فينا نعمل نحن أجمل عملية ويطلع أحلى منخار، بس إذا البيشنت عنده BDD ما حتكون مبسوط. So we lead to أول شيء diagnose the BDD، وهذا شيء بيجي مع الخبرة. يعني لازم الباسيان الحكيم يعرف انه هالبيشنت عندها بادي ديسمورفيك ديس اوردر، افضل ما نفوت معها بجراحه، لانه حنفوت حنعلق، ما حتكون مبسوطه، ونحن حنكون حطينا كل الافورت وعملنا افضل شيء ممكن.
1: بس كيف تعرف؟ كيف فيك تعرف؟
0: بالديسكشن اليوم الكونسلتيشن تبع البلاستيك سيرجري هي من اطول كونسلتيشنز، يعني بيجي حكيم عنده وجع بطن بيطلع معه زياده يفوت بيعمل عمليه بدها 30 ثانيه، بس اليوم ديسكشن لبريس اوجمنتيشن فيها تاخذ ساعه، ديسكشن لراينوبلاستي فيها تاخذ نص ساعه. So البلاستيك سيرجري is a very time consuming consultation، مثل السايكايتري، لانه هو بده يقعد واحد مع الباسيان، بده يفهم منه مزبوط شو بده، بدنا نشوف صور، بدنا نناقش على اساسها، يعني بدنا نقتنع انه نحن فايتين على زيت الموجه بالعمليه، لانه اذا كان كل حكي حدا فايت على موجه الحكيم والبيشنت بصير دو دروات باراليل ما بيتلاقوا بحياتهم، هذا شيء مش مزبوط، لازم يتلاقى الحكيم مع مريضه عزيز الموشي.
1: كنا عم نحكي قبل شوي عن الأبس، بدي أرجع أسألك هيك عن هذا الموضوع. الأبس عند ال أوكي قلت لي إنه it's not something feminine بنظرك، بس
0: شو هو feminine؟ It's nice بس the exaggeration يلي أوقات عم تصير is not nice. حتى it gives you a masculine look.
1: حتى طلع هيك كذا، مش هنقول trends بس إنه on social media عم بيقولوا إنه it's okay، حتى هول ال women طلعوا عم بيقولوا إنه it's okay إذا عندك شوية بالي على منطقة الأوفال، لأنه this is your womb يعني.
0: It's not related to the womb itself. It is related to the fact that البطن، منطقة البطن عند النساء هي منطقة لازم يكون فيها a certain degree of fat، لأنه it gives the women curves، ما لازم يكون البطن منشف على الآخر unless كانت البيشنت هي athletic، يعني كل شيء athletic عندها، عم نحكي إيدين إجرين، هون نحكي عن الهارموني، ما في يكون عندها إيدين وإجرين وكل شيء مقطع وعضلات ويكون بطنها فيه fat. So مشان هيك عم بقول مش هو منه تعميم شيء اللي قلته، بس ما لازم يكون في لازم يكون في تناسق عطول. التناسق اهم شيء، يعني هيدا اول شابتر بالجراحة التجميل.
1: دكتور جمارك، هلا بدي اسالك شوي، هلا يعني بعيدا عن العمليات والعيادات والدكتورز والميديكال، مين هو دكتور جمارك سعيد؟
0: انا اول شيء بي، عندي 3 اولاد اكيد يعني. زوج وابن وخي، دونك هو الشيء اساسي، نحن تركنا برا ترجع نجي على لبنان كرمال العائله وكرمال نربي اولادنا هون وكل شيء. سو هيدي شغله كتير اساسيه لإلي، وكمان انا مؤمن، هذا شيء كمان بارتي اساسيه من حياتي، لانه ميزا بار الريليجن، اليوم كل واحد هو بيمارس دينه وما بده، بس الايمان شيء اساسي لإلي انا اول شيء كجراح، يعني كتير أساسي اليوم أنا بالنسبة لألي، أكيد ما عم انتقد حدا، إنه يكون الحكيم مؤمن. الإيمان شيء أساسي، لأنه نحن عنا ليميتيشن كحكمة، وإيد الله بتكون معنا بكل شيء عم نعمله، بكل قرار عم ناخده. أنا هذا شيء بيدخل بحياتي اليومية، يعني بعملياتي، بعياتي، بتعاطيه مع المرضى، هذا شيء أساسي.
1: كيف توصف هاللايف ستايل تبعك؟ No, كيف تصفه؟ ما في تايم مانجمنت،
0: من كتير منيح تايم مانجمنت. عادة هون مرتي بتلعب دور أساسي، يعني ما بعرف مثلا بالويك أندات شو عنا مشاري، ما كتير بتعطي، يعني هي بتنظم لي هول الأمور صراحة، يعني ومشكورة على هالشي.
1: أنا خيلك إياها.
0: أكيد التنظيم أساسي بشغلة منظم، بحياتي ما كتير، دونك هيدا الشي الفرق. بشغل كتير منظم، يعني أنا كل يوم بوعى بوقت معين، بمشي ببيت بوقت معين، كل شيء ماشي مزبوط
1: on time.
0: هذا شيء أساسي لألي، ما بحب كون مأخر، it's very important لألي، بس بحياتي الشخصية أنا ويعني والعائلية وكذا not very well organized، يعني هيك عطول الأمور في إشياء last minute هون
1: طبيعي تلعب دور أساسي. قد ايه بتعتبر دعم الشريك أساسي بهذا النوع من الحياة؟
0: كتير كتير أساسي. أنا يعني زوجتي كنت بعرفها قبل ما أكون حكيم من زمان، so كبرنا سوا وعشنا هالأمور سوا وتعودت على هيدا الشيء، وهي بارت أساسية، يعني اليوم الشريك بده يكون أساسي. هلا أنا عندي شانس إنه بالبلاستيك سيرجري ما عندي كتير إمرجنسيز وإلى ما هنالك، هذا شيء منيح، بس في تايم كونسيومينج، في غياب اوقات على اشياء معينه، في هذا شيء شريك تفاهم الشريك كثير اساسي.
1: اكيد. شو الشيء اللي بخليك هيك تقوم بهيدي الباشن كل يوم الصباح، تضلك بنفس المومنتوم قايم الصبح على شغلك هابي مبسوط هيك باشنت للشيء اللي عم تعمله؟ يعني كيف توصف
0: اول شيء؟ انا يعني هو السؤال قال فيه جواب، هي the passion for your work. اول شيء whenever you are passionate، يعني your work is your passion and your hobby at the same time، بصير فيك بتحبي تروحي على الشغل. لما بتوعي مش مبسوطة وزعلانة وعطلانة هم، you don't enjoy it. So passion in work is essential، يعني هذا شيء أساسي. تاني شيء responsibilities، يعني you need to go work on a daily basis. هذا شيء أساسي، الإنسان عنده مسؤوليات بالحياة وبده يروح يعملها.
1: طيب شو هي الليجاسي اللي بتحب تتركها يعني بعد let's say 20 years؟
0: سؤال صعب. لكن الليجاسي الأساسية عندي هي ما هيومانيتي صراحة، يعني بحب أنه يذكروا إنسانيتي، هي أول شيء.
1: نايس.
0: لأنه كل شيء تاني بروح essential بس بروح. هيومانيتي شغلة كتير أساسية، لأنه I try to work in the most humane way I can. هذا شيء أساسي أكيد، لأنه اليوم ما لازم تعمل شيء ما لازم ينعمل، لازم تساعدي قد ما فيك، والله هو بيوفق بالأخير.
1: يعني بنهاية كأنه التول لحتى طلعوا the best بهالشخص، يعني طبعا. as من البلاستيك خاصة يعني. هلا في سؤال أبار كمان بدي أسألك عنه، هي الفيلر والبوتوكس.
0: نعم.
1: هني they are not organic، they are كل شيء مصنعه معمول من chemicals. ما في شيء بديل عنهم مثلا الكريمز
0: رح اقول لك شو مزبوط. نحن اليوم فيلرز وبوتوكس، انا بحكي هيك جروسو مودو، فيلرز هن للمستعملين اليوم والمصدقين دول، هن هي هيالورونيك اسيد، هي ماده موجوده اوريدي بجسمنا. نحن اور سكن از ميد اوف كولاجين اند هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد هي هيدي سينثيتايز ان لاب ومصفيه ومحضره ومحطوطه ان جيل فورم بسيرنجز. So fillers are good، يعني هي مادة بدوب لحالها. Okay. Unless كانت محقونة كتير بكميات كبيرة بيصير جسمنا ما بلحق يدوبها. بس احنا اوتوماتيكلي بجسمنا عنا الانزيم الهايليز يلي بتجي وبتصير بتاكله لهالفيلر وبتدوبه. دونك هيدا واحد. بوتوكس is synthesized in the lab as well،
1: مصنع باللاب
0: باللابوراتوار. اكيد طبعا مصنع بالمختبر، وهي اليوم السيفتي تبعولها ولا مره was questioned. Everything is questioned at a certain point، بس ولا مره تبين انه هي شيء مضر. سو نحن اليوم البوتوكس بحد ذاته بديل لإله تيعطي ذات النتيجه، ما في ولا كريم ولا شيء ابدا،
1: ما في شيء ناتشرال.
0: ما بدنا نعمل بوتوكس ناتشرال، يعني البوتوكس انه ناتشرال. اوكي. باركونت الفيلر في عالم ما بحبه، اما بدهم كميات كبيره من الفيلر اكيد اتس ان اثيكال نعمل لهم كميه كبيره من الابر، بنلجأ للدهون. سو فات جرافتنج از ان الترناتيف فور فيلرز، يعني بنعمل سكشن لفات من مناطق معينه من الجسم،
1: يعني بنشيل فات من
0: مكان الدهون وبنعمل لهم بروسيسنج بطريقه معينه وبنرجع بنحقنهم بغير مناطق.
1: طب بس هولي مش عليهم افكت اسرع انه مثلا معقول يدوبوا، معقول اذا ضعفت، معقول اذا نصحت؟
0: فيري جود كويستشن. الفات اليوم نحن بار اكزامبل لما نشيله من اريا ونحقنه باريا ثانيه بيعيش منه 30-40% after 6 months for lifetime. سو هي خلايا دهنيه عم نشيلها عم نحقنها بغير محل، هول الخلايا بموت قسم منهم وبضلوا عايش قسم تاني منهم. اللي بعيشوا بصيروا part of this area، يعني اذا شلنا من البطن وحطيناهم بالوجه صاروا الخلايا البطن عايشين هون. سو اذا نصحنا بيزيدوا واذا ضعفنا بخفوا. They will be integrated in your own tissues، بصيروا بفوتوا بالانسجة اللي حقنيهم فيها. وهذا اكيد بديل للفيلر. الفيلر is an in office procedure بنسميها، يعني بالكلينيك بدنا 5 دقائق بخلص الفيلر. هيديك it's like a small intervention، كمان بتنعمل بالكلينيكس. It's a small intervention. بتاخد شوية وقت أكتر لأنه نص ساعة لتربع ساعة، لكننا شلنا الدهون وحضرناها وإلى ما هنالك. وهذا شيء فيه يستبدل الفيلر أكيد.
1: يعني عن جد دكتور جو مارك الأسئلة وهي تعرف يعني هلأ الترند ما بيخلصوا. أوكي حابلي هيك أسألك one last question قبل ما ننهي الحديث معك ما بيخلص يلي هو أنه شو بتنصح هلأ للجيل اللي هلأ عم يعمل طب؟ شو رح تكون your recommendations دقلون توصياتك إذا من خبرتك ومن الإكسبيرينس تبعك
0: للدجا عم بيعمل مديسن yes. يلي هو already يعني فيد بالسيستم خلص عم بيدرس يعني طال تالت سنة رابع سنة بهالمرحلة هلأ بقلون ركزوا على درسكن وراقبوا منيح راقبوا التطورات كلها منيح وتابعوها منيح that's it. الأمور عم بتروح كتير بسرعة على قدام إذا بدي أنصحهم بشي رح يكون بركي غلط لأنه كتير الأمور عم تروح بسرعة
1: قصدك ما يعملوا بانيك يعني
0: ما تعملوا بانيك انتوا عملوا واجباتكم درسوا خدوا ديوتيز تبعولكم تعلموا قد ما فيكم من المستشفى من المنترز تبعولكم من التشيفز تبعولكم and time will let you decide what to do okay and follow your passion أهم شيء
1: okay this is very important بتحب تنهي بشي هيك عملك تقول شي قبل ما ننهي الحلقة
0: بدي أقول لك مرسي
1: مرسي لك استضافتك
0: أول شيء
1: thank you
0: وthank you على الحلقة الحلوة وthat's
1: it thank you لك مرسي كتير على هالحلقة وgood luck
0: thank you
1: وانترونا بحلقة جديدة مع ضيف جديد جماعة الجاي من وجوه البلد
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رينتوكيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
2: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو
4: لا بلشي بنور حجار
2: ليه؟
4: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71-716-888 بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت

0: موردتا موردتا. الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تا موردتا موردتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تا موردتا موردتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في قصر بعبدة أكد النائب آلا عون بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لوقف الحرب واستعادة السيادة يتطلب تعاون جميع اللبنانيين والتجاوب مع مسار حصرية السلاح، داعيا حزب الله إلى الحضور إلى بعبدة وفتح حوار مع رئيس الجمهورية للاتفاق على خريطة طريق تفعل المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ومن قصر بعبدة أيضا لفت النائب بلال الحشيمي بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أن اللبنانيين يريدون دولة حاضرة وفاعلة بمؤسسات موحدة وقرار يتخذ وينفذ تحت سقف الدستور والقانون. وزيارة الرئيس جوزيف عون إلى النبطية والجنوب أكدت أن الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها، وأشار الحشيمي إلى أنه قد بحث مع رئيس الجمهورية ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة والتفرغ في الجامعة اللبنانية وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة، وقد أبدى اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة. اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن طرابلس منسية وخارج كل الحسابات، منتقدا تفاقم أزمة مياه الشفا وارتفاع كلفة صهاريج المياه والمولدات، وطالب السيد الحكومة بخطوات عملية لمعالجة أوضاع المدينة، مؤكدا أن أبناء طرابلس لن يتخلوا عن المطالبة بحقوقهم.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كولي لبنان. يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران اليوم، وذلك في سياق المساعي لخفض التوتر مع واشنطن وإعادة إحياء مسار المفاوضات. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعدما كانت الاستعدادات لتنفيذ عملية جوية أمريكية قد بلغت مراحل متقدمة على وقع طلب سعودي بالتدخل لكبح تقدم الجماعة. وبحسب الصحيفة، ظل ترامب على مدى نحو أسبوعين مترددا في الاستجابة للطلب السعودي. إلى سوريا، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ريف درعا الغربي وحوض اليرموك. وفي سوريا أيضا تتواصل الانفجارات في مستودع أسلحة للجيش السوري قرب منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وقد سجلت 4 إصابات. يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء في 23 من الشهر الجاري، ويجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توازيا، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة والصين لم تتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بينهما، والتي تنتهي في 10 من تشرين الثاني المقبل. أعلن القائم بأعمال حاكم بريانسك في روسيا سقوط قتيل في هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
3: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين. الحاضنة اللبنانية، توقيع الأمن العام. إلى متى السباق بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية؟ واشنطن لتطبيق اتفاق الإطار قبل نهاية ولاية ترامب. نافذة دولية على الانتخابات الإسرائيلية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. لبنان ودول الخليج، من القطيعة إلى تعزيز العلاقات، الإجراءات الأمنية والاقتصادية حسنت الثقة. دورة تدريبية مع المنظمة الدولية للهجرة وكاريتاس لبنان، الأمن العام، يد تكافح للتجار بالبشر ويد تساعد الضحايا. أهلا بكم من جديد. الحاضنة اللبنانية، تعتمد الدولة اللبنانية بشكل رسمي أعيادا مستقلة لمؤسساتها العسكرية والأمنية، وهي ظاهرة مميزة طبعت لبنان منذ تأسيسه، ولها علاقة مباشرة بظروف نيل الوطن استقلاله ونشأة هذه الأجهزة. ويختلف لبنان هنا عن غيره من بعض الدول التي توحد أعياد قواتها المسلحة في يوم وطني واحد. العلاقة بين المواطن والأمن تجسدها ثقة صنعها اللبنانيون والدولة معا، ورغم الأزمات التي مر بها الوطن بقيت هذه العلاقة متينة وراسخة، تحمل طبعا خاصا قوامه الشعور بأن الأجهزة الأمنية ليست مجرد مؤسسات رسمية، بل هي جزء من تاريخ الدولة ومن حياة اللبنانيين اليومية. بيد أن اللبنانيين ينظرون إلى الجيش والأمن وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة باعتبارها مؤسسات تحمي الوطن وتصون الاستقرار وتشكل ملاذا آمنا يلتقي حوله الجميع عندما تواجه البلاد تحديات مصيرية. يشعر اللبنانيون بأن لهم شراكة معنوية في بناء مؤسساتهم العسكرية والأمنية، فهم واكبوا مراحل تأسيسها وتطورها، احتضنوها في مختلف الظروف، قدموا أبنائهم طواعية لها ليكونوا في صفوفها من أجل خدمة الوطن. من هنا تنبع مسؤولية كل مواطن في الحفاظ على هذه المؤسسات، لأنها تشكل إحدى الركائز الأساسية لاستمرارية الدولة، لسيما وأن أمن المجتمع واستقراره يرتبطان مباشرة بقوة أجهزته العسكرية والأمنية المستمدة من القانون ومن الوحدة الوطنية. تعرضت العلاقة البنيوية بين المواطن والأمن لاختبارات صعبة كما تقول الأمن العام، نتيجة لقرارات أو إجراءات أثارت جدلا أو اعتراضا لدى البعض. إلا أن الغالبية تدرك أن أفراد الأجهزة الأمنية ملزمون تطبيق القانون والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة، لذلك فإن التمييز بين القرار السياسي أو الإداري وبين واجب رجل الأمن في تنفيذ القانون يبقى أمرا ضروريا للحفاظ على ثقة بالمؤسسات، لسيما وأن رجال إنفاذ القانون يقومون بمهماتهم استنادا إلى مضمون قسم اليمين الذي يفرض عليهم حماية الوطن والشعب من دون تمييز. من هنا تشكل معادلة احترام رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم من جهة، والتزام هؤلاء بالقانون وصون كرامة مواطنيهم من جهة أخرى، مرتكزا أساسيا يعكس احترام الدولة نفسها ويعزز من مكانتها وموقعها في وجدان الناس وثقتهم بها. أثبتت التجارب كما تقول مجلة الأمن العام أن الشعب اللبناني يقف دائما إلى جانب مؤسساته الأمنية كلما تعرض الوطن للخطر، سواء في حماية الحدود ومواجهة الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي أو خلال الكوارث والأزمات. في المقابل أثبتت هذه المؤسسات في كل المحطات أنها كانت نصرة للمواطنين، حاضرة لتقديم التضحيات وقد سقط منها شهداء وجرحى دفاعا عن أمن لبنان واستقراره. العلاقة بين الشعب والأمن ليست علاقة خوف أو خشية، بل علاقة شراكة ومسؤولية متبادلة، فالمواطن الصالح يلتزم القانون ورجل الأمن يحمي المواطن ويصون حقوقه إنفاذا للقانون. في ظل التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، تبقى المحافظة على هذه الثقة أولوية وطنية، فكلما ازداد احتنان المواطنين للمؤسسات العسكرية والأمنية كلما ازدادت قدرة الدولة على مواجهة الأخطار وحماية السلم الأهلي. إن حب اللبنانيين لمؤسساتهم الأمنية لم يكن يوما وليد الظروف، بل هو نتاج تاريخ طويل من التضحيات والخدمة العامة. هذا الأمر ساهم في المحافظة على استمرارية هذه العلاقة لأنها تشكل أحد أهم أعمدة متانة بنيان الدولة، ولأن الأمن الحقيقي لا يصنعه السلاح بل تصنعه أيضا الثقة المتبادلة والاحترام، سيادة القانون والإيمان بأن أمن الوطن هو مسؤولية الجميع. في الذكرى 81 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، تتوجه أسرة الأمن العام بالتهنئة إلى قيادة الأمن العام وإلى الضباط والمفتشين والمأمورين وإلى جميع العاملين في هذه المؤسسة الوطنية، تقديرا لما يقدمون من جهد وتضحية وخدمة في سبيل لبنان واللبنانيين. التوقيع مجلة الأمن العام الحاضنة اللبنانية.
4: أمنك بأمان.
3: إلى متى السباق بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية؟ واشنطن لتطبيق اتفاق الإطار قبل نهاية ولاية ترامب. يكتب جورج شاهين. قبل أن تنتهي المساعي المبذولة لتطبيق وقف نار نهائي وشامل على مختلف الجبهات من إيران ومحيطها الخارجي إلى جنوب لبنان، سيبقى السباق قائما بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية. وإلى تلك المرحلة سيسيل حبر كثير إلى جانب استمرار العمليات العسكرية على الساحات الملتهبة، وستسخر كل القدرات المتاحة في انتظار المبادرات. حتى تنتهي المساعي المبذولة إلى معرفة اليوم التالي للحرب، أجرت الأمن العام قراءة مزدوجة للتطورات مع السفير السابق في الأمم المتحدة وليد معلوف والعميد المتقاعد في الجيش اللبناني شربل أبو زيد، اللذين شاركا في توصيف مظاهر الحرب والظروف التي أدت إلى فشل مساعي التهدئة وأبعادها وصولا إلى المخارج المحتملة. معلوف يقول: كل شيء تغير في واشنطن لمصلحة لبنان. وردا على سؤال أين نحن اليوم مما يجري من خيارات دبلوماسية وعسكرية على مختلف مستوياتها، يقول: مهما اختلفت الخيارات الإقليمية، يبدو واضحا أن واشنطن تريد حلا عاجلا في لبنان لأسباب عدة، أبرزها ما عبرت عنه إدارة الرئيس ترامب أنها موحدة في نظرتها إلى اتفاق الإطار توصلا إلى اتفاق بين طرفيه. فوزير الخارجية ماركو روبيو هو في الوقت نفسه مستشار للأمن القومي، هذا يعني أنه ليس هناك طرحان على طاولته. ثانيهما أن الجوار اللبناني قد تغير باعتراف سوريا بسيادة لبنان. ويقول أبو زيد: الخيارات العسكرية لتحسين ظروف التفاوض، ردا على سؤال إلى ما انتهت إليه 7 جلسات من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بين واشنطن وروما، قال: من الواضح أنها توجد حتى اليوم بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في روما، والسعي قائم إلى ترجمته بخطوات عملنية بعد أن انقسمت المفاوضات في 3 مسارات سياسية، قانونية، حدودية وعسكرية. ندعوكم لمتابعة هذه المقابلة كاملة على صفحات مجلة الأمن العام. إلى متى السباق بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية؟ واشنطن لتطبيق اتفاق الإطار قبل نهاية ولاية ترامب. والمقابلة إذن هي على صفحات المجلة مع السفير السابق في الأمم المتحدة وليد معلوف والعميد المتقاعد في الجيش اللبناني شربل أبو زيد. يجري هذا الحوار جورج شاهين.

0: تأمنت بأمان.
1: محطتنا التالية نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة على الاستحقاق الإسرائيلي. دعونا نتابع معا الانتخابات الإسرائيلية ونتائج هذه الانتخابات وكيف يمكن أن تتأثر بها ملفات المنطقة.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: بدأ العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية العامة المخصصة لانتخاب برلمان جديد أي كنيست قبل نهاية تشرين الأول المقبل. هذه أول انتخابات بعد طوفان الأقصى والحروب التي لم تتوقف منذ 3 سنوات، واكتسب أهمية فائقة لأنها ستكون بمثابة استفتاء على الحرب، وستكون محاسبة أو محاكمة لحكومة الحرب، ولأنها ستحدد مصير بنيامين نتنياهو الذي يخوض حربا وجودية ومعركة حياة أو موت سياسيا. بعد شهر يحسم الناخبون الإسرائيليون مواقفهم بشأن ملفات رئيسية مثيرة للجدل، لعل أبرزها التحقيق في الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم حماس عام 2023 وتجديد الإجباري للمتدينين والملف الاقتصادي. وفي الواقع يخوض نتنياهو انتخابات مصيرية في اعتقاده أن خصومه لا يرجون فقط رأسه بالمعنى السياسي، وإنما أيضا إضافة إلى إسقاطه عن الحكم يريدون إدخاله إلى السجن. من هنا تأتي شراسة المعركة الانتخابية هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة. وما يزعج نتنياهو ويخنقه تماما هو أن خطته لمواجهة خصومه في إسرائيل تنهار مدماكا وراء الآخر، فاستطلاعات الرأي تجمع على أنه سيخسر ربع قوته وأكثر، والجمهور في غالبيته مقتنع بأنه فشل في إدارة الحرب ولم يحقق أيا من أهدافها. وبعدما كانت المعارضة تبدو تعيسة وضعيفة، بدأ الجمهور يعجب بالجنرال جادي إيزنكوت ويرى أنه أكثر ملائمة من نتنياهو في منصب رئيس الحكومة. وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يروج نتنياهو قبطل قومي أدار الحرب بشكل ممتاز صار يتهرب من لقائه ويطعن في صداقته، بل يتهمه بإدارة حملة ضده داخل الولايات المتحدة. رئيس الأركان الأسبق وزعيم المعارضة الحالي الجنرال جادي إيزنكوت يدير حملته الانتخابية بحس سياسي، ويعمل على سحب البساط من تحت أرجل نتنياهو وعلى سحب أوساط جماهيرية واسعة من قاعدته الاجتماعية، فيصل إلى المناطق الريفية التي أهملها نتنياهو في عز الحرب مثل بلدات الشمال وغلاف غزة، حيث يعيش اليهود الشرقيون الذين يرون في إيزنكوت واحدا منهم. ويستمد إيزنكوت قوته من سيرته الشخصية والعسكرية، فهو يهودي من أسرة مغربية وليس من النخبة الإشكنازية التي هيمنت تاريخيا على مؤسسات الدولة، ويقدم نفسه بوصفه سياسيا نزيها، وهو ما يكسه اسم حزبه الجديد يشار أي مستقيم، وتمنحه هذه الصورة أفضلية على نتنياهو المثقل بمحاكمة الفساد وتلاعب إخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر. ويبقى التحدي الأساسي بالنسبة لإيزنكوت تأمين أكثرية مطلقة أي تأمين 61 مقعدا. هو يحتاج لذلك إلى ائتلاف يضم قائمة نفتالي بنت ويئير ليبيد وحزب أفيغدور ليبرمان وديمقراطيين وربما قائمة يمينية صغيرة. هذا الائتلاف ممكن حسابيا، ولكن أطرافه مختلفون حول الدين والدولة والقضية الفلسطينية والعلاقة مع الأحزاب العربية. وإذا بقيت الكتلة دون أغلبية يمكنه استقطاب منشقين من الليكود أو اليمين أو إشراك القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس. ولكن بنت وليبرمان يتحفظان على الشراكة العربية منذ هجوم 7 أكتوبر، بينما يفضل إيزنكوت حكومة ذات أغلبية صهيونية، ولذلك فإن فرصه حقيقية موجودة ولكنها غير محسومة وغير نهائية. هناك احتمال يلوح في الأفق وهو التعاون بين نتنياهو وإيزنكوت والذهاب إلى حكومة وحدة، فهل يحصل هذا الأمر؟ هذا السؤال مطروح. استطلاعات الرأي تشير إلى عدم وجود حسن واتجاه الأمور إلى تعادل سلبي، بمعنى أن المرشحين لرئاسة الحكومة جادي إيزنكوت ونتنياهو لا يحصلان على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل ائتلاف مستقر، ويبدو كأن لدى كل منهما بدائل. نتنياهو يستطيع السعي للتعادل الذي يبقيه في منصب رئيس حكومة انتقالية، أما إيزنكوت فيمكنه تأليف حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية المشتركة، وفي خلال السيناريوهين ستنجر إسرائيل سريعا إلى انتخابات جديدة. لكن هناك طريق ثالثة حكومة وحدة موزعة بتساوي بين الرجلين يتناوب على رئاستها إيزنكوت ونتنياهو الذي يريد أن يكون رئيسا لحكومة الوحدة في نصفها الأول. من السهل أن مؤيدين نتنياهو يشرحون أن حكومة صهيونية تهتم بالأمن وتخرج المتطرفين مثل يائير جولان وإتمار بن غفير وطبعا الأحزاب العربية أيضا، وسيكون أنصار نتنياهو سعداء ببقائه في السلطة حتى لو كان أضعف قليلا. إيزنكوت كان أعلن معارضته الشاملة لإقامة الدولة الفلسطينية، ووصف الفلسطينيين بأنهم أعداء لدودون لليهود منذ 175 عاما. هذه التصريحات فسرت بأنها طعم للناخبين اليمينيين الذين أصيبوا بخيبة أمل بنتنياهو يفكرون في الانتقال إلى معسكر آخر. وهذه التصريحات تخلق أرضية للتعاون بعد الانتخابات، فكلهما أي نتنياهو وإيزنكوت يعارض إقامة الدولة الفلسطينية. ولكن أنصار إيزنكوت يقولون أن البند الأول من برنامجه الانتخابي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في شأن ما حصل في 7 أكتوبر 2023 وإخفاقاته، وهذا مطلب رفضه نتنياهو بشكل صارم وما زال يرفضه حتى اليوم، ويشكل عقبة فعلية أمام توصل الاتفاق بينهما. ويأمل الأنصار إيزنكوت ألا يكون هذه المرة ساذجا، لأنه سبق أن شارك في حكومة مع نتنياهو وتعرض للإذلال إلى أن دفع إلى خارجها. ويأمن أيضا أنه لن يلقى مصير بيني غانتس الذي كان أمل معسكر التغيير في السابق وانتحر سياسيا بعد أن أنقذ نتنياهو من الهزيمة. بعد هذه الانتخابات السؤال الأكثر غموضا سيكون كيف سيتصرف غادي إيزنكوت. أما السؤال عشية الانتخابات الأكثر إلحاحا فهو كيف يتصرف دونالد ترامب؟ هل يكون طرفا أم يقف على الحياد؟ كيف يمكن الرئيس الأمريكي الذي في يده مفتاح الانتخابات أن يساعد صديقه نتنياهو في معركته السياسية الأخيرة، وما هو المقابل الذي يمكن أن يطلبه ترامب من نتنياهو؟ صحيح أن التعاون العسكري استخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصا بعد الحرب على إيران. صحيح أن التحالف استراتيجي سابق، لكن السياسة ليست امتدادا للعمل العسكري، ففي السياسة لكل طرف حساباته الداخلية. هذه الحسابات بدأت تفرض نفسها علاقة بين ترامب ونتنياهو. لم تعد صورة نتنياهو في الولايات الأبيض كافية لإسكات انتقادات داخل الولايات المتحدة. فمنذ سنوات كانت المعارضة الأكثر حدة لإسرائيل تأتي من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، أما اليوم فقد بدأ النقاش يمتد وإن بصورة مختلفة إلى داخل حزب الجمهورية نفسه. لا يعني ذلك أن الجمهوريين انقلبوا على إسرائيل ولا أن التحالف التاريخي بين البلدين أصبح موضع شك، لكنه يعني أن جيلا جديدا داخل حزب الجمهوري يمثله إلى حد كبير نائب الرئيس جيجي فانس بات ينظر إلى السياسة الخارجية بمنظار مختلف. وبالنسبة لهذا التيار يبقى دعم إسرائيل ثابتا، لكنه ليس مطلقا ولا منفصلا عن المصلحة الأمريكية. ترامب لا يريد شرق أوسط أكثر هدوءا لأنه أصبح أقل دعما لإسرائيل، بل لأنه يريد التفرغ لمعركته الكبرى مع الصين، ويريد أن يقدم للناخب الأمريكي صورة الرئيس الذي يطوي الحروب أكثر مما يفتحها. يريد احتواء إيران ولكن بدون انزلاق إلى حرب زلزال طويلة. ولا يزال ترامب يعتبر أن توسيع اتفاقات إبراهام هو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر الذي يستطيع أن يقدمه لشرق الأوسط. أما نتنياهو جدول أعماله أولوياته مختلف. الرجل لا يخوض فقط معركة أمن قومي بل معركة بقاء سياسي، قد تكون انتخابات مقبلة الأكثر حساسية في مسيرته، ويحتاج إلى إنجازات يقنع بها الناخب الإسرائيلي بأنه لا يزال الرجل الوحيد القادر على حماية إسرائيل وإدارة علاقة مع الولايات المتحدة وانتزاع المكاسب التي لا يستطيع غيره تحقيقها. من هنا تصبح زيارة البيت الأبيض جزءا من المعركة الانتخابية الإسرائيلية بقدر ما هي جزء من الدبلوماسية الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو هل يحتاج ترامب إلى نتنياهو بالقرار نفسه؟ قبل سنوات ربما كانت إجابة نعم، أما اليوم تبدو صورة مختلفة. ترامب لا يبحث عن إنقاذ نتنياهو بقدر ما يبحث عن صناعة إرثه السياسي، وإذا قرر أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي دعما يساعده انتخابيا فإن من المستبعد أن يكون هذا الدعم مجانيا. قد يكون الثمن مرونة أكبر في إنهاء حرب غزة، أو تعاونا أوسع في مشروع تطبيع مع دول عربية، أو تنسيقا أوسط في إدارة المواجهة مع إيران، أو حتى ضبط إيقاع أي تصعيد على جبل البرنية بما يخدم الرؤية الأمريكية للمرحلة المقبلة. لا يزال التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل راسخا، والتنسيق الأمني والعسكري بينهم أقوى من أي وقت مضى، لكن العلاقة السياسية بين ترامب ونتنياهو أصبحت أكثر براغماتية وأكثر خضوعا لحسابات الداخل في البلدين.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية في أمنك بأمان.

لبنان ودول الخليج من القطيعة إلى تعزيز العلاقات. أبو زكي، الإجراءات الأمنية والاقتصادية حسنت الثقة. هذا العنوان في مجلة الأمن العام. مرت علاقات لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان وقطر بمراحل متقلبة. من التعاون الاقتصادي الوثيق والدعم المالي والسياسي المستمر منذ السبعينيات، مرورا بفتور وتوترات حادة بسبب تأثيرات الوضع السياسي والأمني الإقليمي، وصولا إلى مساعي التهدئة وإعادة إحياء الشراكة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية. ربطت دول الخليج أي دعم للبنان بانتظام الحياة الدستورية والسياسية بعد حصول الشغور الرئاسي، بالتالي بقاء الحكومات في حالة تصريف الأعمال وبضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق الإصلاحات. بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وبدء مسار الإصلاحات ومكافحة التهريب وضبط مخالفات المنتجات اللبنانية وأعلان الدولة بسط سلطتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح، تغيرت نظرة الدول الخليجية إلى الوضع اللبناني، فرفعت السعودية ودول خليجية رسميا الحظر عن الواردات من لبنان دعما للاستقرار والمسار الحكومي الجديد. لا شك في أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية كانت نقطة الانطلاق والأساس لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، حيث تم توقيع 22 اتفاقية أمنية اقتصادية ثقافية وتربوية ليتم بعدها فتح المجال أمام رفع الحظر عن سفر السياح السعوديين إلى لبنان واستعادة الحركة التجارية بين البلدين. كما تلتها زيارات إلى دول مجلس التعاون الخمس أسهمت في عودة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها. الأمن العام التقط الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، الذي أجاب على سؤال ما المرتقب في تطور علاقات لبنان بدول الخليج بالقول: تدخل العلاقات بين لبنان ودول الخليج حاليا مرحلة جديدة تحمل فرصا جديدة لاستعادة الزخم الذي ميزها تاريخيا. هناك استعداد خليجي واضح لتطوير العلاقات الاقتصادية مع لبنان وإعادة بنائها على أسس أكثر استدامة تأخذ في الاعتبار التحولات الكبيرة التي شهدتها الاقتصادات الخليجية، وفي الوقت نفسه حاجات لبنان إلى التعافي وإعادة الأعمار واستعادة النمو. يشكل استئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية تطورا مهما يتجاوز أثره المباشر على التجارة، لأنه يعكس تحسنا في مستوى الثقة ويفتح الباب أمام توسيع التعاون الاقتصادي تدريجا مع السعودية وبقية دول الخليج. كذلك فإن أي تخفيف إضافي للقيود على سفر الرعاية الخليجيين إلى لبنان ستكون له انعكاسات مباشرة على قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات والعقارات. إذن مقابلة على صفحات مجلة الأمن العام وكذلك على موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb.

0: أمنك بأمان.
1: دورات تدريبية مع المنظمة الدولية للهجرة وكاريتاس لبنان. الأمن العام يد تكافح للتجار بالبشر ويد تساعد الضحايا. عنوان مقابلة تجريها كارول سلوم على صفحات مجلة الأمن العام. لتتوقف استراتيجية الأمن الاجتماعي التي تطبقها المديرية العامة للأمن العام عند ملاحقة المجرم وتوقيفه بعد ارتكاب الجريمة فحسب، بل تشمل الأمن الاستباقي والمتحدث

تمثل بمحاولة منع وقوع الجريمة أساساً بفعل المتابعة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية والدولية، إضافة إلى الأمن الإنساني المتمثل في التعاون مع المنظمات المحلية والدولية بهدف مساعدة الضحايا وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. نظمت دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة التي تتبع إدارياً إلى مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب في المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورابطة كاريتاس لبنان دورة تدريبية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية العاملات المنزليات المهاجرات، وكان آخرها دورة أنجزت في تموز الفائت. تأتي هذه الدورات التي شارك فيها ضباط وعسكريون من مختلف مكاتب المديرية العامة للأمن العام ودوائرها ضمن الدفعة الثالثة من مشروع القضاء على كل أشكال العمل الجبري والاستغلال الذي انطلق عام 2024 وتواصل خلال عامي 2025 و2026. الأمن العام حاورت رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة في المديرية العامة للأمن العام العقيد رواد سليقة ليتحدث عن هذا الموضوع، ويقول: كما هو معلوم تعنى دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة في المديرية العامة للأمن العام بمهام واسعة ومتشعبة كتنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بمختلف مجالات حقوق الإنسان، معالجة ملفات طالبي اللجوء واللاجئين الموقوفين، إعادة التوطين وسواها. فيما خص موضوع جرائم الاتجار بالبشر تحديدا، فإن الدائرة تتلقى الإخبارات والشكاوى المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر والشؤون الإنسانية وتتابع معالجتها بالتنسيق مع المكاتب والدوائر المختصة في المديرية والجمعيات والمنظمات والسفارات ذات الصلة. التفاصيل عن هذه المقابلة على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني، والعنوان العريض هو: دورات تدريبية مع المنظمة الدولية للهجرة وكاريتاس لبنان، الأمن العام يد تكافح الاتجار بالبشر ويد تساعد الضحايا.

0: أمنك بأمان.
1: بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
3: أمنك بأمان كل تنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع VDLNews.com وتطبيق VDLNews.

0: الاستماع مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه الجزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: التراس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبه وريتا تعبه وريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات عرض للأخبار من صوتكم لبنان. في قصر بعبدة سلسلة لقاءات نيابية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جالت على المفاوضات المباشرة وحصرية السلاح بيد الدولة ولم يغب عنها الشأن الاقتصادي والمعيشي. كل التفاصيل مع زميلة جوال غابي.
4: حضرت آخر المستجدات السياسية والأمنية وفي مقدمتها الأوضاع في الجنوب ومعاناة أهلها في نشاط بعبدة، إذ عقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سلسلة لقاءات وزارية ونيابية. كما تسلم الرئيس عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية للرتباء والأفراد المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في منطقة المرديشي قضاء بعبدة. وفي سياق المواقف أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي دعمه للجيش اللبناني ولدوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. النائب ألان عون دعا من جهته حزب الله إلى الحضور إلى بعبدة وفتح حوار مع رئيس الجمهورية للاتفاق على خريطة طريق تفعل المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. إلى ذلك بحث الرئيس عون مع النائب بلال الحشيمي في ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة والتفرغ في الجامعة اللبنانية وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة، وقد أبدى الرئيس عون اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوتك للبنان.
3: دعا الاتحاد العمالي العام الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا وتشكيل خلية أزمة لاتخاذ إجراءات سريعة ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستويات كافة. رئيس الاتحاد بشارة الأسمر تحدث بعد الاجتماع الطارئ.
5: دعوة لجنة المؤشر للانعقاد كمان فورا، وهو نتوجه لوزير العمل اللي عم بيقوم بواجباته على أكمل وجه، إنما في ضرورة لاجتماع فوري لتقرير اللازم بهذا الإطار.
3: أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن محور المقاومة يمسك بمعادلة مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أن ارتفاع سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي هو دليل على أن خصومنا سيعانون كما نعاني، ورأى أن الحرب على إيران سببها التفوق العلمي وأن التقارير الأمريكية عن نقص الذخائر وتراجع الهيمنة تكشف كذب الإدارة الأمريكية. وشدد حسين الحاج حسن على أن أي حل مع واشنطن يجب أن يشمل لبنان والمقاومة والانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. كشف موقع ولا العبري تفاصيل جديدة عن عملية البيجر، وفيها أن الموساد أنتج 500 جهاز مفخخ وسلمها إلى حزب الله قبل 7 من تشرين الأول 2023، ثم أمر رئيسه أنذاك ديدي بارينيع بتسريع الإنتاج. وبحسب التقرير جمعت الأجهزة يدويا داخل مقر الموساد نفسه بعد تحويل صالة الألعاب الرياضية إلى مركز تجميع مشدد الحراسة، وتعود الفكرة إلى عاملة في وحدة التكنولوجيا رفض اقتراحها سابقا قبل أن يقدم تقني حلا عمليا لبارينيا نحو العام 2022. أضاف التقرير أن الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله لم يكن يحمل جهازا، لكن مساعديه وحراسه المقربين أصيبوا بجانبه، ما هز ثقته بنفسه. وفي اليوم التالي انفجرت أجهزة اللاسلكي، وتقول مصادر استخباراتية إسرائيلية إن العملية أربكت قيادة الحزب قبل اغتيال نصر الله في بيروت. في الجنوب تستهدف دبابة مركبة إسرائيلية مثلث برعشيت كونين بيت يحون بعدد من القذائف المدفعية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية عشاشة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 3 بينهم طفل وامرأة. نعى ديوان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد المكتوب شقيقه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم نجل حاكم دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد المكتوم الذي توفي صباح اليوم. وأعلن الديوان الحداد رسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. كشف الكرملين أن روسيا تأمل في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا. إلى ألمانيا، حيث أكد حزب البديل أن المستشار الألماني فريدريك ميرتس لن يبقى مستشارا لألمانيا بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن الحزب أصبح القوة المهيمنة في البلاد. ختام عرض الأخبار، وفينكم به من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: تبرد
7: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
7: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: دخله.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على موجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: تبرد
2: نهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. نفت مصادر مطلعة من قصر بعبدة على أجواء الاتصالات لصوت كولي لبنان ما تم التداول به عن زيارة القيادي في حزب الله وفيق صفا إلى قصر بعبدة، وإذ أكدت المصادر أن لا تواصل مباشر أو غير مباشر بين بعبدة وحارة حريك، أوضحت أن أبواب القصر مفتوحة أمام جميع الأطراف دائما للحلحلة. جنوبا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة ميس الجبل. ماليا وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على بعض المستوردات الصناعية بما يخفض كلفة الإنتاج ويدعم المصانع اللبنانية. حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من دخول قطاع الأفران والمواطنين مرحلة بالغة الخطورة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة. وفيما يتعلق بسعر الخبز، أوضح الاتحاد في بيان أن المنصة المعتمدة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد تحدد السعر استنادا إلى كلفة المواد الأولية وسعر الصرف، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة AFP بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني الذي سيشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية البحرية بأن ناقلة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء دخولها مضيق هرمز، معلنة إصابة 2 من طاقم الناقلة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبهة الكتحة غربي تعز. أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. كشفت وزارة الدفاع السورية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية، وكان في آخرها العيس جنوبي حلب. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع.
3: تع

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة
3: اسأل أكثر
4: مشاهدينا مرحبا بكم ترسل طهران شروطا 7 إلى واشنطن لإنهاء الحرب وبدء المفاوضات يقابلها حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة وما إذا كان سيفجر إيران حسب قوله مطالبا المسؤولين الإيرانيين يحسنوا التصرف وخلف الكواليس يكشف الحرس الثوري عن معلومات استخباراتية تفيد بنوايا واشنطن العودة للحرب بضوء أخضر من دول المنطقة كما يزعم ويهدد واشنطن وحلفائها بهجمات مؤلمة في حال التحرك عسكريا ما دفع دولا عدة لشد الأحزمة من جديد تحسبا لعودة الصراع فهل مقترح طهران سيكون حبل النجاة للجميع من هذه الحرب؟ أم أنه أتى في الوقت الضائع؟ وماذا عن خيارات ترامب التي حددها بأن تمحى إيران أو تتعفن اقتصادياً أو تتوصل لاتفاق؟ هل هي تصعيد إعلامي في إطار البحث عن توافقات دبلوماسية؟ أبحث في هذا الموضوع مع ضيفينا بعد هذا ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي هل ينجح ترامب وطهران في إنهاء الحرب بعد العرض الإيراني للتفاوض؟ نعم أم لا؟ وللحديث معنا من طهران الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز ومن واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي الدكتور فاضل اليونس أحييكما وأبدأ معك دكتور حكم عن العرض الإيراني 7 شروط تطرحها طهران للعودة للتفاوض هل من جديد فيها؟ وهل هي بالفعل ستكون نواة للعودة لطاولة المفاوضات؟
5: أولا دعني أحييك أستاذ أسامة وأحيي ضيفك ومتابعيك شوف الشروط 7 هي دعنا نسميها حقوق لأنه تم التوافق عليها في مذكرة التفاهم الآن ما هو معلن ومعروف هي 6 الآن البند 7 يعني لا صدقا لم أصل إليه بعد البنود 6 المعلنة والمعروفة والموجودة في مذكرة التفاهم هي أنهاء الحرب في المنطقة كل المنطقة لا سيما في لبنان إبعاد القوات الأمريكية عن محيط إيران رفع العقوبات عن الأصول المالية الإيرانية وتحريرها فك الحصار عن مضيق هرمز ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية وأيضا دفع التعويضات هذه الأمور هي حقوق بالنسبة إلى الإيرانيين وأنا بتقديري وليست شروط الآن البند 7 يمكن أن نظهر في خلال يوم أو يومين ولكن لا أعتقد أنه خارج هذا الإطار لأنه يعني أتصور أنه ضمن هذا الإطار ربما في هناك شيء من التفصيل في أحد هذه البنود على كلنا الآن بتقديري أن كل هذه التصريحات التي نسمعها بطبيعة الحال لا يمكن أن ننفي أي احتمال التصعيد العسكري أو التصعيد أو الوصول إلى اتفاقية ولكن أنا بتقديري أن كل ما نسمعه الآن هو نوع من الضغوط التي تمارس على إيران وحلفائها في المنطقة وهذه التهديدات يعني بطبيعة الحال سبقتها إشارات معينة وأنا يعني كنت مستغربا جدا موضوع الحديث عن أن حركة أنصار الله استهدفت مكة مع العلم أن هذا الأمر ليس واردا لأن هذا عقائديا ودينيا
4: طيب سنأتي إلى الوضع الإقليمي بشكل كامل دكتور حكم لكن دعني أخذ رأي الدكتور فاضل في الطرح الإيراني دكتور فاضل لأي درجة ستكون هذه الشروط أو كما يتفضل الدكتور حكم الحقوق الإيرانية مقنعة بالنسبة لواشنطن لإنهاء الحرب خاصة أنها يعني ربما تحاول إعادة مسار المفاوضات إلى طبيعته مع
6: الولايات المتحدة رغم أنباء تتحدث بعكس ذلك؟
7: أعتقد أن ما طرحه النظام أو السياسة الإيراني فيما يخص الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب أعتقد هي شروط أو يعني مبنية على ليس مبنية على أرض واقعية أو أنها منسلخة من أرض الواقع. ما يحدث الآن هو أن إيران هي محاصرة، إيران هي تحت الضغط، الاقتصاد الإيراني منهار، النظام السياسي بلا قيادة واضحة، وفي هذه اللحظة يصدر النظام السياسي الإيراني بشروطه لإيقاف الحرب. لا أعرف من هو من الذي يحاصر، من الذي يستهدف، من الذي دمرت قواته. أعتقد أن هذه الشروط هي لم تكن هي فقط رسالة سياسية بأن النظام السياسي الإيراني ما زال يحاول أو ما زال موجودا في هذه الحرب، أو أنها مبنية على نظرة غير واقعية ومنسلخة من أرض الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذه الحرب من تحييد النظام الإيراني ومن تحييد قدراته النووية والصاروخية والميليشياوية في المنطقة. وفق ذاته الآن عامل الوقت، كان في بداية الحرب كان عامل الوقت نوعا ما يصب لصالح الإيران، الآن عامل الوقت يصب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن وظيفة هرمز قد فتح بنسبة 50%، وأن هناك نوعا ما من القبول داخل الإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع هذا النظام. كانت هناك أصوات معارضة نوعا ما في كيفية التعامل العسكرية والمواجهة المباشرة مع النظام الإيراني، ولكن هذه الأصوات الآن خفت، بل إنها الآن أصبحت الآن في نفس الجهة في كيفية أو في مهاجمة النظام الإيراني. وخاصة وهذا ما صرح به النائب الرئيس الأمريكي جي ديفيس، الذي يعتبر من الأصوات المعارضة للتدخل أو المواجهة العسكرية. الآن قد اقتنع نوعا ما بأنه الحل الأمثل هو بتحييد النظام عسكريا واقتصاديا.
6: وربما هذا ما تحدثت عنه أوساط في الكونغرس الأمريكي، بأن يعني حل بعض المواضيع التفصيلية في الولايات المتحدة هو الكفيل بإنهاء الحرب. دكتور حكم، على ماذا تراهن طهران عندما تتحدث عن شروط تسميها حضرتك حقوق بالنسبة لإيران لكي يقبلها الأمريكي؟ يعني دكتور فاضل يقول بأنها ليست في موضع يسمح لها بفرض الشروط على الطرف الآخر، هذه الشروط ليست واقعية كما يسميها.
5: نعم، كيف ليست واقعية؟ يعني ليست هذه الشروط هي أصلا موجودة في مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها ووقعها الرئيس الأمريكي في فرنسا أمام مجموعة السبع وتبهى بأنه حقق إنجازا عظيما؟ لا، هذه ليست شروطا، هذه حقوق، وأنا بتقديري أنها أقل من حقوق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل عدواني ضد
6: يعني
5: إيران.
6: أعذرني على المقاطعة، نحن لا نبحث في الجانب الأخلاقي من هذه الحرب، نحن نبحث في الجانب السياسي.
5: لا لا لا طبعاً والعسكري. ولا أنا أبحث.
6: يعني الحقوق بعيدة اليوم عن الواقع فيما يجري ما بين واشنطن وإيران.
5: لا أبداً، ليس موضوع أخلاقي يا أستاذ أسامة. الموضوع موضوع هناك اتفاقية حصلت، لاحظ. طيب شوف، لنعود سريعا. طيب الاتفاق النووي لماذا خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت تجري المفاوضات في العام الماضي وهذه هذا العام، وحصل العدوان على إيران، تم الاتفاق على مذكرة التفاهم، ومن ثم يعني انتهكها الأمريكي، ومن ثم الآن تعود إلى مفاوضات جديدة. هذا الأمر أعتقد أنه ليس واردا بالنسبة للإيرانيين. أما أن إيران محاصرة، جيد، للأسف الشديد هناك خلط ما بين القدرة العسكرية وما بين الكلفة. يعني القدرة العسكرية موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأكلاف التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أنا بتقديري يعني أنا أخالف ضيفك الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية، لا بالعكس، إيران لديها صحيح أنها يعني تتعرض لضغوطات اقتصادية وغير اقتصادية وتتحمل، ولديها إمكانية صبر، ولكن ليس هناك من إمكانية رفاهية للرئيس الأمريكي في الانتخابات النصفية، وهو يرشي الناخبين $5,000 من أجل أن ينتخبوا. وأيضا هناك الكونغرس، وهناك الحالة الشعبية العامة التي ترفض الحرب، وهناك ارتفاع أسعار، يعني الآن مثلا يقولون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز، هو قال يسيطر على مضيق هرمز، ولكن ضيفك تحدث أنه 50% يسيطرون على مضيق هرمز، وأيضا جي دي فانس أيضا تحدث قال أنه يسيطرون على 50% من مضيق هرمز. ولكن طيب لو كانوا مسيطرين عليه، لماذا ارتفاع هذه الأسعار بهذه الحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دعنا نكون واقعيين في الطرح. نحن لا نقول أن لا نبالغ عندما نقول أن هناك إمكانيات وقدرات وتحمل لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من كل ما حدث، ولكن أيضا في المقابل هناك أكلاف تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. وأهمها أنها لم تحقق أهدافها في هذا العدوان. وأيضا الأمر الآخر هو أن الحرب أعطت نتائج عكسية مرتبطة بمضيق هرمز وبمضيق باب المندب. لكن أختم لأقول أنه لو كان هناك من حسن النوايا للأمريكي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، على الأقل أنه تقف الحرب، يعني يوقف التهديدات، لأنه ليس من المنطق أن تتفاوض تحت التهديد، يوقف العمليات العسكرية ويوقف التهديدات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك.
6: ما هو التهديد لم ينتهي من أي طرف يا دكتور حكم. هذا الأمر يعني في هذا الصراع كما يوجه ترامب التهديدات.
5: لا الإيرانيون يردون على التهديد.
6: ما هو تهديد في نهاية المطاف؟ ما هو تهديد؟ حتى دول المنطقة تهدد في هذا الصراع. استمعنا إلى تصريحات الحرس الثوري الإيراني يهدد فيها دول المنطقة أيضا. إذن التهديد لم يغب عن أي جهة من جهات الصراع. طيب سأعود إليك دكتور حكم، لكن في هذه النقطة سأعود إليك وأعطيك الوقت للرد.
5: ثواني، أصلا البيان. طيب جيد، يلا جيد.
6: طيب دكتور فاضل، يعني
5: يلا جيد. فإذا البيان بقر خاتم الأنبياء قال أنه هناك معلومات عن أن الأمريكيين سيقومون بعمل ما ضد إيران عسكريا، وبالتالي الإيرانيون حذروا ولم يهددوا. ولكن عندما تتهدد إيران بطبيعة الحال سيهددون الولايات المتحدة الأمريكية إذا اعتدت. هذا الأمر محسوم.
6: طيب دكتور فاضل، يعني عندما يتحدث ترامب عن ثلاثة خيارات، محو إيران والتعفن الاقتصادي أم الوصول إلى توافقات، يعني ما واقعية أيضا عودة ترامب إلى هذا الطرح؟ كم مرة استمعنا إليه يهدد بأن يمحي إيران وأن يدمر إيران وأن يقضي على النظام في إيران؟ اليوم ما هو الأقرب للمنطق برأيك في حال أراد ترامب التوصل إلى نهاية لهذا الصراع؟
7: حقيقة تصريحات رئيس أمريكا دونالد ترامب منذ البداية قد أشرت إليها بأنها تصريحات فيها رسائل سياسية، سواء كانت وخاصة عندما تكون هناك ارتفاع كبير أو ارتفاع حاد في الأسعار الوقود، سواء كان في الولايات الأمريكية أو في الأسواق العالمية. لذا هي تصريحات رئيس أمريكا دونالد ترامب وإن كانت هناك قد تطاب مع موجع على أرض الواقع، ولكن في مجملها هي رسائل سياسية، سواء كانت رسائل اقتصادية أو رسائل سياسية ضاغطة على النظام الإيراني أو لإحداث فرق في الانتخابات القادمة. لذا هي لا يعتد بها بصورة كبيرة جدا. ولكن ما نراه على أرض الواقع، ما ذكره رئيس أمريكا دونالد ترامب بثلاثة خيارات أعتقد هي واقعية جدا في الذهاب إلى طاقة مفاوضات، وهو ما كان يدعو عليه رئيس أمريكا دونالد ترامب وبعض من كابينته الحكومية بين الأفضل بالوصول إلى حل يرضي الجميع بطريقة طاقة مفاوضات، وهو ما فشل به الطرفين في هذا الأمر. أما فيما يخص الحصار الاقتصادي، الحصار الاقتصادي شديد جدا على إيران، هناك تضخم. هذه ما أذكره الآن هي من الأحصاء الإيراني وليس الأمريكي. هناك تضخم بنسبة 88%، هناك ارتفاع بالأسعار أكثر من 150-200% في الأسعار المواد الأساسية، هناك أزمة وقود، هناك شبه تصفير للصادرات الإيرانية من الوقود. لذا هذه الأسباب أو هذه النتائج الاقتصادية سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على النظام الإيراني،
6: ستؤثر لكن لن تدفع طهران على المستوى الرسمي للاستسلام، أو على الأقل هكذا يصرحون حتى الآن بأن الضغوط الاقتصادية هم يعني في استعداد لتحمل كل ما يأتي من ضغوط اقتصادية ودبلوماسية، لكنهم لن يقدموا صك التنازل لترامب.
7: هذا صحيح، ولكن يجب أن نفرق بين مدى مقدرة النظام على تحمل الظروف الاقتصادية ومدى تحمل الدولة الإيرانية والشعب الإيراني الظروف الاقتصادية. هناك يجب أن نفرق ما بين الأنظمة التي مهمتها الأساسية هي حماية الاقتصادية والأمنية والسياسية لشعوبها، وهناك أنظمة تحاول فقط البقاء كالنظام الإيراني وأنظمة كثيرة في المنطقة في النظام الدولي. الظروف الاقتصادية يعاني منها بالشكل الأساسي هي الشعب الإيراني، وهذه الظروف تخلق أزمة كما خلقت سنة 1979، كما نعرف أن الأزمة أو أن الإطاحة بالنظام السابق في إيران كان بسبب القمع الذي كان يمارسه، وكان بسبب الأوضاع الاقتصادية. ما يحدث الآن هو الأحداث أو هي أيام مشابهة لتلك الأيام. أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على خلخلة النظام من الداخل، بالإضافة إلى أن الخيار العسكري ما زال مطروحا، ما زالت القوات الأمريكية متواجدة.
6: لكن دكتور فاضل صحيح، لكن أيضا لهذا الموضوع كان هناك ارتدادات على الداخل الأمريكي. يعني لأول مرة في الولايات المتحدة لتر الديزل يصل إلى ما يقرب $6. يعني الناخب الأمريكي ينظر أولا قبل أن ينظر للشرق الأوسط ككل، ينظر إلى لتر البنزين الذي يريد أن يعبى به سيارته في هذا الموضوع. سأعود إليك دكتور حكم. الحرس الثوري يتحدث أن لديه معلومات استخباراتية تفيد بقرب العودة للصراع واستخدام اللغة العسكرية من قبل الولايات المتحدة. على ماذا يستند في هذه المعلومات، خاصة أنها يعني توتر المنطقة ككل؟ الدول اليوم تستعد لإعادة وتيرة الصراع إلى ما كانت عليه في السابق.
5: نعم، فقط تعليق صغير، يعني ليس على كل شيء، لكن فقط موضوع ليس هناك من أزمة محروقات في إيران أبدا، ليس هناك أزمة محروقات لا بنزين ولا غير بنزين. شوف فيما يتعلق بموضوع بهذا الموضوع، شوف حتى الذي أشار إليه البيان وتحدثت عنه المعلومات، أن هناك اجتماعا، وهذا أصبح يعني واقعا ودقيقا هذه المعلومة وهذا الخبر، أنه كان هناك اجتماعا لقائد القوات المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير، وأيضا قادة الجيوش العربية، 7 دول عربية كانت موجودة في هذا الاجتماع، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر والكويت، إضافة إلى الأردن ومصر. عقد هذا الاجتماع في منتجع للتزلج السياحي المنعزل في ألمانيا. وتم اتخاذ قرارات خلاله بطبيعة الحال لم تعلن، لكن ما الإيرانيون اعتمدوا أنه هذه أحد النقاط، بطبيعة الحال لديهم معلومات استخباراتية. عندما أنا تحدثت في البداية عن أنه لماذا يعني استغربت أن يتهم حركة التنتام، حركة أنصار الله، بأنها استهدفت مكة، تبين لي بعد ذلك أنه كان الهدف تهيئة الرأي العام الإسلامي لأنه سيكون هناك شيء ما. فلذلك نحن الآن أمام مرحلة، الآن اتهام، ثم موضوع الاجتماع في ألمانيا، غدا سيكون هناك، طبعا بعد غد سيكون هناك اجتماع ما بين ترامب وقادة مجلس التعاون، وأيضا بعد ذلك سيكون هناك اجتماعا ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني. أنا بتقديري هذه الأيام ستعطينا مؤشرات على شيء معين للمرحلة المقبلة. الإيرانيون من خلال هذه الأجواء والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بأنه كما تفضلت سيمحو إيران وكذا وكذا، هذا الكلام، هذا أعطاهم مؤشرات، فلذلك رفعوا حالة التأهب، وهم حذروا، يعني أولا ردوا على التهديدات الأمريكية، وحذروا الدول التي كانت موجودة في هذا الاجتماع من المشاركة في هذا في حال حصل عدوان على إيران. هذا الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبطبيعة الحال حتى الآن لم يستطع الأمريكي أن يكسر إيران،

0: العدوان على إيران أو على اليمن أو على الاثنين معا.
1: نعم.
0: أو أنه أنا بتقديري أنه ربما يذهب الرئيس الأمريكي إلى استهداف جبل الفأس بضربة كبيرة ثم يعلن انتصاره ويقول أنه انتصر في هذه المعركة ومن ثم تذهب الأمور إلى تسوية معينة. أنا بتقديري هذه الاحتمالات موجودة، ولكن أنا أعتقد أنها بنسبة أقل من التوجه نحو حل سياسي. بالنسبة إلى موضوع العلاقة ما بين إيران واليمنيين، هذا الأمر ليس سرا، إيران تدعم اليمنيين وتقف إلى جانبهم ولكن لا تتخذ القرارات عنهم. ما حصل في موضوع غرب اليمن على السواحل الغربية لليمن، هذا كان قرارا يمنيا صرفا، وبالتالي ما حصل بعد ذلك من مواقف في موضوع يعني إقفال أو عدم إقفال مضيق هرمز كان قرارا أيضا من اليمنيين. لكن عملية الاستهداف للسعودية هناك فيها أمرين. الأمر الأول أن اليمنيين يقولون أنهم يردون على الغارات التي تقوم بها السعودية عليهم. النقطة الثانية بالنسبة إلى اليمن وبالنسبة إلى إيران وإلى السعودية، أنا بتقديري ليس يعني الإيرانيين لا يريدون أضعاف الجانب السعودي الآن. لماذا؟ لأن الجانب السعودي وجهت له رسالة من خلال الذي حصل في السواحل الغربية لليمن، هذه الرسالة كانت أمريكية وأيضا غير أمريكية، لأن هذا الانهيار السريع للقوات التي توصف بأنها القوات الحكومية، هذا الانهيار السريع يجب أن يبحث عن الأسباب التي أدت إليه، وهذه نقطة جدا مهمة. فلذلك السعودي حتى يعني الأمس كان يقول أنه لا يريد أن يكون هناك تطبيع، وكان عقدت التحالف الدفاع المشترك مع تركيا وباكستان، وهذا بالنسبة إلى الأمريكي خط أحمر. الأمريكي هو الذي يحمي السعودية وغير السعودية بنظره، وبالتالي كيف تذهب أنت كسعودي وتعقد تحالفات مع تركيا ومع باكستان؟ هذا ليس مقبولا، وبالتالي أيضا أن يجب عليك حتى نحميك، لأنه تعرف أنه حصلت طلبات من الجانب السعودي، ولكن أيضا الأمريكيون لم يوافقوا على تقديم المساعدات العسكرية المباشرة، بل تحدثوا عن معلومات استطلاعية واستخباراتية وما إلى ذلك. فعمليا هناك مرحلة لرسالة تحذيرية للسعودية في هذا الإطار،
1: أو ربما تهيئة الوضع الإقليمي لصراع أكبر. دكتور فاضل، كما يتفضل ضيفنا من طهران، هناك تهيئة للرأي العام ربما لتصعيد عسكري كبير في المنطقة، إما أن يكون على إيران، إما أن يكون على اليمن، أو على كلاهما معا من قبل الولايات المتحدة. السؤال، إلى أي درجة تعول الولايات المتحدة على إشراك دول المنطقة في هذه المعركة إن حدثت؟
2: فقط ردا على ضيف الكريم في حول أزمة البنزين، هذا المعلومة ليس مني، هي من مساعد وزير النفط محمد صادق عظيمي. في التلفزيون الإيراني قال بأن هناك نقص في مادة البنزين تقدر ب 10 إلى 12 مليون بسبب هذه المادة كانت تستورد للإضافة إلى الناتج المحلي. هذه تصريحات أو هذه معلومات ليس مني، ولكنها من الداخل الإيراني. أما فيما يخص
0: ليست معكوسة على الأرض.
1: طيب دكتور حكم،
2: هذه تصريحات مساعد وزير النفط الإيراني وليست تصريحاتي. لذا أما فيما يخص الأضرار التي تسببها هذه الحرب، نعم الولايات المتحدة الأمريكية قد ألحقت بها أضرار اقتصادية، قد ألحقت بها أضرار بشرية، ولكن هذه حرب، التكلفة إلى الآن قد تكون مقبولة نوعا ما في الداخل الأمريكي بسبب أن المخاطر الإيرانية وتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو قبل وبعد استلامه المنصب بأن قال كلما تأخرنا في التعامل مع النظام الإيراني تكون التكلفة بنفس العبارة، التكلفة الاقتصادية والسياسية والأمنية ستكون باهظة. لذا الحديث عن أن هناك خسارة في الجبهة الأمريكية، هذا صحيح ومعترف بها، ولكن هذه الحرب تستحق لدى نظرة الولايات المتحدة الأمريكية تستحق الذهاب بها ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية. أما في السؤال على جوابك حول مدى مراهنة الولايات الأمريكية على إشراك الدول المنطقة، أعتقد أن الولايات الأمريكية كانت صريحة واضحة مع دول المنطقة أن النظام السياسي في إيران هو ليس عدو فقط للمصالح الأمريكية وليس فقط عدوا للهيمنة الأمريكية، ولكنه أيضا يهدد سلامة المصالح الإقليمية ومصالح هذه الدول. وقد أثبتت هذه الأيام بأنه قد استهدف جميع الدول، سواء كانت الدول المحايدة أو الدول الصديقة، بعمليات عسكرية. لذا الولايات المتحدة الأمريكية نعم تضغط وتحاول إقناع دول هذه المنطقة في الدخول إلى هذه الحرب. إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم الورقة الحوثية بسبب أن هناك فشل كبير للقوات الروسية، عفوا القوات السعودية، وهناك فشل كبير للقيادة السعودية في التعامل مع الحوثيين على الرغم من فارق العدة والعدد

0: لصالح الجيش السعودي. لذا الولايات الأمريكية قد لم تتدخل لمساعدة السعودية، كما لم تتدخل السعودية في مساعدة.
1: يعني أفهم مما تتفضل به دكتور فاضل بأننا ذاهبون إلى حرب بشروط أمريكية بعد أن كان هناك تردد من قبل دول المنطقة بالنظر إلى أنها حاولت أن تلعب دورا دبلوماسيا لتهدئة الصراع. يعني كان هناك جهود حتى من الدول التي تستهدفها إيران كما تقول قواعد أمريكية في تلك الدول للرجوع إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.
0: نعم، الولايات الأمريكية تراهن على الذهاب إلى هذه الجولة الحاسمة بمساعدة حلفائها بالمنطقة، فقط للتذكير أن العملية أو أن العملية العسكرية التي أراد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز قد تم عرقلتها من قبل الجانب السعودي بعد رفض الجانب السعودي استخدام القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي. لذا أعتقد أن ما يحدث في اليمن هو رد هذا الفعل للسعودية، لأن السعودية قد استفادت من هذه الأزمة لأنها كانت تصدر بطاقة كبيرة عن طريق البحر الأحمر، وكانت الأسعار البترول كبيرة جدا وكانت تحقق مكاسب عالية. لذا قد ذهبت بعد هذه الحرب لأنها كانت تراهن على بقاء النظام الإيراني ضعيفا لكي لا تكون هناك منافسة لها، بالإضافة إلى أن مصالح النفطية ما زالت غير متضررة. لذا الولايات الأمريكية لديها الأوراق الكثيرة في المنطقة لدفع دول الخليج بمساعدة في هذه الجولة القادمة. وكان تصريح نائب رئيس الأمريكي جي دي بيس قال إن الجولة القادمة ستكون مختلفة جدا، أعتقد أنه يشير إلى أن هناك ستكون تدخلات أو مساعدات من الدول في المنطقة.
1: طيب دكتور حكم، وباختصار شديد لو سمحت، ذاهبون حتما للحرب ولجولة حاسمة يصفها الدكتور فاضل ضد إيران، كيف ستتصرف إيران؟ هل هي قادرة على المواجهة أم ستضطر إلى تقديم التنازلات من أجل وقف هذه الحرب وأنقاذ الإيرانيين من ويلاتها؟
2: باختصار شديد، أنه هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حربا؟ يعني تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين براد كوبر وأيضا دان كين قالوا ماذا؟ قالوا خلال اجتماعهم في كامب ديفيد مع الرئيس الأمريكي أنه إذا أردت أن تقوم بعمليات جوية فلن نحصد إلا النتائج التي حققناها، فلا بد أن يكون هناك عملية عسكرية برية. العملية العسكرية البرية تحتاج إلى 500,000 يعني جندي. طيب. وبالتالي هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن
1: هذا سؤال ربما سأطرحه نتائج في حلقات هذا قادمة.
2: الأمر الثاني، لن تقدم
1: للأسف لم يبقى لدي الكثير من الوقت موضوع قدرة الولايات المتحدة على القيام بعملية عسكرية من عدمه. ننتقل إلى سؤالنا لهذا اليوم، هل ينجح ترامب وطهران في إنهاء الحرب بعد العرض الإيراني للتفاوض؟ 22% فقط جاوبوا بنعم على هذا السؤال والباقي جاوب بلا عليه. أشكر ضيفي، من طهران الخبير في الشأن الإيراني دكتور حكم أمهز، ومن واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي والدولي الدكتور فاضل اليونس، وكل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كله اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 21 من أيلول 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

لا تواصل بين بعبدة وحزب الله والأزمة الاقتصادية تحت الأضواء. سلام يشارك غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحركات إسرائيلية في المنصور وتفاصيل إسرائيلية جديدة حول البيجرز. الاتحاد العمالي يدعو إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية ومواجهة ارتفاع الأسعار. عجاق لإذاعتنا نستغرب انصياع الحكومة ضريبيا لمطالب صندوق النقد. ريفي لباسيل تحاولون تعويض ما تسببتم به للجيش في 13 تشرين. كنعان تقدم بشكوى بعد السيول في المكلس. الإعلام الأمريكي ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب الحوثيين.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. Gently Switch من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. في ظل اتساع مواجهة المجتمع الدولي مع إيران والأحداث المتتالية في المنطقة والخليج من جهة، والتأزم التجاري المصلحي بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، وفي غياب أي شرطي عالمي يناصر السلام ويقلل من الحروب التي تحقق أهداف سياسية أو جغرافية اقتصادية، تبدأ غدا في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان استعادة الثقة، أمم متحدة في خدمة الجميع وسط غياب الفاعلية الأممية منذ عقود. أما لبنان الذي يشارك في أعمال الجمعية في نيويورك بوفد يرأسه رئيس الحكومة نواف سلام، فهو واقع بين سندان الضغوط الدولية من جهة وتمسك حزب الله بسلاحه من جهة أخرى، فيما يرزح الجنوبيون خاصة تحت شراسة الحرب وتداعياتها، ويرزح اللبنانيون عامة تحت الضغوط الاقتصادية المعيشية الموزعة على أكثر من صعيد، ومنها متطلبات أي اتفاق محتمل مع صندوق النقد، علما أن الرئيس سلام سيستأنف خلال أيام المحادثات في واشنطن مع مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين، والتي كانت نشطت في بيروت خلال الأيام الماضية. أما البداية فمن نشاط قصر بعبد السياسي والاقتصادي، وسط معلومات نفت التواصل بين الرئيس عون وقيادات حزب الله.
1: في قصر بعبدة نفت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لصوت كولي لبنان ما تم التدبل به عن زيارة للقيادي في حزب الله وفيق صفا، ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أجرى سلسلة لقاءات جالت على المفاوضات المباشرة وحصرية السلاح والشأن الاقتصادي. كل التفاصيل مع الزميلة جوال غابية.
2: فيما يعيش لبنان مرحلة تقطيع وقت بانتظار تبدل الظروف الإقليمية والدولية، يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جهوده المحلية والخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنيب البلاد ويلات الحروب الإقليمية وإعادة لبنان إلى صلب الاهتمام الدولي. وفي سياق متصل، رأت مصادر مطلعة أن الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي أكد التزام الدول المجتمعة بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية ودور الدولة في الجنوب. وعن مصير الجنوب بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل، أوضحت المصادر أنه حتى الساعة لا اقتراح رسمي بعد في الموضوع، لكن المساعي والجهود القائمة تتركز على التمديد حاليا لليونيفيل ولو لفترة 6 أشهر تفاديا للفراغ وفي ظل عدم الانسحاب الإسرائيلي. وفي سياق داخلي آخر، نفت المصادر لصوت كل لبنان ما تم التداول به عن زيارة للقيادي في حزب الله وفيق صفا إلى قصر بعبدة، وإذ لفتت المصادر إلى أن لا تواصل مباشر أو غير مباشر سجل بين بعبدة وحارة حريك، أكدت أن أبواب القصر مفتوحة أمام جميع الأطراف للحلحلة. واليوم حضرت آخر المستجدات الميدانية والأمنية وفي مقدمتها الأوضاع في الجنوب في نشاط بعبدة، إذ أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي دعمه للجيش اللبناني ولدوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. من جهته دعا النائب ألا عون حزب الله إلى الحضور إلى بعبدة وفتح حوار مع رئيس الجمهورية للاتفاق على خريطة طريق تفاعل المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
3: مؤسف أنه ما نقدر نحن نقدر نحصن المبادرة بإيدنا كلبنانيين لمواجهة اللي عم بصير، إذا ما رح نتعاون مع بعض من أجل نجاح المسار اللي عم بيقوده فخامة رئيس الجمهورية من أجل وقف الحرب. إنه بتتطلب إنه يكون في عملية تجاوب اليوم بموضوع حصرية السلاح. أبدأ اليوم حزب الله المجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل شوف كيف كلنا سوا فينا نظهر من هل فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحصن سيادتنا.
2: إلى ذلك بحث الرئيس عون مع النائب بلال الحشيمي في ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة والتفرغ في الجامعة اللبنانية وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الخدمة.
4: أكدت لفخامتي الرئيس أن اللبنانيين يريدون دولة حاضرة بالفعل، دولة واحدة بمؤسسات واحدة وبقرار يتخذ وينفذ تحت سقف الدستور والقانون. دولة تحمي مواطنيها، تصون سيادتها، وتعيد الثقة إلى مؤسساتها وإداراتها. عبرت عن تقديري الكبير لزيارة فخامة الرئيس إلى النبطي والجنوب لما تحمله من رسالة وطنية واضحة بأن الجنوب ليس خارج الدولة ولا على هامشها، وأن الدولة يجب أن تكون حاضرة.
2: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: هذا وتتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان وفي 24 من الجاري، ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وبعد جولة لبعثة صندوق النقد في بيروت وبيان للصندوق حول الوضع في لبنان، استغرب الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لإذاعة صوت كل لبنان، استغرب انصياع الحكومة لمطالب صندوق النقد الدولي، ولا سيما لناحية فرض الضرائب على اللبنانيين، الأمر الذي لم يتطرق إليه الصندوق سابقا.
5: كلمة صندوق النقد بالساحة اللبنانية، خليني أقول الاقتصادية المالية، البحث صارت كتير كبير، وصندوق النقد صار عم يتدخل بأدق التفاصيل. بعدنا لحد هلأ نحن بمرحلة ما قبل التوقيع على برنامج، لأنه مش هذا هو البرنامج الإصلاحي. البرنامج الإصلاحي من بعد ما نوقع نحن وياهم، عم يتسمعوا لكلمة صندوق النقد بشكل كتير كبير. تخيلي حضرتي بخصوص موازنة، يوقفوا الموازنة فياخدوا رأي صندوق النقد. أنا بعتقد الاتفاق مع صندوق النقد حقيقة عم بيواجه عقبة أساسية، وهو توزيع الخسائر. مين بده يدفع؟ صندوق النقد بيقول الدولة ما بتدفع، والمصارف ومصرف لبنان عم بيقولوا إنه الدولة اللي بتتحمل المسؤولية. هلا بالنسبة للمودعين، كل الصيغات اللي مطروحين ما عم بيكونوا صيغات طمن المودع انه مصرياته رح يردوا له اياهم. الشيء الغريب بصندوق النقد انه لحد هلا بعده ما عم بيطالب الدولي على موضوع قطعات الحساب الماضية. احنا من سنة 2003 ما عندنا قطعات حساب، تعرف الرأي العام، تعرف كرمال الحكم الرشيدي لنعرف وين هذا الدين العام راح. الدخول الوحيد اليوم الدولي واضح، والتوجه تبعوله واضح، توجه نحو فرض ضرائب. هذا يلي بده اياه صندوق النقد الدولي. لاحظي الفرق مع الحكومات السابقه، ما كانوا يقبلوا الحكومات السابقه ان يسمعوا بالضروره لصندوق النقد. هل فرض الضرائب كافي لاعاده الاعمار؟ اكيد لا، ولا يمكن للدوله اللبنانيه حتى لو بدها تبيع من اصولها ما بتقدر لوحدها تعمل تاخذ على عاتقها اعاده كلفه الاعمار.
1: اقتصاديا أيضا، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة بشارة الأسمر لبحث تفلت في الأسعار وزيادة الرواتب، ودعا الاتحاد الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا وتشكيل خلية أزمة لاتخاذ إجراءات سريعة ومواجهة ارتفاع الأسعار. رئيس الاتحاد بشارة الأسمر تحدث بعد الاجتماع الطارئ.
6: دعوة لجنة المؤشر للانعقاد كمان فورا، وهون نتوجه لوزير العمل اللي عم بيقوم بواجباته على أكمل وجه، إنما في ضرورة لاجتماع فوري لتقرير اللازم بهذا الإطار.
0: وفي طرابلس عقد مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي برعاية وحضور وزير الاقتصاد عامر البساط مؤتمرا صحفيا لإطلاق مزايدة استثمار فندق المعرض والإعلان عن تفاصيل المشروع والشروط بالمشاركة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار في طرابلس وشمال البساط. تحدث في المناسبة
7: إن واحدة من أهم الأهداف اللي هي إطلاق الفندق، اليوم بدأت المسيرة، بدأت العمل عليها. موضوع الترميم والتثبيت وتأهيل المعرض تيصبح المعلم الحضاري اللي بيسحقه، اللي صارت طرابلس عايشة، صارت طرابلس فيها حيوية، فيها حركة، وجاي المعرض عم يلعب الدور المهم كتير. الفندق أهميته مش كمعلم موجود يستعمل بشكل تجاري أبدا، أهميته أنه حيكون صلة وصل للمشاريع كلها اللي عم تنعمل. يعني أنا بدي بطلب منكم نفكر لقدام، نطلع على طرابلس بعد 10 سنين، طرابلس اللي إن شاء الله بتكون المرفأ كبر، طرابلس اللي المطار مشي.
1: على صعيد اقتصادي آخر، وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على بعض المستوردات الصناعية، بما يخفض كلفة الإنتاج ويدعم المصانع اللبنانية.
0: النائب بلال عبدالله أكد اليوم أن التعليقات على مواقفه كتقدمي اشتراكي من قبل البعض حول مفاهيم العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة والتمسك بدولة الرعاية والنظام الضريبي العادل وغيرها لا تزعجه، مبديا قلقه من تخلي بعض اليساريين عن هذه القناعات وخجلهم من طرحها.
1: واليوم حذر اتحاد نقابة الأفران والمخابز في لبنان مجددا من دخول قطاع الأفران والمواطنين مرحلة بالغة الخطورة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا.
0: ومن الوضع الاقتصادي المتأزم إلى المأزق الأمني والسياسي المتعلق باستمرار الاحتلال جنوبا من جهة والتمسك بالسلاح من جهة أخرى، فقد سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية على مستوى منخفض. ومنذ بعض الوقت أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة المحمية في برعشيت، وسجلت غارة أيضا على المحمية وغارة ثانية على وادي الحجير، وأيضا تم استهداف دير سريان. جنوبا أيضا سجل تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في المنصور، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في ميس الجبل،
1: واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا نوادي زبقين، كما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية مثلثة برعشيت كونين بيت يحون بعدد من القذائف المدفعية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية رشاقات نارية رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة.
0: وتعليقا على الشائعات التي تعمدت زج اسم بلدة صريفة في مزاعم خطيرة تمس بأمن البلدة وأهلها بحسب مجلس بلدية صريفة، أكد مجلس البلدية أن البلدة تشهد حضورا ومتابعة ميدانية من قبل الجيش اللبناني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات. ودعت البلدية من لديه أي معطى أو دليل فليضعه أمام الجهات الرسمية والقضائية.
1: واليوم كشف موقع ولا العبري تفاصيل جديدة عن عملية البيجر، وفيها أن الموساد أنتج 500 جهاز مفخخ وسلمها إلى حزب الله قبل السابع من تشرين الأول 2023، ثم أمر رئيسه أنذاك ديدي بارنيع بتسريع الإنتاج. وبحسب التقرير جمعت الأجهزة يدويا داخل مقر الموساد نفسه بعد تحويل صالة الألعاب الرياضية إلى مركز تجميع مشدد الحراسة، وتعود الفكرة إلى عاملة في وحدة التكنولوجيا رفض اقتراحها سابقا قبل أن يقدم تقني حلا عمليا لبرنيع نحو العام 2022. أضاف التقرير أن الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يكن يحمل جهازا، لكن مساعديه وحراسه المقربين أصيبوا بجانبه ما هز ثقته بنفسه. وفي اليوم التالي انفجرت أجهزة اللاسلكي، وتقول مصادر استخباراتية إسرائيلية إن العملية أربكت قيادة الحزب قبل اغتيال نصر الله في بيروت.
0: أفيد منذ قليل بأن مجلس الجنوب باشر تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوطر الغربية، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وتم نقل مجموعة من البيوت الجاهزة عبر شاحنات كبيرة بإشراف رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية وبالتنسيق مع بلدية زوطر الغربية. حزب الله كرر اليوم مواقفه من العلاقة مع إيران، وأكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاش حسن أن محور المقاومة يمسك بمعادلة مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أن ارتفاع سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي دليل على أن خصومنا سيعانون كما نعاني. ورأى الحاش حسن أن الحرب على إيران سببها تفوقها العلمي، وأن التقارير الأمريكية عن نقص الذخائر وتراجع الهيمنة تكشف كذب الإدارة الأمريكية، وشدد على أن أي حل مع واشنطن يجب أن يشمل لبنان والمقاومة والانسحاب الإسرائيلي ووقف النار.
1: تعليقا على التصريحات التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رأى النائب الشرف ريفي أن التيار يركب موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه في محاولة بائسة لتعويض ما تسبب به للجيش في 13 من تشرين، وتعويضا عن سقوط عشرات الشهداء العسكريين على أيدي عصابات محمية من حزب الله، مشيرا إلى أن السنة الذين يحاول باسيل إلصاق تهمة الإرهاب بهم وقفوا إلى جانب المؤسسة العسكرية في أصعب المواجهات وسقط لهم شهداء. ودعا ريفي باسيل في بيان إلى مراجعة جذرية لسلوكه مع الطائفة السنية وسحب الطعن، أو على الأقل تأكيد أن الطعن يطالب بإبطال جزئي فقط.
0: بعد الانجرافات والسيول الأخيرة، تقدم النائب إبراهيم كنعان بشكوى وأخبار أمام النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بشأن أشغال وتأهيل الطريق الرئيسي في منطقة المكلس بحق المتعهد الملتزم بالمشروع منذ العام 2025 وكل من يظهره التحقيق. كنعان طلب بفتح تحقيق فني ومالي وإداري وهندسي للكشف والتدقيق في الأموال المدفوعة أيضا والكميات المنفذة، مؤكدا أن شكوى لا تستهدف شخصا بعينه بل ترمي إلى حماية المال العام وسلامة المواطنين.
1: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعدما كانت الاستعدادات لتنفيذ عملية جوية أمريكية قد بلغت مراحل متقدمة على وقع طلب سعودي بالتدخل لكبح تقدم الجماعة. وبحسب الصحيفة، ظل ترامب على مدى نحو أسبوعين مترددا في الاستجابة للطلب السعودي.
0: هذا ويزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الواقع في 23 من الجاري، ويجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارة وفد صيني تجاري يجول حاليا في واشنطن على المسؤولين. توازيا، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة والصين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بينهما والتي تنتهي في 10 من تشرين الثاني.
1: وعلى صعيد الملف الإيراني، يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران اليوم، وذلك في سياق المساعي لخفض التوتر مع واشنطن وإعادة إحياء مسار المفاوضات. في غضون ذلك، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها.
0: هذا وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني الذي سيشارك في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: ميدانيا، على الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز أميكوان في أجواء مضيق هرمز، وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء دخولها مضيق هرمز، معلنة إصابة 2 من طاقم الناقلة.
0: ونقلت رويترز عن بيانات لشركة كابلر أن أكثر من 13 ناقلة للنفط الخام تحمل 34 مليون برميل غادرت مضيق هرمز في خلال الأسبوع قبل الماضي.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبهة الكتحة غربي تعز.
0: عراقيا، كشف مسؤول عراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات هي الأولى من نوعها لملاحقة الجهات التي تستهدف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، مؤكدا رفض بغداد استخدام أراضي البلاد لتنفيذ أي هجمات ضد الدول المجاورة.
1: إلى سوريا، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ريف درعا الغربي وحوض اليرموك. وفي سوريا أيضا، هزت انفجارات مستودعة أسلحة للجيش السوري قرب منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وقد سجلت 4 إصابات.
0: وأعلنت وزارة الدفاع أن الجهات المختصة تحقق في أسباب الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخيرا.
1: قبيل الانتخابات الإسرائيلية في نهاية الشهر المقبل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تلعب دورا محوريا في تشكيل الحملات الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية تستخدم هذه التقنيات لتحليل بيانات الناخبين واستهدافهم برسائل مخصصة.
0: ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن عددا متزايدا من الجمهوريين بدأوا يبتعدون علنا عن الرئيس ترامب، وأن بعض القيادات الجمهورية وصفته بأنه نقطة الضعف التي تضعف الحزب الجمهوري وتقتل فرصه الانتخابية.
1: وفي ظل الانتخابات التشريعية في روسيا، أعلن الكرملين اليوم أن النتائج تظهر التمسك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
0: نعى ديوان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعى شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجلة حاكم دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والذي توفي صباح اليوم.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: لا تواصل بين بعبدة وحزب الله والأزمة الاقتصادية تحت الأضواء. سلام يشارك غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحركات إسرائيلية في المنصور وتفاصيل إسرائيلية جديدة حول البيجرز. الاتحاد العمالي يدعو إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية ومواجهة ارتفاع الأسعار. عجاقة لإذاعتنا: نستغرب انصياع الحكومة ضريبيا لمطالب صندوق النقد. ريفي لباسيل: تحاولون تعويض ما تسببتم به للجيش في 13 تشرين. كنعان تقدم بشكوى بعد السيول في المكلس. الإعلام الأمريكي: ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب الحوثيين.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات.
4: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على كتاب للأب الدكتور حنة خضر الأنطوني بعنوان كتاب الله بين الكنيسة والعلم، وهو إصدار حديث. أهلا وسهلا فيك الأب الدكتور حنة خضر عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا.
5: أهلا فيك، تسلمي على المقدمة الحلوة.
4: أبونا الله بين الكنيسة والعلم، من خلال هالعنوان نستشف وكأنه هناك صراع ما بين الإيمان وما بين العلم، ويتناول هذا الكتاب مسار العلاقة بين الوحي والكتاب المقدس من جهة والعلم والعلماء من ناحية تانية.
5: معك حق بالمية مية. كانت عبر التاريخ لحد اليوم، تلطفت الأمور. كان في حقيبات كتير صراع بين العلم وبين الكنيسة، واليوم أكيد تفاوت ساعة يتصالح وساعة بالفعل يبتعدوا عن بعضهم البعض. العلم، بدي أقول لك شغل، العلم غير السقات والمعرفة اللي كان الكنيسة بالفعل عم تتصادم هي وياه. العلم هو كل الشروحات، علم الكون أو الكوسمولوجي بطريقة هندسية وعلمية خارج عن مفهوم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس حتى بابتداء من العهد القديم كان في أسفار الحكمة فيها من يؤيد العلم ومن كمان لا يؤيد العلم. أوكي، نحن كلنا بنعرف أكيدا المقولة بتقول إنه العلم يتعب الرأس إلى آخره. فإذا بدأ الصراع بين الكنيسة بعد ما توقف الاضطهادات على الكنيسة سنة 313، والكنيسة ارتاحت، صارت بالفعل ترجع إلى تتأمل بكل هيك الاقتصاد الروحي اللي موجود بين إيديها. وكان الكتاب المقدس هو المرجع العلمي والتاريخي لشرح الكون، مع انه عمليا اليوم كتاب المقدس ما كان كتاب علم، سيتي با ان ليبر دي سيونس ولا حتى كتاب تاريخ، كان كتاب ديني عم بوصل بالفعل وحي الله له الانسان. هذا الكنيسه بمجرد ما عملته كتاب علم صارت على اساس الدين العلم والعلماء، وبدا الصراع. كان بالفعل الكنيسه تقول انه معرفه الكتاب المقدس تكفينا روحيا للوصول بالنهايه للسماء. معرفه الكون الهندسيه ما كانت تعني بالبدايه الكنيسه. اوكي، بلش الصراع بشكل مباشر وبشكل بالفعل نافر. اوكي، بعد اباء يعني اوغسطينوس اول من اوريجينوس، اول من تجرأ اوريجينوس وبلش ينتقد او يشرح الكتاب المقدس بطريقه كتير منطقيه خلافا لتقليد الكنيسه، وقت اللي قال بانه كل الاحداث اللي ذكرها الكتاب المقدس هيدي رمزيه، ما كانت احداث بالفعل تاريخيه. وبعدين نحن بنعرف مع اوغسطينوس اللي كانت حقبة تاريخية كتير محطة، قال أغسطينوس يا أخي شو بلاش بدنا نحن ننكر العلم اللي هو نتيجة أو بالأحرى حصية العقل اللي الله خلقه، ناخد كل شيء من العلم اللي بفيدنا لحياتنا ونترك الأشياء الباقية، ما فينا نحن نلغي بالنهاية كل شيء. فإذا هالكتاب هذا هو ملخص لكل حقبات المواجهة بين الكنيسة أو السلطة التعليمية المتسلحة بالكتاب المقدس كمرجع علمي وتاريخي ولاهوتي، وبين العلماء المتسلحين بالتجربة والمنطق والاختبار وعلم الهندسة. كلنا نتذكر أنه جاليلي يلي كان هو يعمل

0: الكوسمولوجي القديم البدائي وقت كان يشوع بن نون عم بيعمل معركة يوقف الشمس، بس ما كانت تعرف ساعتها بك الأيام أنه الأرض هي الأنتوبروم والشمس بالنهاية هي يلي سيدتي. بعدين الكنيسة اعترفت وقالت أنه معها حق بالفعل، مشان هيك راجعت الكنيسة مواقفها حول الكتاب المقدس وقالت أنه هذا مش كتاب علم أكيدا، لأنه جاليلي من بعد ما حكموا عليه وطلع من المحاكمة وهني كتبوا الخطاب 1633 خطاب الاعتذار، وهو طالع من المحاكمة قال بس ولكن بعدها انتبرم الأرض يعني ولو بالنهاية حكموا علي. وقال إنه هالكون هيدا الكوسمولوجي علم الكون والمظاهر والكواكب والهندسة والمنطق كل يتساوى، هايدي ربنا خلقها بطريقة هندسية ونحن علينا نحن ندرسها بطريقة هندسية. الكنيسة مش عليها تسأل كيف هالكون هيدا يعني كيف هالكون هيدا تكون، اوكي هي ما شغلتها، هي شغلتها مش تحكي عن مظاهر السماء الكونية المادية، هي شغلتها تحكي كيف المؤمن بده يوصل بالنهاية بالفعل الى السماء. مشان هيك كتير عملوا اضطهادات، حتى كمان في اعدامات كتيرة وقت اللي عملوا كتاب الاندكس الفهرس وحطوا عليه كل الكتابات تبعوا للعلماء والفلاسفة من بينهم ديكارت ومنهم كيبلر ومنهم الى اخره، وكل واحد كان يتعاطى او يقرأ او يكتم كتاب او يطبع كتاب خارج عن تعليم الكنيسة، مثل ما قلنا حتى الكوسمولوجية والعلمية كان يدان وكان كتبه تحرق وكان بالنهاية يعدم. وكلنا بنعرف جوردان برونو جوردان وكان هو راهب اللي بالنهاية قتلوه بزيت الوقت يعني بزيت الحقبة مع جاليلي ومع كيبلر ومع كوبرنيك اللي قالوا بأنه الأرض هي اللي انتبرم والشمس بالنهاية هي سيبتي. وكفوا أكيدا كفوا هالعلم هيدا يعني هالصراع بقي وصولا إلى البابا يوحنا بولس الثاني اللي كتب كتاب كتير مهم قال أنه بين العقل وبين الإيمان، وقال أنه هذا العلم أو بالأحرى المعرفة تقوم على جناحين يعني العقل والإيمان. شرط حتى الضبوات اللي إجوا بعد منه، بس ولكن قالوا نحن منا ضد العلم، نحن ضد التفكير العلماء، يعني أنت إذا فاتت حتى تشرح الكون الرهيب العظيم اللي بيظهر لنا ما بدك تفوتي يعني تنطلقي أنت من روح الشك انه هذا ما في الله، نحن عم ندرس شغله كونت حاله بحاله، هذا كان الخلاف العظيم يعني. انت بدك تكوني عالمه بذات الفعل لاهوتيه او انت عالم صلاه رجل صلاه، انت تتعجب وبإندهاش تام وكامل امام عظمه الله في هذا الكون. هذا الكنيسه اللي عم تطلب عم بتطالب بهالعلم، هذا علم يكون مسؤول يكون ناضج ما يكون متهور ويحكم بالنهايه على هالمظاهر الكونيه بطريقه الحديه.
1: نعم ابونا لو سمحت، يعني وكانه هناك في رساله انه التكامل ما بين الايمان والعلم، وحضرتك كمان اشرت بالكتاب الى هناك في تحديات كثيره للعصر، يعني في اشكاليات حديثه ومعاصره مثل تاثير الذكاء الاصطناعي على الوجدان البشري والطبيعي وغيرها من المواضيع، وخاصة أنه كمان حضرتك لك مؤلفات بالفلسفة والقانون والأداب الشعبية سابقا.
0: أكيد أختي لايكي، اليوم ما رح يوقف العلم، اليوم نحن العلم مش عارفين لوين أخذنا إذا ما نحط له ضوابط بالفعل أخلاقية. العلم مش عارفين نحن وين وعن يخدنا، بده هالعلم شوي يحصر حاله بالضوابط الأخلاقية. اليوم أنا بقول لك شغلة، هل العالم واعي لخطورة الذكاء الاصطناعي؟ هل أنت بنت الطبيعة والأرض الله خلق لك حواسها حتى تشوفي جماليات الله الطبيعية مثل ما خلقها وتشوفي غريزة وطبائع الحيوانات الرائعة؟ أنت بعد اليوم ما بتحسي بنزيب وبخداع نظري وفكري أنت عم تتأمل الذكاء الاصطناعي؟ هلا يمكن أنا عم بحكي معك قول منك أنت يلي طلبت مني أعمل معك مقابلة، أنت ذكاء اصطناعي، هذا النزيف الخداع المعرفي شغلة كتير كتير رهيبة. يعني حتى كنا نشوف التلفزيونات نشوف نحن عالم الغاب عالم الحيوانات اللي بيظهر عظمة ربنا بهالغريزة، ما بنصدق أنه هيدا اللي عم نشوفها قدامنا بالفعل صارت حقيقية. من هون بيقول أحد العلماء مكتوب أنا بالكتاب تبغولي إذا قدامك أنت، بيقول أنه اليوم المشكلة كبرى بحياة العالم، ما بقى نعرف الأشياء الطبيعية من الأشياء المفبركة بالنهاية اصطناعيا. اليوم كلهم سوا بتعملي كتاب بتعملي مقال

0: تبكي رأي بابا حدا يقري تغري بيسلمون الذكاء الاصطناعي حتى يعمل له تقييم وحتى يعمل له بالنهاية دراسة علمية ومنطقية. يعني أكيدا هالعلم الكنيسة عم تقول يا أخي هالعلم بده ينضبط بالفعل أخلاقيا حتى فلسفيا. الفلسفة بتخليك تتساءلي شو قيمتي شو كرامتي منين جيت لوين رايح شو دعوتي الإنسانية شو قيمتي أنا الإنسانية أنت فهمي كيف هيدي يلي نظر الكنيسة تفضل الفلسفة التي تتساءل عن مصير الكون عن مصير الإنسان عن بدايته وعن جذوره عن العلم يلي اليوم يتخلى جانبا عن عالم الروح عن عالم الخلق عن عالم الإيمان عن عالم الرجاء يعني حتى يفوت بعالم وكأنه قدامه صخرة بالفعل عم بيدرسها.
1: أبونا خلينا نذكر الأصدقاء المستمعين إن الله راد ب 25 أيلول 2026 رح يكون في توقيع الكتاب الله بين الكنيسة والعلم. لو سمحت بس خلينا نحدد المكان والزمان.
0: الأب أنا وشي بشكلك من كل قلبي حبيبة مش دعاية يعني مجانية بس ولكن عم دعوة كتير رائعة للناس بالفعل تستفيد. رح بيصير توقيع الكتاب ب 25 أيلول بصالة كنيسة دير مارلياس أونتلياس بأونتلياس الساعة 6:30 المساء برعاية وزارة أكيد من السقافة ولح بيكون في ندوة يعني بيحكي فيها شخصين ثلاثة أكيدا وبصور في توقيع للكتاب إذا حدا بحب وأكيدا أنتوا في صوت كل لبنان نسختكم مع التقدير هي كمان جاهزة لكم.
1: وأنا بشكركم كل قلبي ستنا. أهلا وسهلا الأب حنا خضرة الدكتور الأب حنا خضرة. مبارك هذا الكتاب الله بين الكنيسة والعلم. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
0: مرسي لألك وإن شاء الله أكيدا بحلقات جاي يكون معنا وقت أكثر نحن أكثر. مرسي لألك.
1: نشاطات والمواعدة بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. نشاطات
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق.
3: الهرم سكر أو مسكر أنت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
4: تعبورت تعبورت
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبورت تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
2: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والوزير السابق وائل بوفعور. هذا وتسلم الرئيس عون اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن سعادته باستقبال الرئيس عون في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، وعن إعجابه بقيادة لبنان في هذه المرحلة. وجاء في الرسالة: كان شرفا لي أن أرحب بكم في البيت الأبيض في زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، هي الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وفي وقت لاحق يشهد فيه الشرق الأوسط صراعا. أعجب بقيادتكم الحاسمة نيابة عن لبنان وشعبه. وشكر ترامب عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال إن هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسد الروح اللبنانية الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم. أفادت معلومات قناة الام تي في بأن هناك توجها لإعلان الإضراب الشامل في كل القطاعات مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. في الميدان الجنوبي، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة وادي السلوق بين بلدتي ميس الجبل وحولة. كذلك شن الجيش الإسرائيلي غارتين على وادي الحجير وغارة أخرى استهدفت دير سريان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة عيناتا. هذا ويواصل الطيران الحربي التحليق على مستوى منخفض فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبية. في عين التين، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية ولا سيما الإنمائية منها في لبنان بشكل عام والبقاع بشكل خاص خلال لقائه وفد من لقاء البقاع إنماء وانتماء. نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي رأى باسم الوفد أن حقوق البقاع مهضومة ومأكولة تاريخيا، كما التقى بري الوزير السابق غازي العريدي. من جهة ثانية، أبرق بري إلى نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس. الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه وزير الداخلية أحمد الحجار ضرورة دعم الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من حماية المواطنين. أكدت وزارة الداخلية العراقية أن بغداد ماضية في تطبيق قرار حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية. في خبرنا الأخير، أعلنت باكستان مقتل 28 مسلحا في غارات على 3 مواقع في أفغانستان. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فبيئة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوتك وللبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دير.
1: جلسة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة، عنوان براق وهام جداً، يعكس سلوكاً ديمقراطياً حقياً قل نظيره في المنطقة، وكان يفترض أن يعول عليه لوضع أمور الدولة في مسارها الصحيح. لكن ما رأيناه داخل جلسة المنقولة على شاشات تلفزة كان مخيبا للأمال، لا بل مغزيا. ففي بلد محتل جزء كبير منه ويتعرض لحرب لا هواد فيها، ودولة بكل مكوناتها منهكة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وشعب يعيش ظروفا مأساوية في ظل صراع دولي وأقليمي محتدم لإعادة رسم النفوذ في المنطقة، يطالعنا نواب الأمة بهذه الهزليات المقيتة. الشعب في واد والنواب في واد آخر. المفترض بالنواب الذين يتقاضون رواتبهم من دافعي الضرائب أي من الشعب، وفي ظل الأزمة الوجودية التي تعصف بالدولة اللبنانية، أن يلتقوا على مصلحة البلد، وأن يجتمعوا ليل نهار لإيجاد الحلول لا لتعميق الجراح وتهشيم ما تبقى من هيكل الدولة. الشعب يريد أن يعيش بكرامة، يريد تحسين مداخله وكهرباء ومياه وطبابة واستشفاء وتعليما وطرقات ونقلا عاما واتصالات وضمانا اجتماعيا. الشعب يريد اقتصادا قويا ومصارف قوية، ويريد بلدا جاذبا للاستثمار والسياحة. الشعب يريد أن يعمل، أن يشتغل، أن يجد فرص عمل، يريد أن ينزع عنه صوب الفقر والقلق والخوف من الغد ومن كل التحديات ومتطلبات الحياة. المفترض بالنواب وأهل السلطة أن يعملوا ليل نهار لإخراج البلد من هذه الدوامة المدمرة. فأين هم من كل ذلك؟ أين هم من معالجة الملفات الأساسية كالفجوة المالية واسترداد ودائع الناس وإطلاق عجلة القطاع المصرفي وتعويض نهاية الخدمة في الضمان وهيكلة القطاع العام والكهرباء وغيرها الكثير من الملفات التي تمس حياة اللبنانيين ومستقبلهم مباشرة؟ ما رآه الشعب اللبناني يدعو إلى الخذلان واليأس، يأس من مصير أسود في ظل ممارسات لا مسؤولة، لا تنتج حلا ولا تبني دولة، بل تختزل العمل النيابي في بطولات وهمية هدفها أرضاء زعيم من هنا ومجموعة محاذبة من هناك. هكذا لا تبدأ الدول، وهكذا لا تصان كرامة الناس، وهكذا لا ينقذ وطن.
0: الاقتصاد أولاً.
1: يعني عن جد شيء كان مدعو رائع بالمقلوب هالجمعة على مدى يومين. بس أنا بقول لكم شغلة واحدة، أنا التقيت كتير أشخاص من كل الجهات، حتى ممانع وغير ممانع وسياديين وإلى آخره، كله يعني عبر عن قرف شديد. ولكن أنا ما رح أعلق أكيد بما يكفي، أنا رح نروح على صلب الموضوع بشكل مباشر يلي هو له علاقة بالشأن المالي المصرفي النقدي، الودائع، المصارف، وين أمورنا رايحة بهذا الاتجاه. يلي ما بيعرف ولازم يعرف أنه هذا موضوع أساسي، لا يمكن أن ينهض بلد بدون قطاع مصرفي. القطاع المصرفي هو شريان الحي والقلب النابض للاقتصاد، هو القلب النابض. بدون هذا القلب ما في ضخ دم أي استثمارات وتمويل في شريان كل المؤسسات. مين بده يعمل مشروع استثمار، بده يكبر، بده يعلم. كنا نحن نذكر كيف كان هذا القطاع المصرفي يمول اللبنانيين كلهم سوا، يعني حتى على موضوع التعليم، قد التعليم، حتى السفر، وصلوا للسفر للتأمين، كل القروض كانت في يعني متاحة للبنانيين في موضوع كتير راقي وجيد وجميل ويعكس تطور هذا القطاع وتنوع عطاءاته في لبنان. على كل حال نحن اليوم هون، ولكن كمان هذا يدعو للخزلان مرة جديدة، أنه 6 سنين ما حد عمل شيء، قاعدين عم يتقاصفوا المسؤوليات والقطاع المصرفي والبلد أمه عبيه مثل ما تشوفوا هلأ في الحضيض. على كل حال اليوم في حلقة اليوم أنا تنعمل قراءة شيم لكل هالمواضيع المتعلقة مثل ما أنا بهي الملفات الأساسية. أنا بيصيرني استقبل عضو مجلس إدارة جمعية المصارف رئيس بنك لبنان والمهجر الأستاذ سعد الأزهري. صباح الخير.
2: صباح الخير وشكرا للاستضافة.
1: رئيس يعني خليني بلش أنا وياك صراحة من الأجواء اللي شفنا اليوم. منيح اجت الحلقة تبعتنا انطر كتير أنا وياك, اجت في وقت أنه وفد صندوق النقد الدولي في لبنان للتباحث واستمرار المفاوضات مع لبنان, ونحن نعرف أنه الأساس في إيجاد الحلول كله يتسوى هو يمر عبر صندوق النقد بالوصول لبرنامج بين لبنان وصندوق النقد. المهم اليوم فيك تطلعنا على أجواء هالزيارة وهل تبدل من شيء, وأنا وياك بنفوت بالتفاصيل.
2: أوكي, هلأ نحن بصراحة كجمعية مصارف نحن ما في اجتماعات بيننا وبين صندوق النقد الدولي, هي اجتماعات عم بتكون مع وزارة مالية مع البنك المركزي, بس طبعا نحن يعني عم نسمع بلبنان كل شيء بنعرف, عم نسمع الأجواء, والأجواء اللي حطينا فيها أنه في تقدم والأجواء إيجابية, ويعني يعني متأملين أنه قريبا يصير في يعني خلينا نقول اتفاق. هلأ أهم شيء على موضوع يعني قانون الفجوة, يصير في اتفاق بين كل الأطراف على قانون الفجوة المالية اللي هي هلأ موجود القانون بالمجلس النيابي, بس طبعا في ملاحظات لمصرف لبنان, في ملاحظات لصندوق النقد, وكمان طبعا في اشياء يعني هي كان المشروع هو مشروع القانون هو مشروع اطار. نعم. في تفاصيل ما انها محدده, بعتقد هيدي بدها تتحدد لحتى يقدروا بعدين يكرروا القانون بمجلس النيابي. نعم.
1: طيب كثير منيح انت حكيت سريعا عن الامور, ولكن يعني العالم والناس المستمعين, نحن دائما بنقدم معلومه للمستمعين, اليوم وصلكم الأجواء أنتوا والبلد صغير والأجواء عم تطلع لأنه في مشاركة في وزراء في أحد السمع وشارك مستشارين بهاللقاءات. اليوم برأيك وين بعدنا العقدة الأساسية بين لبنان وصندوق النقد؟ نحن نعرف في عدة عقد ولكن في أمور أساسية منها هي التحول, وين اليوم بعدها هذه العقدة؟
2: أنا بعتقد هي منا عقدة خلينا نقول بين صندوق النقد ولبنان.
1: نعم.
2: يعني في بعض الامور بدها يصير في عليها اتفاق لسه ما في وضوح وهي منا واضحه بالقانون. نعم. مثلا نحن نحكي بصراحه, مثلا اول شيء موضوع الدوله قديش بالنهايه بدها ترد للمصرف لبنان, في دين طبعا. نعم. في دين بعتقد انه صار في اتفاق واضح على 16.5 مليار كانوا قبل 2019 يتوافق على كي بي ام جي وقت عمل تدقيق وتوافقوا عليها, وفي بعدين مبالغ راحت للدعم وراحت لغير مواضيع. الموقع المركزي بيقول الدولة أخذت 62 مليار معنا.
1: نعم.
2: عامل حكى أنه في مبلغ لازم يتفق عليه, هل هو 16.5 هل هو 25 هل هو 30, بس لازم يتحدد.
1: صندوق النقد رفض أنه
2: لا ما صندوق النقد بيقول لازم, بس في كان هالمشروع القانون قالوا لازم يحددوا أنه ما فينا نكون, يعني هي القانون بيقول أنه الدولة بتغطي إذا في نقص. نعم. بتغطي النقص اللي حيكون موجود بمصرف لبنان. صندوق النقد عم بقول ما فينا نحن نجي نعمل اتفاق بعدين مع يعني صندوق النقد مع الدولة ما يكون واضح شو الدين اللي حترده لمصرف لبنان.
1: نعم.
2: بقى طبعا لازم يصير في تحديد لهالدين. بقى خلينا نقول النقطة الأساسية هو الاتفاق بين الدولة ومصرف لبنان وصندوق النقد, شو هو الدين تبع الدولة اللي حترده لمصرف لبنان, هيدا نمرة واحد.
1: خلينا نمرة
2: واحد طلبت مني أقول لك أنه شو هنن
1: المواضيع الأساسية. تفضل.
2: هلأ الموضوع الثاني.
1: نعم.
2: هو موضوع السيولة, كيف السيولة يعني بدها تتأمن في موضوع رد الودايع.
1: نعم.
2: بقى كمان نحن بس نعم كنا المشروع الموجود بيحكي عن رد الودايع تحت 100,000 بفترة 4 سنين وفوق 100,000 بسندات يصدرها مصرف لبنان لفترات متوسطة وطويلة. كمان هيدي إلا في هيدي فيها بدها كاش فلو, بدها ليكوديتي.
1: نعم.
2: كمان موضوع كمان هيدا يعني صندوق النقد عم بيقولوا هيدا طبيعي انه لازم تتحدد كيف لح تندفع, ونبين تبين انه في قدره للفرقاء الدولي ومصرف لبنان والمصارف تلتزم بهالدفعات اللي لازم تصير للمودعين. نعم. بقى كمان يكون في ليكويديتي واضحه. وثالثا هو نفس يعني مترابط هو موضوع يعني تحديد المسؤوليات وكل واحد شو حسه لحتى انه الكل يعني يشارك بهالموضوع. هيدا بعتقد يعني هيدا الموضوع الاساسي
1: هول التلات
2: اساسيه لازم إيه. لازم يتوضحوا. نعم. اللي هو القانون ما في شيء يعني بيخالف القانون.
1: نعم.
2: بس القانون ما كان واضح بهالأمر هيدا.
1: طيب.
2: ترك مجال لمجلس نيابي بعدين.
1: نعم.
2: انه يحدد, بس طبعا مجلس نيابي فضل كان الحكومة تحدد, بعتقد بده كلهم سوا بدهم يتفقوا على ومع صندوق النقد على التحديد هلا.
1: نعم. يلي دخل يستمع معي هلا بذكر انا انه ضيفي السيد سعد الازهري عضو مجلس ادارة جمعية المصارف رئيس بنك لبنان والمهجر. السيد سعد يعني تحديد قيمة الديون هلأ عنوان كبير ولكن هو عمليا صغير. انه معقول هالفترات طويلة هالقد بده وقت انت تحديد موضوع قيمة الديون؟ يعني هالقد يعني تروح وفد رايح صندوق وجاي ويقعد مع الدولة، هالقد بده يعني لتحديد قيمة الديون وقت؟
2: برجع بقول لك ما موضوع هو موضوع صندوق نقد رايح وجاي، يعني هلا
1: اصلا نحن بالدولة
2: أصلاً حتى اصلا بمصرف لبنان ولا عمليا بده يتحدد، هي في موضوع يعني في موضوع مثلا اكيد مصرف لبنان مبين عنده انه والله هالمبالغ اخذتها الدوله، وبقول لك جزء يطلعوا شيء 62 مليار، بس انه في اشياء مثل كان الدين واضح بالدولار، في اشياء كان دعم، في اشياء كان هن طلب، يعني موضوع
1: هذا الفكره انه تحديده هل هو صعب شغله هلا،
2: بس هي في موضوع تحديد وبعدين في مش موضوع امكانيات.
1: نعم
2: بالنهايه اليوم الدوله في عندها يعني في حتى تمشي باتفاق مع صندوق النقد الدولي،
1: نعم
2: بده يكون دينا ما يتجاوز حدوده معينه لحتى يكون في استمراريه، بسموها ديت سستينابيليتي. وكمان الدوله غير دينا على مصرف لبنان، في عندها دين مع يورو بونز،
1: نعم
2: لهيك بده يكون في اتفاق واضح انا الدوله قديش بكره قادره تتحمل. يعني هي الدوله عاده ممنوع ما مفروض يكون عندها دين اكثر من حجم اقتصادها، وبفضلوا عاده 60 70 80% من حجم اقتصاد. اليوم اذا حجم اقتصاد مثلا لبنان 32 33 مليار،
1: يقول 45 مليار دولار اليوم
2: عكا، في في اراء مختلفه، في صندوق نقد بيقول شيء، الوورلد بانك بيقول شيء، في في في دراسات بلبنان بيقولوا
1: ايه لازم تكون ديون اقل من 30.
2: ايه بس عكا الحال لازم انه عمليا ديون ما تتحدد، بس تحدد انت شو حجم الدين.
1: نعم
2: بدك تقول انا طيب في عندي ديني على مصرف لبنان وديني على اليورو بونز، بدي ادفع هالقد رد هالقد لمصرف لبنان ورد هالقد لليورو بونز، وبعدين الموضوع ما حيقدر يردهم دغري، بده يصير في سندات وبصير فايده على السندات. نحن سمعنا البنك المركزي عم بيقول انا فهمان انه في صعوبه لرد مبالغ بسرعه، انا بقبل سندات بسموها بيربتشوال يعني بلا استحقاق، بس بهمني يكون ايراد، يكون يدخل ايراد لحتى يساعدني بدفع الودايع اللي لازم ادفعها. بقى هذا الموضوع، هذا انا رايي هذا الموضوع المفروض هلا بتامل انه يعني يتحدد بالاسابيع الجايه.
1: طيب اليوم يعني موضوع السيولة، يعني نحن حكينا إذا بنحكي عن سيولة بتربطها أنه سداد المبالغ للمودعين، كان عم ينحكى فكرة كمان مثل الدولة اللبنانية وزارة مالية حكومة كلهم ومصرف لبنان متفقين أنه 100,000 دولار ويحتسب من ضمنه اللي اندفعوا 4 سنين قبل التعاميم، ولكن يحكى أنه صندوق النقد يرفض هذه القاعدة ويطلب قاعدة أخرى هي تقوم أنه 100,000 دولار منذ لكل مودع منذ إقرار قانون الفجوة المالية. هل هذا الخلاف بعده قائم؟ وهذه بتكلف
2: أنا ما بريد حمل الصندوق شيء فعليا، ما هو يعني أنا بعرف يعني أنه صندوق النقد الدولي ما هو عبشارع أنه هل هي 100,000 50,000، هل منزل تعميم ما منزل تعميم. صندوق الدولي عم بيقول لهم انا بدي يكون مشروع يكون يقدر يتنفس،
1: نعم
2: بتكون تعطوني الارقام والسيوله المتوفره انه يكون هالقانون هذا اذا طلع قادرين تلتزموا فيه.
1: ولكن المصارف بتقول اقتراح صندوق النقد بتقول ما فينا ننفذه لانه بيلقى علينا اعباء اضافيه بتوصل 24 مليار دولار، هذا انه احتساب عدم احتساب اللي تم دفعه. المصارف بتقول صندوق النقد بيقول لا 100,000 دولار مزق يعني
2: يعني نعم. أنا لو بدك فينا نفوت شوي
1: لا انا بحب لانه اخر شيء كمان المستمعين
2: صندوق النقد بهمه، وهيدا انا رايي هذا شغله منيحه، بهمه انه يكون فعلا القانون عم يطلع قانون يقدر يتنفذ، ما نبلش بقانون بعد سنه سنتين نرجع نعلق بموضوع انه عدم قدره التنفيذ. هيدا هو الموضوع الاساسي، وانا اعتقد هذه شغله منيحه، يعني هذا موضوع انه طبيعي وما بيجوز انه ورايي انه هالمشروع القانون حسب السيناريو الموجود، يعني طبعا في انت فينا تاخذ سيناريو قاسي سيناريو، حسب السيناريو الموجود انا بعتقد انه يعني هالقانون الموجود بالمجلس النيابي قادرين نحن ننفذه، بس لازم يتوضح بطريقه وينسمح بطريقه. يعني اعطيك مثال، خلينا نحكي اليوم في عندك مثلا القانون بيقول 100,000 وبيقول انه 40% منها اللي يدفع المصارف يتحمله، 60% المصرف لبنان.
1: نعم
2: ما بيحدد، ما انه واضح على موضوع بيقولوا المبلغ الاحتياطي الالزامي الموجود بمصرف لبنان يستعمل، يعني فينه يستعمل من طرفين، بتتحدد لمين اي طرف منهم. ومثل ما قلت انت كمان لانه ما بيقول انه المبالغ اللي اندفعت سابقا هل منخصموا او لا من 100,000، بقى كل هالموضوع هيدا منه واضح. وانا ما بيقول كمان قديش رح تدفع الدوله كل سنه ترد او تدفع فوائد عدينا لمصرف لبنان. بقى في امور منه واضحه، كل ما توضح الامور اذا بكره مثلا بين انه والله الدوله هتدفع 400 500 600 مليون كل سنه مثلا فوائد على ديونها لمصرف لبنان، واذا تبين مثلا مصرف لبنان قادر يجيب ايرادات، يعني انا رايي بصراحه كمان بحكي بكل صراحه، رأيي في شغلتين مصرف لبنان طبيعي يكون واضح فيها. أول شيء يكون أنه الدين الدولي واضح والفوائد اللي حيدفعوا له إياها واضحة تحدد. وكمان نسمح له لمصرف لبنان ما يصفي استعمال الرأسمال بس. اليوم موضوع مصرف لبنان ميزانيته فيه كتير يعني concentration نقوله، حاطين نحن تقل كتير كبير على الذهب. الذهب بيطلع بينزل، آخر السنة مثلا كانوا 50 مليار، اليوم صرنا تحت شوية 40 مليار، قريب 40 مليار يعني هلا اسبوعين الماضيين نزل 1.6 مليار، بيطلع وبينزل. طب اليوم ما طبيعي بلد مثل لبنان يكون حاطط مثل بيقولوا كل بيضاته نفس السله، حاطين طبيعي مثلا خلينا نقول لازم تكون على القليلين مثلا نص هالمبلغ هيدا موجود باشياء تعطي ايرادات.
1: نعم ما بده يكون باعي يعني
2: يكون انحط لحتى يعطي. يعني اذا اليوم مثلا والله قالوا لنا للتريجري بامريكا مثلا ذهب موجود، هدول بدل ما يكونوا عندكم حطوتوهم بصناديق بال
1: تحت الارض،
2: حطونا فيهم سندات تريجري.
1: نعم
2: الفوائد على الترجي هلا صارت فوق 5%. هيدا اذا عندك 20 مليار 500 تامن لك مليار، بس مثلا عنده بداخيل مثلا مليار مصرف لبنان من هال
1: بقى بين بتكون محافظ قانون للمستمعين، بتكون
2: محافظ على محافظ على الذهب وبقي محافظ على قيمه الذهب. نعم. الذهب وهدول ما بيقرب على راس مال.
1: نعم
2: طيب وقتها بيكون نحن نعرف مثلا في عنده مثلا والله مليار مصرف لبنان جاي من ايرادات وجاي من الدوله مثلا 600 مليون.
1: نعم
2: هي قد يعني بده يكون في وضوح قديش هو. بعدين مثلا المصارف اذا عندها الاحتياطي الالزامي بعده 8 مليار فيها تستعمل لرد المبالغ، وعندها اسا شويه سيوله كمان موجوده فيها تستعملها. كل هيدي الاركان بتكون واضحه. هيك انا رايي صندوق النقد عم بيطلب انه يعملوا خطه واضحه مع اركان واضحه، وانا رايي هيك لازم يكون، لازم تكون العمليه واضحه، واضحه قديش قيمه الدين، قديش مسؤوليه على كل طرف، وكيف السيوله رح تتوفر لدفع المبالغ.
1: كتير منيح. طب حكينا استاذ سعد الازهري، هل في انتم عندكم او حضرتك افكار تانية واليات اخرى يمكن اقل تعقيدا واكثر متانة وتحافظ على كل شيء تفضلتوا حكيتوا انه نخرج من هالدوامة؟ شو هي يعني اذا في بدائل برأيك؟
2: هلا كمان نحكي بصراحه.
1: نعم.
2: اي بديل اليوم مثلا وضع خلينا نقول كانت السنه الماضيه شفنا تحسن بالاقتصاد ونمو الاقتصاد، شفنا فائض شي مليار و600 مليون دولار عند الدوله، لحتى اول هالسنه جانوري فبراير كنا شايفين تحسن كبير، رجعنا فتنا بموضوع حرب، خفت الايرادات، تراجع الاقتصاد، خفت السياحه. بقى اليوم كمان حتى نكون دقيقين اذا بدنا حل، وهلا اكيد عم بيعملوا تصور لازم يكون انه يصير بقى في استقرار. لان اليوم عدم وجود استقرار صعب، ما فينك تعمل نمو يعني اي حل، طبعا بدك استقرار. بقى هيدا الموضوع السياسي والاستقرار يعني كتير مهم. بقى في موضوع الاصلاحات ومرق القوانين، وفي كمان كتير مهم موضوع الاستقرار. بس اكيد لحد اليوم لبنان له دور كبير، يعني في امكانيات مستقبليه كبيره للبنان بالمنطقه عم نشوفها هلا، بس عم نشوف احنا عم نرجع نحكوا على مواضيع خطوط البترول وبعدين دور المرافق بلبنان وغيرها. يعني في اكيد في دور للبنان بالمستقبل. لبنان عنده طاقات بشريه كتير قويه، وعنده يوم ما حكينا يعني في عندك ذهب بايده، هذا لمصرف لبنان هو بالنهايه، وهذا بيساعد لمصرف لبنان، عنده التزامات لازم ذهب ليش يستعمل فقط هلا، اول شيء لنساعد لرد الالتزامات، يعني بدنا نستفيد من ايراداته. بس كمان عنا يعني مستقبلا مجال لنحسن كتير اشياء، نحسن ايرادات تبع الدوله. بقى لبنان في مجال يكبر اقتصاده بسرعه، بس كمان نقطه اساسيه بدنا استقرار.
1: يعني انا الفكره انه هيدا هو الطريق اللي ماشيين عليه، هذه هي الاليات، ونعتمد على أمور أخرى أنه يكبر حجم الاقتصاد ويكون في استقرار مستدام، ونستفيد من كل شيء عم بيصير حوالي المنطقة، وإعادة تركيز لبنان بالجغرافيا السياسية والاقتصادية. هيدا بيساعد كتير. يعني هيدا
2: أنا رأيي شخصيا أنه لازم الدولة بالمشروع اللي عم تعمله يكون مشروع قادرين ننفذه، لو ما كان خلينا نقول الأمور تحسنت كتير، بس لازم يكون في مجال في حال الأمور تطورت وتحسنت نقدر نرد بطريقة أسرع. ما فينا نحط ما لازم نحط يعني نحط علينا التزامات بفترة قصيرة كتيرة وبعدين نرجع نعلق بديفولت تاني. لازم ننظر على الأمور حسب أوضاعنا الحالية قديش فينا نحمل.
1: نعم.
2: بس لازم نحط أنه في حال الأمور تحسنت وكان في نمو لازم يصير في تسريع.
1: 100% خلينا هلا بأمور تقنية. السيد سعد الأزهري حكيت أنه في 79 مليار دولار اللي هن الأموال المصارف لدى مصرف لبنان اللي هن على الورق على سكرين. وحضرتك حكيت أنه في شغل أنه ينعمل أنه في أموال لازم تنشطب منه لأنه هي أموال غير قانونية غير شرعية من عمليات مثل ما أنا غير شرعية. قديه برأيكم هالرقم رح ينزل من العمليات الغير شرعية إذا رح يبقى ويمكن هيك إذا انخفض بصير في إمكانية لإعادة الوداع بطريقة أسهل وأسلس.
2: خلينا أول شيء نوضح أنا ما قلت أنه في وداع غير شرعية. نحكي عن موضوع في irregular deposit. يعني خلينا نقول اليوم أنت اليوم بأزمة كبيرة نظامية بلبنان أنه أنت اليوم بدك تركز أول شيء تقدر ترد الأموال الرسميل والكذا والهيدا والفعليا يعني تعطي أولويات. بقى الأولوية طبعا للودايع اللي كانوا هي قبل 2019 بالدولار الفعلي وما هن الأبض فوائد كتير عالية بس ما منا ما في ما في
1: لا ما هو شيء
2: هنقول في إيش
1: يعني مثلا اللي أخذ فوائد عالية بالهندسة ولكن حكى إنه في أموال لدول ومبالغ هي
2: اللي عظيمة في شوية بس هيدي طبيعي بس هيدي ما هي المبالغ ضخمة بس هيدي طبيعي لا بيجوز في يكون في شوية مبالغ هيدي بتكون
1: نحكي 10 مليار دولار.
2: أنا ما عندي الأرقام للأسف لبنان بيجوز يكون عنده إياها في هيئة التحية الخاصة عندها إياها بس أنا في بيجوز في كم مليار موجودين.
1: نعم.
2: بس أنا عم بحكي بشكل عام اللي عم نحكي عنهم هلا هو موضوع عم مسمينهم irregular deposits. نعم. إن هن خلينا نقول الأشياء اللي ما تعطيها أولوية تعطي أولوية للأشياء الأساسية.
1: نعم.
2: أنا بعتقد أنا اليوم إنه مثل ما حكينا بين قديش الدولة بفوت ترد لمصرف لبنان بين مصرف لبنان يحسن إيراداته بين قديش المصاري فينا تساعد بالرد وبعدين كمان مثل كلنا سوا كمان من المستقبل انه تكون ايرادات مستقبليه كلنا نتعاون لحتى باسرع وقت ممكن نقدر نرد الودائع. نعم. الاساسيه
1: هذا
2: هو
1: هذا هو
2: ولكن هذا قادرين يعني ايه؟ ما في حدا بالنهايه خود انت مثل ما حكيت يعني اذا اليوم مثلا مصرف لبنان انه عنده والله ذهب 40 مليار وعنده عقارات كذا وعنده دين تبع الدوله 25 مليار فعليا نحكي عن فجوه بس وين وين اذا الفجوه يعني انت اذا عندك انت ودائع هون إذا الدولة مثلا لازم ترد 25 وعنده ذهب 40 وعنده أملاك بخمسة وعنده أسهم وكذا وصاروا 70 معناتها ما في بقى
1: 100%
2: هي الموضوع بس السيولة كيف بدك تأمنها. هلا إذا أنت عندك أساس عم تعمل لك إيرادات إذا عندك والله مثلا شركة ميد إيست عم تجيب لك إيراد إذا الذهب تبعك عم بيجيب لك إيرادات إذا الدولة

0: مشان هيك قدال يعني بيضل رقم سهل.
1: ما بعتقد لهالدرجة
0: شطبه كتير. أنا شفت فورمولا قدام شطبه كتير منه,
1: بس أنا بشك أنه يكون
0: عطلة وعنازل.
1: أنا ما بعتقد هيك هالمبالغ هاي, ما بعتقد أنه يعني, أنا بعتقد عم ينحكى أنه بيجوز يطلع يعني لا يقل عن 50, بيجوز يوصل لـ60, بعتقد هيك شيء. طيب. ما بعتقد أكثر من يعني عمليا عم تحكي أنت إذا 60 من 79 عم تحكي لك على موضوع يعني 20-25, أي بيجوز يكون 20-22% بيجوز يطلع هالقد. بس مني شيء أنا بصراحة, بس في قدرة يعني اليوم في أساس وفي كذا وفي قدرة مع الوقت, ما في قدرة دغري تردون.
0: نعم. ولا
1: بس في قدرة مع في.
0: طيب بكمل معك السيد سعد الأزهري, عضو مجلس إدارة جمعية المصارف ورئيس بنك لبنان والمهجر. يعني أول شيء بدي أحكي بالملف القانون أصلاح المصارف. اليوم نحن صار في قانون, برأيك الدافي إمكانية للمصارف الاستجابة لمتطلبات, يعني كم مصرف, هل المصارف كلها قادة على الاستجابة للمتطلبات تبع هالقانون أم رح يكون في صعوبات؟
1: أنت عم تحكي هالقانون إصلاح مصارف هو بيعالج موضوع إذا مصرف بشكل عادي ما به الأزمة هاي.
0: نعم.
1: صار في تعسر, كيف بتعالج وضعه؟ أنت عم تحكي قانون الفجوة, المشروع لقانون الفجوة اللي تقدم.
0: نعم.
1: هلأ في سيناريو مثل ما حكينا, حسب هلا في بعض الناس بيقول لك اذا سيناريو اعتبروا انه الدوله ما حتدفع شيء والمصارف بدها تدفع 40% ومصرف 68% وما سمحوا له يستثمر الذهب وما كذا وما هيدا, انه هيدا ما انه قابل للتطبيق.
0: نعم.
1: في ناس بيقول لك انه لا رح يعني عمليا اليوم حسب السيناريو هذا في مجال اذا سيناريو معينه يقدر يطبق وكل المصارف او خلينا نقول معظم المصارف قادره تكمل, قادره بعدين اللي عندها اوبريشنال بروفيت يعني عندها قادره تحقق ارباح عمليه, والمصارف اللي منا قادرة تكمل ما حتكمل. بس كلها بكرة حسب. أنا رأيي اليوم مطلوب مصرف لبنان والدولة وكلهم عم بيقولوا بالنهاية نحن لا بهمنا يكون مشروع فعليا معظم أكثرية المصارف مفروض تقدر تكمل, لأن بالنهاية لازم تكمل حتى تقدر تدفع الودايع.
0: طيب كثير مهم أنه اليوم لازم مصارف أن يكون قانون قابل للتطبيق مشان دفع الودائع. بتطمن المودعين أن ضمن هالقوانين الموجودة, هل إذا مثلا ضمن تطبيق ما يتضمن القانون ما قدر استجيب أي مصرف أو إكس وإجرك وزاد إذا وبده يتعرض للتصفية أو الإفلاس وإلى آخره, هل يعني صاحب الوديعة عنده ضمان على وديعته مثل الآخرين أو بده يروح على شو اسمه مؤسسة ضمان الودائع؟
1: أنا حسب
0: 70 مليون ليرة كل وديعته.
1: حسب ما أنا بفهمه بالجو الموجود إنه اليوم القانون بيطلع لازم حتى يقدروا معظم المصارف يطبقوا.
0: نعم.
1: في بعض المصارف بيجوز ما حدا يطبقوا, وقتها بالحالة هيدي مصرف لبنان رح يصير هو يعني ياخد هالمصرف هيدا, او يعني طبعا المصرف 100,000 بتتأمن لكل الناس, وفوق 100,000 رح يكون في سندات صدرها مصرف لبنان يعني بالنهاية. نعم. ما صدرها المصرف بس والأمل بعدين انه هالمصارف هي المصرف لبنان اللي بياخدها, بيرجع في مصارف تانية تشوف انه فيها هالمصارف هيدي زباين وكذا عنده بسموه economies of scale.
0: نعم.
1: اذا زادوا هالزباين هاي بيستفيد المصرف, يقدر هو يرجع ياخد هالبنك من مصرف لبنان. بس اليوم حسب المشروع الموجود لا لح يكون في 100,000 مأمنة والبقية لح يكونوا سندات صدرها مصرف لبنان مع الناس لحد تنرد.
0: نعم. طيب سيد سعد الأزهري مشان نحكي شوي عن الودائع, العالم بسمع عن الودائع. اليوم انتو عم تدفعوا بالتعميم 158-166 مستمرين بهذا النهج, وقدي صار لحد هلأ في إعادة من الودائع, كمية المبالغ اللي أعيدت للمودعين؟
1: يعني هلا عم تتقدر المبالغ اللي انعادت رجعت اندفعت للمودعين حوالي اكثر شوي من 8 مليار دولار.
0: 8 مليار دولار.
1: 8 مليار انردت على تعميم ال
0: 150 خلال هالاربع سنين.
1: خلال هي فعليا ايه كم سنه هلا
0: ايه؟
1: كم سنه الماضي. طبعا هي اخر فتره كانت بسرعه اكثر يعني زادت المبالغ بس تقريبا 8 مليار, وهيدي شغله منيحه يعني عمليا اليوم عم تحكي انت انه اكثر من 10-12% من وهي كلهم مبالغ صغار.
0: نعم.
1: في طبعا هذا كان شغلة منيحة ان عمل هالتعميم هاي, وكمان بكرة ان شاء الله
0: بالتعميم بكرة سيدفع من التعميم او في اجراءات اخرى اذا كان في موضوع بلشت عملية
1: هي يعني بيجوز تكون نفسها التعميم هيدي,
0: ولكن بالتكبير
1: بتكبير لحتى يندفع, او يعني هيدي بيجوز تكون
0: اربع سنين قدام متوسط 2500 ما يقولوا
1: هلا بدنا نشوف, بعمل لها كمان يوم اذا الدوله التزمت

0: بإيرادات، والمصرف الائتماني الإدارة كمان أمن إيرادات بتتأمن وقتها بيجوز 4 سنين. إذا ما إذا الدولة كانت عم تدفعه لمصرف لبنان كميات أقل، وهذا وقتها بيجوز يكون ما كل الناس فيهم بأربع سنين. نعم. يعني هذا الموضوع بالنهاية تعتمد على الكاش فلو اللي بدين عمل.
1: أنا من خلال اطلاعي على موضوع الاقتصادي والقطاع المصرفي والآخري، في تحية لك ولكل عملك حتى رغم انهيار القطاع المصرفي، ولكن قدرت حفاظ على هذا المصرف العظيم العريق، وبالتالي على كل الموظفين، وهي شغلة كتير كبيرة وكتير مهمة. ما تم صرف، يعرف المستمعين، لم يصرف أي موظف تحت وطأة هذه الانهيار المصرفي من بنك لبنان والمهجر، وحتى كل الفروع بعدها منتشرة كما هي، وهذه إرادة وصلبة وصمود اقتصادي ومصرفي. هي تحية لك.
0: شكرا.
1: على كل حال أستاذ سعد الأزهر، يعني بدي كمل أنا وياك سريعا، وبعدين هل في تراخيص لمصارف أجنبية جديدة؟ حكي عنه في تراخيص، هل فعلا
0: يعني اليوم أنا رأيي الموضوع أنه مين دح يجي اليوم يفوت على قطاع مصرفي قبل ما تتضح الصورة.
1: نعم.
0: في مصارف اكيد اليوم، مصارف هلا مثلا معينين مصفيين وكذا، يعني في بجوز 4-5 رخص موجوده، بس ما حدا عم يجي.
1: ما حدا عم يجي، لا اكيد، بس يعني هم عطوا
0: حكي. انا رايي اليوم حكي طالما،
1: بس ولكن في مقدمات، في مقدمات،
0: في مصارف اصلا هلا اليوم، في في مصارف تحت يعني حاطط مصرف لبنان يعني مدير مؤقت وكذا، وهيدا اكيد يعني يعني مستعدين يبيعوا.
1: نعم.
0: بس بدك يكون في اليوم مشترين، مشترين ما حيجي على وضع منه واضح. انا نعم. رايي هلا موضوع التمرير القوانين
1: هو هو الاولويه،
0: يكون أولوية.
1: نعم. هلا شوي بالمحور الاخير من الحلقه، بدي شوي نحن نحكي بين قطاع مصرفي لبنان 2019 واليوم، شو الفرق؟ وسريعا، وبدنا نحكي كم اسالك كم شغله عن الموضوع.
0: فرق من ناحيه المصارف يعني
1: شو الوضع القطاع بين 2019 و2026؟
0: اليوم ما احنا ما عم نشتغل بوضع طبيعي. اليوم مطلوب طبعا كل شيء عندنا ودايع للزبائن يبقوا موجودين.
1: نعم.
0: سيوله خارجيه، يعني ممنوع انت اليوم انت شغل شغله المصرف عاده ياخذ ودايع ويدين.
1: نعم.
0: اليوم نحن شغلتنا ناخذ ودايع جديده ونتاكد انه بعدها موجوده برا لا تستعمل. بقى يعني طبيعي احنا بوضع غير طبيعي لحتى تعطي ثقه انه اليوم عم بيحط فريش كاش، انه هيدا مضمون ما حيستعمل.
1: نعم.
0: اليوم اذا انت عندك قدره تدين، هي اذا انت عم تحقق ارباح، من ارباحك تقدر تدين، ما فينك تدين من ودايعك. بقى هيدا اليوم الوضع، او اذا بعت موجودات تدين.
1: طيب.
0: اليوم المصارف خلينا نقول حجم شغله تسليفاتها محدود، ليميتد، اللي عم يدينوا عدد مصارف. نعم. محدوده، مبالغ محدوده، اكثر عم تشتغل اوبريشنال، تفتح اعتمادات، تصدر كفالات، يعني اوبريشنال شغل اكثر من انه هي عم تدين مبالغ كبيره.
1: 100%. اليوم سي سعد الازهري، اذا ما نقول حجم السيوله 2019 الجاهزه اللي عند المصارف، وقد ايه حجمها اليوم؟
0: هي اليوم خلينا نقول حجم في شغلتين، اذا طلعت على حجم
1: الفريش،
0: الفريش ودايع الزباين الفريش تقريبا شي 5 مليار.
1: 5 مليار
0: هي ودايع زباين الفرق.
1: 100. هيك وحكاية. ايه. قبل قديه
0: كان؟ قبل يعني قبل كان طبعا مبالغ ضخمة.
1: 160 مليار دولار. طبعاً. طيب اليوم قديه عدد الفروع المصرية عندك؟ عدد الفروع المصرية اليوم قديه البقية؟
0: هلا تذكر تقريبا شي حوالي
1: 50%. ايه
0: 35% بجوز من
1: الفروع. يعني كان نحن شين
0: نتبهر. خفت شي 40%، 45% الموظفين.
1: شو بقي من القروض اللي كان يعطيها القطاع المصرفي؟ القطاع
0: المصرفي تقريبا خلص لابد، ما بقى في قروض. القروض القديمة الموجودة كلها صارت ودايع بموقع، يعني حسابات بموقع مركزي. يعني
1: اليوم كان في كل انواع القروض.
0: طبعا دلوقتي. طبعا هلا كله سدد قروضه وصارت كلها لهيك. اليوم موجودات خلينا نقول ودايع المصارف تقريبا شيء 81-82، منه 79 موجودين بمصرف لبنان.
1: نعم. اليوم اذا حكيت حضرتك،
0: يعني بحكي عن ودايع القديمه
1: 100%. اليوم حضرتك عم تحكي عن قروض من مصارف، هي شو انواع القروض اللي ما تعطوها؟ هل كبير صغير الحجم ولمين؟
0: هلا نحن بعض المصارف مثل نحن مقبل المهجر عم نعطي قروض ريتيل، قروض. نعم. سيارات، قروض بيرسونال، قروض صغيره للناس المواطنين معاشاتهم، حتى يكون تاكد انه في عنده حساباتهم. نعم. فريش حتى ما يسكروا له.
1: نعم.
0: الناس المواطنين معاشاتهم عنا عم نعطي قروض للشركات اللي عندها حركه كبيره لحتى تجيب بضاعه، تمول بضاعه، وقروض يعني امد منه كتير طويل. بقى في شويه قروض، بس مثل ما حكيت ارقام مبالغ يعني محدوده. بعتقد كل القطاع اليوم عم نحكي على يعني عم نحكي مئات الملايين، ما بقى مليارات. هذا هو القروض
1: كنا بالمليار، وصلنا يمكن حد القروض حد ال 100 مليار
0: 50 مليار كان قروض
1: 55 فريش
0: قطاع الخاص. ايه هلا عم نحكي تحت المليار عم نحكي
1: كل قروض الدوله قدام قاعدين الدوله
0: بمئات الملايين 600 700 مليون.
1: طيب اليوم اذا بدنا نحكي عن وضع القطاع من حيث التقدم وآلية العمل والتكنولوجيا، هل اليوم نحن كنا نعرف 2019 كان هو في الركب العالمي ومن أعلى المستويات التكنولوجيا، اليوم هل نحن إذا بنقارن وضعنا اليوم لما هو حاصل حول العالم، هل نحن منواكب القطاع المصرف العالمي؟
0: بصراحة في عندك بعض المصارف في لبنان مصارف عمليا خلينا نقول تكنيكلي يعني الإدارات اليوم كتير متطورة. أنا بسمعها من المؤسسات الخارجية بس تجي مثل مثلا جماعة الكريدت كارد فيزا وماستر كارد بيقولوا لك إنه بعده بلبنان الـ يعني القوة العاملة بلبنان الإدارات تبعيتها كتير عالية والسيستمز هلأ طبعا كمان كتير تحسنت. بقى اليوم في تطور بعدد من المصارف في لبنان واكبت التطورات،
1: ولكن القطاع برمته
0: ما كل القطاع، في قسم من المصارف في لبنان تطور وعم بيقدم خدمات متطورة مثلا خدمات الديجيتال ديجيتال اون بوردينج، خدمات كلها يعني الدفع، في تطور كبير صار، وهيدا خلى انه عم نشوف نحن باخر كم سنه عم ترجع زيد الحركه عن طريق المصارف.
1: سؤالين بدنا ننهي الحلقه. اول سؤال كمان عن قطاع المصرف اليوم، بهذا استاتيكو القائم حاليا، هيدا المطمطه والمراوحه وعدم قدره على الاقراض انه هو الباب الاساسي لجني مداخيل، وانتم اليوم معاملات اكثر شيء ما تاخذوا عليه حتى كل المصارف حتحاول تستمر، هل دافي امكانيه صمود القطاع المصرفي في ظل استمرار هذا الستاتيكو؟
0: يعني اولا مثل ما انت تفضلت وقلت 7 سنين بلا حلول، ما في بلد بالعالم مر بازمه، يعني اليوم من اول الطريق السياسيين بدل ما يجوا يشوفوا كيف بدهم يعالجوا الازمه زدتوا الازمه للناس، قالوا لهم هي المصارف، بدل ما يقولوا مصرف لبنان مصاري عنده روحوا جيبوا مصرياتكم من ال بقى في عدم جديه، بقى كل ما نعجل بالحال كل ما يكون احسن للاقتصاد اول شيء للناس للمدعين
1: للاقتصاد. في كمصارف ما عندها قدره بقى تستمر،
0: بتصفي موجودات حتى قدرت تكمل
1: ما هيك؟
0: بقى اكيد اسرع
1: وقت برايك هي السنه لازم نكون حاسمه او لا بقى.
0: انا بعتقد كل هذا التوقعات انه هلا الموازنه مفروض تمر قبل اخر السنه واوائل السنه الجايه تمر الاول.
1: هل برايك الموضوع تاجيل كل شيء صندوق النقد حل الامور الكبير هل هو بالسياسه جزء منه؟
0: قبل كان تقاصف سياسي، بس هلا انا بعتقد
1: في سياسي بيقولوا خارجي لتجميد الامور
0: لحل. لا انا بعتقد في اراده جديه هلا من كل الاطراف.
1: طيب سؤال اخير وسريعا بدنا نختم للمودعين، شو بتقول للمودعين؟
0: تفائلوا خيرا تجدوه ان شاء الله. لا انا بعتقد تظلنا كثير بس بتصور لي ان شاء الله قريبا يعني في حلول، وبتامل انه قريبا خلال الاشهر الجايه يعني توصل الدولة ومصرف لبنان وصندوق النقد لحل
1: شامل. أنا سيد سعد الأزهري بشكرك رئيس بنك لبنان والمهجر وعضو جمعية مصارف، كان حلقة مميزة قدرنا حوالا نشعد ما فينا، ولكن حلقة معك جميلة وتمر سريعا وكان بدنا أكثر وقت منك.
0: شكرا لك.
1: حلقة اليوم انتهت من الإقصاد، أولا أطيب تحيات مني ألفونزي وزميل هادي الهاشم، واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جيد. شكرا لكم.

0: الكاتب السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في كلام يوصل: هل تتبدد الفرصة الذهبية للبنان؟ وهل يزعزع تنفيذ قرارات الحكومة السلم الأهلي؟ سقوط علي الطاهر، ماذا عن صمت حزب الله؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، موتادلا تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في كلمة من بعبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال رئيس حزب التقدمية الاشتراكي السابق وليد جملاط: من وجهة نظري الشخصية فإن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه إذا لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي أو الكامل من جنوب لبنان إضافة إلى ترسيم الحدود فهناك مشكلة. أكد جملاط تأييدها اتفاق الهدنة قائلا: قلت إنني مع اتفاق الهدنة ولن أسترسل أكثر. وأضاف: الحمد لله سجلاتي مع الصحافة ليست كالسجلات المعيبة في المجلس النيابي. ورافق جملاط في زيارته القصر الجمهوري رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جملاط والوزير السابق وائل أبو فعور. في جديد الميدان جنوبا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على النبطي الفوق بصاروخ لم ينفجر، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي زوطر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في المالكية في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي أن التشخيص كان خاطئا. في مقر الاتحاد العمالي، تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. ويبحث الاجتماع في عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات لمعالجة الأعباء التي يتحملها السائقون. تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين دعوة إلى حضور حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضدية للرتباء والأفراد المقرر إقامته الجمعة المقبل في منطقة المرداشة في قضاء بعبدة. أكدت باكستان في أخبارنا الإقليمية والدولية التزامها بالوساطة بين أمريكا وإيران للتوصل إلى تسوية سلمية. في الخبر الأخير، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب إنهاء الحرب التي وصفها بالسخيفة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا فقدت عددا كبيرا من المصافي بسبب الحرب. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: القانون انحكى عن التحكيم في لبنان. هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا، كيفك دكتور؟
2: تمام الحمد لله.
1: بعدك واصل من باريس؟ طازة بعدك مش هيك؟ دكتور محي الدين شحيمي، كاتب سياسي، هيك بتحب تعرف عن حالك؟ رح نكون سوا على صوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في. رح نحكي بكتير قصص سياسية، رح نحكي بالمنطقة، رح نحكي بلبنان، ورح نحكي بوضعنا الحالي. ف شو رأيك إذا منقلهم للناس إنه كان في فرصة ذهبية بلبنان وبعدها موجودة بس يمكن تتبخر الفرصة الذهبية، شو بتقلي حضرتك؟
2: يعني على مدى التاريخ السياسي القريب من لبنان، بدنا كتير نجي على ورا، خلينا نقول بآخر 20 سنة، دائما كان لبنان على وعلى فترات متعاقبة أمام عدة مراحل كان من الممكن أنه يتكرس كدولة وكمؤسسات كنظام مستدام كمراحل استقرارية أكتر، ويصير في عنده حيز ليفكر أكتر بالفيجن والنمو. هذا هو اللي نحن منسمي الفرصة، يعني فرصة الدولة أنه تصير دولة، أن فرصة السلطة أنه تكون جديرة بإدارة هالدولة، وبنفس بالمقارنة فرصة المؤسسات أنه تثبت لحالها أنه هي مؤسسات عند طبيعة حوكمة إدارية، عند طبيعة تشابكية بأمور السلطة والصلاحيات والمشاورة، عند أقدمية بأنه تقدر تحكي كبلان، وهذا الشيء اللي نحن بنفتقده بلبنان. لذلك نحن على مدى 20 سنة اللي مرقوا لبنان كان بيمثل عبارة وحدة، فرص ووزنات ضائعة، وللأسف مع بعضه مستمر أكثر بمرحلة الشيت ليبر، سقوط حر هامشي عن الدولة، وكرماله عم يبتعد أكثر من مكونات الدولة الحقيقية، لأن في تهشيم وتخسر لكتير من المعايير فيها ولكتير من المعالم اللي لهلأ بعد ما عم توضح صورتها النهائية. كيف بدنا نحن نوضع الإجر الصحيح بطريقة صحيحة على الخط الصحيح لنقدر نمشي؟ هذا الشيء ريليت يعني بالتوازن ومقرون خلينا نقول مع كل المجهود اللي عم نشوفه للعهد الجديد، عم يعمل مجهود كتير حلو سواء من فخامة رئيس الجمهورية العماد يوسف عون، من دولة الرئيس القاضي نواف سلام، وكتير من الوزراء، رغم انه في كتير من العلامات الاستفهام وكتير من الانتقاد وكتير من طرائق تركيب المعادلات، هيدي نحكيها بتفاصيلها، انما الصورة الكبيرة انه هذا الجسم عم يحاول انه يثبت شيء على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي. يعني جزئيا تم استعادة حضور لبنان الدبلوماسي، ولو انه منا منتج كتير، منا تنفيذي كتير، هذا كمان في كتير الى عوامل منا محلي منا على المستوى الدولي، والهلا العالم كله ضبابي وفايد بمرحلة لا يقينية، انما نحن منسجل انه هذا العهد عم يحاول يستعيد ثقة يعني العالم انه في دولة عم تقدر تحكي بحالة، حتى لو ما عم يطلع من امر شيء بالحكي اللي عم تحكي، انما على الاقل على مستوى الارادة والادارة في نية، انه رغم انه هيدي الادارة والنية لازم تكون معكوفة على قرار جريء، على تنفيذ حقيقي وصريح، أقل الأمر للدستور، للقوانين، للقرارات الدولية اللي هي تعطي لبنان هيدي المظلة الحامية، واللي بتقدر بترجع بتوضعه على الخط الأسلم شيء، مش السليم، الأسلم شيء. لذلك الفرص عم تضيع صحيح، إنما لازم يكون في فرص أكتر، وهيدي مسؤولية الدولة وهي مسؤولية السلطة، والسلطة الحقيقية والدولة الصحيحة هي بتصنع الفرص مش هي اللي بتنطر الفرص.
1: طب مش بدها بالقليلة الفرص اللي بين إيديها تحاول تحافظ عليها؟ يعني مش بدك بالأول تقنع المجتمع الدولي أنه يصدقك أنه أنت قدران تحافظ على الفرص يلي المجتمع الدولي فتح لك إياها. نحن ما فتحنا شيء. نحن بلبنان بدك تطمن بالك دكتور أنه بلبنان نحن ما منفتح ولا فرصة، مش مستعدين نفتح ولا شباك، لأنه نحن مش بوارد أنه نتقدم فشخة، لأنه نحن ما منقدر نفكر لبعد ساعة لقدام. أنا نفكر هلأ، هلأ إذا بدنا الشغلة هلأ بدنا إياه، بس أنه خد غير 10 مرات بعد ساعة بتقول له لا بدي هاي اللي قدامي هلأ. فكيف كيف بدها هاي الدولة تصنع فرص مثل ما عم تتفضل وتقول، وهي لبنان يمتهن تضيع الفرص، يمتهن. أنا مش عم أقول هيدي الحكومة تمتهن تضيع الفرص، هيدي من الحكومات اللي انتهنت تضيع الفرص.
2: يمكن انه خلينا نعطي الامور حقها ونصابها الصحيح، انه هيدي الحكومة هي من اقل الحكومات هدرا للفرص، واللي هي اكثر الحكومات عم تحاول تصنع من لا شيء فرصة. لو انه هيدي يعني النتيجة النهائية ما عم تطلع، لان في شيء كتير اساسي ما عم تقدر تتحكم فيه. إنما بالعودة لحديث لسؤال حضرتك حول موضوع الفرص، الفرصة بلبنان مش عم نحكي إحنا عن فرصة إنه شيء يعني خيالي، أما شيء مستحيل. نحن عم نحكي فرصة لبنان إنه يكون دولة. فرصة لبنان بيكون دولة أولا بمعبر الدستور اللبناني، بتطبيق الدستور اللبناني، بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني
1: أبسط الأمور
2: الطائف، الاحتكام والالتزام بكل بنود الدستور، الامتثال لمعايير الفكر الدولتي، عدم الخروج والتمرد على عن الميثاق الوطني، عدم الخروج والتمرد عن سياسات الدولة التنفيذية، عدم انه تكون انت حجر عصرة اما صخرة واقف بنص الطريق عن قدام عودة الدولة انه هي تتسلم زمام الامر بنفسها. الفرصة اللي نحن عم نحكي فيها عودة الدولة الى الجمهورية، وعودة الدولة إلى الجمهورية تكون بمعبر واحد، معبر احتكارية الجمهورية. بمعنى احتكارية الجمهورية شو يعني؟ احتكارية الجمهورية إنه الدولة تكون هي مستلمة زمام أمور الجمهورية. هيدي متفرع عنها كتير من الأمور. إحنا عم نحكي الاحتكارية الجمهورية يعني احتكارية السيادة، احتكارية القرار السياسي، احتكارية القرار الدبلوماسي، احتكار قرار السياسة الخارجية ما بين الحرب والسلم، احتكار السلاح. وأنت عم تحكي هوبز بيقول لك الدولة هو كل كتلة تحتكر السلاح. المشكلة لبنان الأساسية واللي هلأ هي يعني عم تتفاقم أكتر بحكم الظروف، هي مشكلة السلاح الغير الشرعي، هي مشكلة وجود حزب الله، هي مشكلة التغول اللي استفاد منه حزب الله طيلة 30 سنة نتيجة عدم تطبيق الدستور واتفاقية الطائف بالطريقة الصحيحة. لأن من أول التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني وتصويت المجلس النيابي عليه، دخل الطائف هشم الطائف، خلينا نقول يعني وقعوا عليه وكبوه على جنب، أصبح وكأنه ورقة مغضوب عليها. دخل لبنان بالمناخ السوري وطبق الطائف على الطريقة السورية. دلينا بها الموضوع نحن لل 2005 لعشية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. دخل لبنان الطائف ولكن بالنزعة ولاية الفقيه، بالنزعة الإيرانية، وهو بأنه مسك حزب الله زمام أمر البلد بشكل نهائي، وهو حل بطريقة مباشرة مكان السوري. يعني انت عندك مرحلتين الطائف ما تطبق فيهم بالطريقة الصحيحة. لذلك احنا عم نحكي عن الفرصة هي العودة الى الدستور، العودة الى القوانين، العودة الى القرارات. لان بنهاية الامر كيف ما رحت وكيف ما جيت، ما في الا الدستور بيحميك، ما في الا الدولة بتحميك، وما فيك الا القرارات والقوانين هي اللي بتقدر تخلصك من الوحل الخيانة ووحل التمرد للجماعات الغير قانونية اللي هلأ هي بعد عم ترقص رقصتها خارج الدولة وخارج الوطن. وما استفادت شيء. يعني نحن عم نحكي على الأقل من 7 أكتوبر 23 لهلأ، عم نحكي نحن 3 سنين، يعني بعد جمعتين بنصير 3 سنين، ولبنان عم يدفع ثمن لجهنم، هو لجهنم هو مختارة لمعركة وحرب هو ما قرر الدخول فيها، يعني دخل معترك حرب إقليمية وعالمية، وأصبح يعني من خلال الحزب هو أحد رموزها وأحد أشخاصها وأحد الشخصيات الاعتبارية والبشرية على مستوى الكوادر مستهدفة، هو ما أخذ قرار. يعني يعني الشيخ نعيم قاسم بإحدى خطاباته سماحة الأمين العام لحزب الله بيقول لك إنه نحن دخلنا الحزب الحرب، الحزب قرر الدخول بالحرب بناء على اجتماع مجلس شورى حزب الله، ومن بعد ما أخذنا الفتوى من ولاية الفقيه بطهران. يعني المظلة الأساسية اللي حكم الدخول لبنان بهذا الجو اللي نحن هلأ عم ندفع ثمنه كان قرارا غير لبنانيا، كان أجندة غير لبنانية.
1: شو جاوبت الدولة نعيم قاسم؟ شو كان جواب الدولة نعيم قاسم؟
2: أنا
1: يعني حدا عم بيحكي هذا الحديث هيك معتبر ما في دولة؟
2: نحن عم نحكي شغلي إنه هيديك المرحلة كنا بفترة شغور رئاسي وحكومة تصريف أعمال، وكان لبنان بهيديك المرحلة لمرحلة الفترة السوداء والرمادية.
1: عظيم، خلصنا
2: مع العهد فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام. لا عم يقولوا شيء كتير.
1: شو قالوا له؟
2: قالوا بقرارات.
1: كم مرة طالع نعيم قاسم مهشم الدولة بخطاباته؟
2: هلأ إذا بدنا نحكي
1: هلأ مؤخرا
2: قبل ما نوصل لخطابات الأمين العام نعيم قاسم ونقدر نخلينا نفصل شوي هيدي النقطة اللي تتعلق بالحكومة بأداء الحكومة، لأن هي الأصل، هي الأصل أكتر من خطابات نعيم قاسم، لأن خطاباتنا نعيم قاسم ما عم تجدي، ما حدا عم ينتبه لها، ما حدا عم يسمعها، ما إلى أثر، ما إلى وزن، يعني بدولة وكأنه عايش بعالم.
1: لو أنت بتحكي ربع اللي بيحكي نعيم قاسم كنت قاعد أنا وياك هلأ، أقول لك كنت عم زورك برومي أو بحيالله سجن تاني؟ ربع اللي بيحكي نعيم قاسم
2: هذا بدي احكي بتفاصيل بسياق الاداء الحكومي. خلينا نحكي من اول عهد يوسف عون رئيس الجمهوريه، وبعد تكليفه وابصرت النور حكومه الدكتور نواف سلام، اللي هي ما كانت موجوده بعشيه اتفاق تشرين الثاني 24، وما كانت موجوده وقت ما كان دوله الرئيس بري عم يفاوض بصفته هو احد يعني ثاني اثنين الثنائيه والاخ الاكبر وممثل الحزب الدستوري بما انه هو رئيس مجلس النواب، يعني هو ممثل الدستوريه الشيعيه والثنائيه بالبلد. فهيدول يعني بهالمرحله الثانيه الحكومه ما كانت موجوده، الحكومه ابصرت النور من بعد اتفاق تشرين، اتفاق الهدنه الاول، ومن بعد ما سقط النظام الاسدي بسوريا فتنا بهذا المناخ الجديد. فالحكومه بلشت بالاداء الجديد، يعني الخطابات اللي كنت عم تقلي إياها اللي هي بتمثل التمرد وبتمثل قوى الأمر الواقع وبتمثل الخيانة لمخالفة الدستور ولمجافاة الوطنية اللبنانية الخالصة، هيدي الحكومة عم ردت عليها بقراري بين آب وأيلول وقرار أزار الأخير باعتبار الحزب جماعة خارجة عن القانون و السلاح غير شرعي
1: وانا منصرفه.
2: هيدي الموضوع الصرف موضوع مختلف. في نحن بدنا نميز بين شغلتين، بدنا نميز بين الإرادة والنية وبين القدرة. بنهاية الأمر النية والإرادة موجودة، إنما القدرة هي مترددة، لأن بعد في ناس بالدولة اللبنانية عايشة بحلم سرابي، وكأنه النظام السوري بعد ما سقط هذا بالدرجة الأولى، وكأنه الحزب بعده عايش بمرحلة ما قبل 2006 هذا دودو. وعندك الأمور الثالثة بعد في شيء وهو حقيقة موجود، يعني ما عم نحكي عن شيء خيالي، ما يسمى الدولة العميقة. الدولة العميقة واللي هي تشابكية الحقيقية اللي هي عم تخلي يعني هي بتموت القرارات هي عم تموت القرارات الجديدة، يعني القرارات اللي لازم تثبت انه نحن قدام دولة، قدام مؤسسات، قدام لبنان عم يستعيد قراره. هيدي الدولة العميقة بتفشل هاي، بتموت القرار، بتفشل التفاصيل المبادرة، وتخلق لك مشاكل بينية حتى اللي تخليك بالمرحلة الرمادية. نحن عندما نحكي عن دولة العميقة، شو يعني عن دولة عميقة؟ يعني توافق أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هن من مصلحتهم يدلوا لبنان بمرحلة الشيت ليبر، بمرحلة دلوا لبنان بمرحلة الرمادية، بمرحلة دلوا لبنان وكأنه بجمهورية تصريف أعمال، وكأنه واحد. والنقطة الأخطر هن بهمهم أنه لبنان يدلوا ورقة هن متحكمين فيها لصالح ملفات دولية ونفوذ أجنبي، أخيرا هو لمصلحة الولي الفقيه. هي عندما نحكي نحن عن الدولة العميقة استاذ أنطوان، نحن شو بنقول بالدولة العميقة؟ يعني
1: في اسألك سؤال، انت عن عندك الدولة العميقة،
2: انت عندك يعني هاد شو بتقول لك الدولة العميقة؟ هي يعني انتر بروبابيلتي، هيدي تشابكية
1: جدا
2: دستورية،
1: مش
2: بشكل انه هي دستورية بالنسبة من وجهة نظرها، بشكل انه هي بتنخر وبتحور بالدستور اللبناني وبالقرارات اللبنانية. يعني كل مفاصل الدولة اللبنانية، البيروقراطية اللبنانية، ما بين الإدارة، ما بين الدبلوماسية، ما بين القضاء، ما بين الأمن، المؤسسات الأمنية كافة، هي على علاقة مع رموز الحكم الكواليس من الحزب ومن غير الحزب للبقاء على نفس المنوال. وهيدي هي النقطة الأساسية اللي حاليا عم يتم الحكي فيها بكواليس كتير على المستوى الدولي. وإذا ما لبنان اتحرر منها، نحن ما منشوف لا مساعدات ولا منشوف دعم ولا منشوف أي أمر نحن عم نطالب فيه لنا أكثر من 20 سنة. لأن إذا عم تحكي أنت عن حصرية السلاح، حصرية السلاح مش جديد، يعني نحن عم نطالب من حصرية السلاح من أكثر من 30 سنة، لأن الطائف بيقول لك أنه أنت نزع وصحب
1: السلاح الغير الشرعي والميليشيات. فرص ما كان في فرص تساعدك لحصرية السلاح.
2: طيب.
1: بس حديثك عن الدولة العميقة ذكرتني بقصة صغيرة بعتقد كتير ناس بيعرفوها، عن واحد بيصلي لربه كل يوم كل يوم كل يوم دكتور حتى يربح ورقة النصيب. بعد سنتين ثلاثة صلى لربه، بيقوم ربه لهذا الزلمة بيقول له يا أخي طع ورقة النصيب تحت ربحك إياها بالأول. فنحن بالقليلة نقطع ورقة النصيب. يعني دولة العميقة قد ايه بدها تتفكفك الدولة العميقة دكتور محي الدين وانت السيد العارفين؟ مطار بيروت هل هو من الدولة العميقة ولا لا؟ مش كان اخطر دولة عميقة بالدولة العميقة مطار بيروت؟ بقرار واحد، بتعيين واحد، انفك عن الدولة العميقة. هلا مطار بيروت برات الدولة العميقة، شو بدها حتى تشيل هل الموظفين هني موظفين بالنهاية تابعين لها الإدارة، شو بدها حتى تشيلهم تحطهم بتصرف الوزير أو تغيرهم مراكزهم وتجيب ناس جديد ما قلن علاقة بالدولة؟ قديش بدو هذا القرار؟ هيدا ذات الشيء مثل ورقة لنصيب، اقطعها يا خي لورقة لنصيب بالأول حتى ربحك، هي مش عم يقطعها لورقة لنصيب حتى يربحها، بدو يربحها. هذا اللبناني بدو يربح ورقة لنصيب بس ما بدو يشتري ورقة لنصيب.
2: الفكرة الحديث، أما الفكرة اللي طرحتها هي بتشبه اللي قلت لك إياه أنا بداية الحديث.
1: صح.
2: فرصة، صناعة الفرصة،
1: عم نأكد على الفرص،
2: صناعة الفرص. وصناعة الفرصة تبدأ من الاحتكام إلى أمر المواطني. يعني عندما نحكي إحنا أمر مواطني، شو يعني أمر مواطني؟ المواطني مش بس موجود إنه مواطن لبناني، أما التفسير الهوياتي، أما التفسير المناطقي اللي بيصير على الطريقة اللبنانية ويعني والسلبية شوي، لأن ما إلها علاقة بالدستور ولا إلها علاقة بحقيقة الأمر. نحن عم نحكي عن صناعة الفرصة اللي هي المواطنة الحقيقية. ليه؟ لأن أنت عندما تكون من أشخاص القطاع العام، يعني أنت من الأشخاص اللي بدك تقدم خدمة لصالح نمو واستدامة الدولة وبخدمة الدولة وبخدمة المواطنين بالدولة.
1: هو بخدمة المواطنين
2: طبعا، بخدمة المواطنين هي بدرجة الأولى. ثانيا يعني الأمر منوط بالأشخاص وبانتقاء الأشخاص يعني أنه يعني مش موضوع محاصصة وموضوع هذا الاسم محسوب
1: عليه. ده بده تغيير، ده بده تغيير هذا الموظف،
2: وهذا الشيء اللي نحن عم نحكيه. هذا هو بيوقع بصلب موضوع الحوكمة اللي نحن قلنا من إحدى الفرص الضائعة في لبنان هو عدم الامتثال إلى أمور الحوكمة. أنت أتيت على ذكر إنه المطار، وحتى كمان في بالمحكمة العسكرية.
1: ما بعرف شو صار المحكمة العسكرية، بس المطار أوضح.
2: يعني
1: حتى المطار مثال واضح.
2: صحيح، وحتى المحكمة العسكرية إذا بتحكي أنت يعني المعيار الأداء المؤسساتي كمحكمة، رغم أنه أنا ضدها كمحكمة عسكرية، هذا موضوع تاني بنحكي بالقانون، موضوع تاني بياخد وقت كتير، مش هاد ما ما ما ما ما لح افتحوا هلا. إنما المعيار اللي عم نشوفه نحن على الأقل بآخر هالفترة إنه في معيار مؤسساتي واحتكام للقانون واحتكام للمعايير القضائية، وهذا الشيء يعني كان معاكس للفترة السابقة اللي كذلك يعني لبنان غرق بوحلة وكان في كتير مظلومية وأشخاص ظلموا من خلال هالموضوع. لذلك الفرصة انت بدك تصنعها. ليش؟ لان على مدى 20 سنة الماضيين كان لبنان يقول شيء ويفعل شيء تاني. يعني كان اشخاص الدولة في لبنان يصرحوا بشيء ويكون الاداء الاجرائي على الارض معاكس. كانت الدولة كحكومة حتى كحكومات اما كبيان الوزاري شيء والترتيب يعني المؤسساتي على الارض.
1: ما كان في دكتور بيان وزاري، كان في جملة شعب وجيش ومقاومة، هذا البيان الوزاري كله.
2: هيدي الثلاثية، هيدي الثلاثية
1: ما كان في ولا يعني كله شعر. هيدي
2: الثلاثية الخشبية اللي هي اللي ثلاثية تخسر مفهوم الدولة
1: قبل
2: وهيدي وهذا الموضوع هو المطروح بشكل جدي حاليا. او شو المطروح؟ المطروح قرار انه الدولة يكون سيادتها وحدة، قرار واحد، سلاحة واحد، لا وجود للأداء الموازي والسلطات والمؤسسات الموازية، عدم والنقطة الثانية كمان الموجودة هي متابعة لهيدي السردية، هي عدم جواز تعاون الدولة وتشابكها مع الحزب بالطريقة القديمة. يعني موضوع ما يسمى وحدة التنسيق والارتباط والتنسيق المباشر لكل مفاتيح الدولة من الدبلوماسية إلى القضاء إلى الإدارة العليا إلى الأمن مع الحزب بالصغير والكبير، وكأن الداتا تبعية المؤسسات كلها موجودة عند الحزب وليس العكس.
1: مدام بيطلعوا جماعة الحزب بيسألوا الدولة هل يحق للدولة نزع السلاح؟ يعني كيف بدك تقتنع بالفرص اللي حضرتك عم بتدجج فيها هيدي الحكومة وعم تخلينا نتأمل انه بيوم الايام هالحكومة بده يكون عندها فرص منا ضايعة، فرص عم تتمسك فيها. ونحن منشوف النواب تبع الحزب، منشوف المسؤولين تبع الحزب يعني ما عندهم حصانة، يعني حيالة مسؤول حزبي ما عنده حصانة، النايب اوكي متفقين حصانة بيحكي اللي بده اياه بالبرلمان، بس المسؤولين والناس العاديين اللي بيطلعوا بيسألوا الدولة منين إلى سلاح، منين إلى حق تشيل السلاح. طيب أنا بدي استفيد من وجودك بباريس، أنا بعرف أنه حضرتك كمان بالمنتديات الكبيرة عم بتكون موجود، دافوس عم بتكون موجود، وين ما كان. شو رشح لك من اجتماع باريس؟
2: اللقاء باريس الأخير هو لقاء تقني تحضيري. هلا عم نحكي هيك، احنا عم بنحكي هيك ما عم نكون عم نقلل له من قيمته، لا نحن عم نحكي هيك ليه؟ لانه هذا اللقاء ما انه لقاء اساسي، انما هو جزئي، هو جزء ضمن سلسله مترابطه.
1: بس ما ربط نجاحه بتقدم الدوله بقراراته،
2: هذا اللي عم نحكي نحن.
1: بس انا عم بحكي هلا عم باريس تحديدا.
2: طب الفكرة الأساسية من لقاء باريس التقني والتحضيري شو هو؟ الفكرة الأساسية إنه مش البحث بما يحتاجه الجيش من عديد وعتاد وأمور لوجستية ميدانية، هيدي الأمور معروفة تقريبا، ومش حتى ومش هدفه المباشر انه الاتفاق على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية واللي هي المؤسسات الشرعية الأمنية اللبنانية واللي هي الشريك الأساسي للشرعية الدولية والأممية أبدا. الهدف الأساسي من لقاء باريز التحضيري هو نقطتين. النقطة الأولى هي يعني الحوار بطريقة تقنية وطريقة مؤسساتية مع السياسي بوجود رئيس الجمهورية هونيك ووجود القائد الجيش كذلك الأمر. يعني كان الحكي سياسي والحكي تقني للمناقشة إنه المؤسسات الأمنية في لبنان عليها أن يعني تطبق خطوات الإجرائية الأمنية بطريقة مختلفة. الطريقة اللي كانت عم تطبق من خلالها الخطوات الأمنية بطلت مجدية وبطلت نافعة. بمعنى الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه العلاقة مع الدولة العميقة، يعني بما معناه تغيير فكرة العقيدة التنفيذية والتطبيقية للمؤسسات الأمنية للجيش والمؤسسات الأمنية. وعندما نحكي بالعقيدة ليس إنه عقيدة الجيش هي لي غير صحيحة، هذا أمر مش مزبوط. نحن عم نحكي العقيدة الوطنية شيء وعقيدة الممارسة الوطنية شيء تاني. العقيدة الوطنية ثابتة والجيش يعني هو أحد الرايات البيض للدولة اللبنانية وهو أحد الأعمدة لكل اللبنانيين ورا منها وبيلتفوا منها. إنما المقصد بالموضوع إنه الخطوات العملية الأمنية اللي كانت عم تطبق خلال 30 سنة اللي مرقوا واللي هي كانت عم تطبق أغلبها على الطريقة السورية وعلى الطريقة الإيرانية اللي بطلت موجودة. هيدي أول نقطة. يعني لذلك يستوجب الجيش إنه والمؤسسات الأمنية كلها في لبنان إنه يعني تترك هيدا النطاق والتطبيق وممارسة العمل الحقيقي للإدارة الأمنية بشكل مباشر وبشكل فردي ومن دون التشاور والنظر.

0: الأخير وهو يعني
1: مين رح يصدق اللي عم نقوله يعني. ليش بدنا نقول شعر دايما؟
0: أنا ما بحكي شعر، أنا عم بحكي واقع.
1: مش أنت نحن اللبنانية كلنا بنقول شعر. لا. بس توصل عند الجيش ببلش الشعر.
0: ما إنه شعر، أنا عم بحكي عم بحكيك اليوم بشكل واضح وبشكل
1: كيف بيصيروا شعر لما بنقول إنه الجيش يستطيع وبيقدر بس ما بده.
0: طيب هلا اذا ما اذا اذا اذا
1: طيب إذا شو بعمل؟ مش شعر هذا بيصير؟
0: ما فيك تقول هون انه الجيش ما بده. هلا بس في شغله بدي هلا حرجع لك اياها، بس حتى لي كمل النقطه الاساسيه. ليش انه كان النقاش صريح بطريقه معاكسه انه انتم شو بتقدروا تعملوا؟ ليش؟ لان نحن مقاربين على مرحله حساسه كتير، وهيدي مرحله متشعبه بالظروف وبالنتائج وبال يعني التبدل الجيوبوليتيكي حتى على الارض من اي باب. اول احنا عندنا قدام مرحله ضبابيه لموضوع القوه الدوليه، يعني عندك اليونيفيل بمرحله الافول حاليا، الكواليس مستعره بما هو ومنشغله بشو هو القوه الدوليه التي سوف ترس اليونيفيل وتحل مكانه. عندك انت النقطه الثانيه انه الجيش بده ينتشر بمناطق جديدة في لبنان وخاصة في الجنوب اللبناني، وهيدي المناطق ما كان منتشر بها بطريقة صريحة، لان احنا عم نحكي ما صار في تطبيق سليم لل 1701 2000 وبن بعد 2006 صار في تطبيق ما يسمى على الطريقة يعني على طريقة ملتوية وخبيثة وتخادمية ما بين الحزب واسرائيل. إسرائيل بنهاية الأمر هي العدو وما بدها تطبق شيء، وهي بدها مثل ما بقولوا تنمر على كل شيء، والحزب كذلك الأمر استفاد من هذه المرحلة لأن ما سمح للجيش اللبناني يفوت بشكل صريح حقيقي على الجنوب، وما سمح للدولة اللبنانية لتفوت على الجنوب، وكان التخادم الكبير بهذا الموضوع اللي استفاد منه الحزب وإسرائيل ما بين أمريكا وإيران، لأن كان بنفس الوقت عم يتم التحضير للاتفاق النووي بصيغته
1: يعني
0: الأولى.
1: يعني دكتور محي الدين شحيمة اللي عم بتقوله حضرتك واضح وصريح، هو التقاء المصالح بين إسرائيل وحزب الله وأمريكا
0: من زمان.
1: وإيران
0: ملتقي من زمان مع إيران، ملتقي من زمان. يعني إحنا إذا نرجع للثمانين، ما نحن نرجع كتير لورا، بالثمانين بالحرب العراقية الإيرانية كان عندنا إيران جيت، وكان عندنا استخدام الأسلحة الإسرائيلية من إسرائيل.
1: من هيك لإيران. أمريكا عم بتحافظ على النظام بإيران، ما عم تخلي ينهز حتى من الداخل.
0: هذا موضوع
1: يعني بختلف. حتى الإيرانية اللي بدهم يشيلوا النظام منهم قدرانين لأنه محمي من الأمريكان.
0: هذا موضوع مختلف لأن في خاصية مختلفة بتفرق هون بخواص الدول
1: خطك على غير مطرح
0: وأنظمتها. لأن أنا هون في عندي كانت نقطة تالتة بدي أحكيها بالجنوب ما يتعلق باللقاء باريس. عند حكينا عن اليونيفيل وحكينا انه الجيش اللبناني سوف يعني يكون على عاتق الانتشار بمساحات ومناطق كتير كبيرة بلبنان وهو كان موجود. هون نوصل لطريقة التعاون اللي نحكى عنه انه هو الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية اللبنانية الشرعية بتفضل انه وبترتاح له اكتر. هل انه بتفضل تكون لحالها؟ هل انه بتفضل تكون مع قوة دولية هي وريثة لليونيفيل وبتشبهها؟ يعني هل ممكن يصير الاتفاق على تمديد لليونيفيل وهذا في سعي من احدى المساعي؟
1: دكتور شحيمي سؤال بيفرض حاله، هم دائما بتحكي عن اليونيفيل، كيف صارت هالانفاق والتخزين الصواريخ والزخائر ببيوت الجنوبيين واليونيفيل موجودة؟ جد يعني ما عم بفهم انه عم نحكي باليونيفيل نحن وبدنا اليونيفيل يكون وكل هالامور. طب معقول كل هالانتشار لليونيفيل ما شاف شو عم بيصير من حفر وتخزين وعرف انه هودي رح يوصلون على اشكالية؟ يعني مثل حدا عم يتحركش بآلة حرب طويلة عريضة مئزية يلي اسمها اسرائيل حتى يقول لهم تعوا ليكوا انا شو عم بعمل. طب ما تدخلوا، ما حكيوا، ما قالوا يا جماعة تعوا شوفوا شو عم يعملوا
0: من بعد
1: ليش بدنا نحكي باليونيفيل وهن اتصرفوا بهالطريقة صراحة؟ يعني هلا انتوا عم تحكي تخيلت الصورة، واليونيفيل صار عمر

0: ما مبسوطين منهم وتجوزوا بلبنان وخلفوا بلبنان وصاروا أسهرة كلهم هلا يمكن للبنان. طب ما أشعر
1: خلينا نحكي الموضوع بطريقة واقعية أكثر مؤسساتية أكثر. هلا من بعد 2006 والقرار 1701 واللي هو يعتبر أهم قرار أممي قوي اللي صالح لبنان تم الاتفاق عليه
0: أوكي.
1: بمجلس الأمن تغيرت اليونيفل يعني كبر عددها وكبرت صلاحياتها
0: 15,000
1: وكبرت صلاحياتها وطبيعي الأمر تغيرت يعني الصلاحية الجغرافية لها كبرت شوي
0: ما.
1: طيب بس هي ظلت قوة حفظ سلام مش قوة فرض سلام.
0: ما حدا عم بيقول تفرض سلام.
1: عندما أنت تحكي بقوات حفظ سلام يعني أنت قوات هي منوطة فقط بثلاث أمور يعني مراقبة التعديات وكتابة التقارير والتبليغ عن الاشتباك.
0: أوكي.
1: أكتر من هيك ما حياة. الموضوع الثاني الأهم هو وهذا اللي هو الأساسي بهيدي الفكرة اللي أنت سألت عنها إنه عندك طرفين بال 1701 عندك الطرف اللبناني وعندك العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي مثل ما قلت لك بالقبل هو أيام بيساعدك ما تطبق القرار والقوانين
0: أكيد مصلحته بيعمل مصلحته
1: بيساعدك إنه ما تطبق القرار وما تطبق القوانين حتى اللي هو يطبق خطوته.
0: ليش هو ما شاف شو عم يعمل حزب الله
1: وهذا
0: زين لكلامه
1: هذا ريليت للي شفناه حتى اللي شفناه ب 7 أكتوبر على جدار غزة يعني وفي عندك آخر دراسات وتقارير وحتى هلا في يعني في فضيحة كبيرة بالداخل الإسرائيلي وفي عندك كتير من الضباط والعناصر موقفين إنه في أمور إنه كانوا على علم بهالموضوع هني تركون حتى اللي يكون في ردة فعل. أوكي إيش الموضوع الموضوع الثاني إنه عم لك إنه 1701 له طرفين إلو الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي أوكي. وعندك الوسيط الأممي
0: أوكي.
1: كتير منيح. ال 1701 مش فقط هو أنهى الحرب 2006 وعمل انسحاب مباشر للقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب لبعض الخط الأزرق واللي هو خط الانسحاب. لا كان في إلو خطوات تانية. الخطوات التانية هي تقع على عاتق الدولة اللبنانية وهي على عبء الحكومات اللبنانية الذين تعاقبوا من 2006
0: إلى
1: 2022 واللي ما عملون واللي شو هن يعني أول شيء
0: انتشار الجيش
1: منطقة جنوب الليطاني منطقة فاضي من القوة الغير شرعية صاحب سلاح حزب الله بنية عسكرية حزب الله مش موجودة بنية تحتية لحزب الله اللي لازم يكون مش موجودة انتشار الجيش بطريقة صريحة وعودة الدولة وهذا الشيء من خلاله لو الدولة اللبنانية كانت طبقتهم واللي نص عليهم المادة الثامنة من قرار 1701 بالتحديد لو تبقتهم الدولة اللبنانية كانت حتى الدولة اللبنانية استفادت من 1701 لحتى لي رسمت بعض مش رسمت لأن الحدود اللبنانية المرسمة مع فلسطين المحتلة من اتفاقية بولينيو كامب إنما كانت ثبتت يعني اتفقوا على النقاط الحدودية العالقة
0: صحيح.
1: وكانت عملت يعني بدبلوماسية خلينا نقول ناجع شوي لأن في كتير من اللبنانيين يمتلكون الحس الدبلوماسي الكبير يعني مثل ما في عنا أسلاف كتير كبيرة بموضوع الدبلوماسي من شارل ميليك اللي سالم وإلا ما هنالك إلا ما يطلع لنا حدا عنده شوي فكر دبلوماسي نقدر كنا نحرر كل الأرض اللبنانية ونخلص من
0: هو ما إجا وزراء خارجية إلا بلا فكر دبلوماسي
1: هيدا هي كنا استفدنا من 1701 ليس فقط لإنهاء الحرب
0: هلأ عم يبوسوا إيدين أبداً. عم يبوسوا إيدين هلأ طيب
1: كنا استفدنا منه أكتر حتى لي نحرر الأرض اللبنانية
0: صحيح.
1: إنما هذا الشيء ما صار ونحن فدخلنا بمنطقة بخلينا بمناخ من التخادم ما بين الحزب وبين إسرائيل ما بين أمريكا وبين إيران ومن هون دخل الجنوب اللبناني من احتلال إلى احتلال يعني هو الجنوب اللبناني كان يعني تحرر بال2006 وصل يعني الإسرائيل ظهر من الجنوب على الخط الأزرق، كان في بعض النقاط الممكن كان يتفق عليها، إنما احتل الجنوب
0: من إيران،
1: من إيران بطريقة غير مباشرة عبر البروكسي وهو هو الحزب. فلذلك الدولة اللبنانية يقع عليها هذا العبء، وهذا العبء هو اللي خلينا هلأ نحن نشوف الأنفاق اللي موجودة بالجنوب اللبناني والبنية التحتية، البنية التحتية السفلى الموازية والغير لبنانية بالجنوب اللبناني. وهون بيحكيك، وهون بياخذنا دغري على إشكالية، يعني نحن عندنا طرفين بالثنائية الشيعية في لبنان، عندك حركة أمل ودولة الرئيس نبيه بري، وعندك الحزب والسيد نعيم قاسم. دولة الرئيس بري عمر الجنوب من فوق، والحزب معمر دولة موازية من تحت. ونتيجة يعني يعني تمرد الحزب وتعنته وخطفه لقرارات الدولة اللبنانية وخطف لبنان لصالح أجندات ونفوذ أجنبي بخيانة وطنية ودستورية مشهودة، دمر الجنوب من تحت لفوق
0: أبدا.
1: فلذلك أنت، لذلك أنت الدولة اللبنانية يقع عليها عبء كتير كبير بالموضوع اللي نحن عم نشوفه بالجنوب، إضافة إلى طبعا أكيد السبب الأساسي والأول هو الجانب الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي واللي هو ما بيعوف ولا فرصة حتى لي
0: هيدا بالشغلته هيدا
1: طبعا مصلح هيدي علامة مسجلة باسمه.
0: على سيرة البنية التحتية من تحت ومن فوق، علي الطاهر ماذا بعد؟ ماذا عن صمت حزب الله كمان؟
1: الحزب الله صامت لأنه بطل موجود، ما في حزب الله
0: يعني أساساً على مستوى يعني علي الطاهر. أنا كتبت شغلة قامت الأيام علي، تخمنا الباشا، باشا طلع الباشا زلمة، انتهت علي الطاهر. هيدي قبل ما تطلع الخبرية أنه خلصت علي الطاهر 15 يوم. فقامت الأيام وبلش خبروني البطولات واللي بيخبروها، طيب وينه؟ راح خلصت علي الطاهر، وينه حزب الله؟
1: قبل ما أقول لك عن موضوع
0: هلا بلشنا نحكي بصريفة، هونيك الكارثة. يعني يعني كل مرة بيروحوا بيخبروا خبرية بيصدقها الحزب، بيقولي شو يحكي فيها حتى أصليت عم شغله. يعني مش رح يسلم، هتضيع ما رح تسلم.
1: قبل موضوع علي الطاهر واللي صار بعلي الطاهر، واللي هو بحقيقة الأمر ما حدا بيعرف فيه إلا الإيراني والإسرائيلي والأمريكي، حتى حزب الله ما بيعرفوا فيه. إنما أنت عم تحكي عن صمت حزب الله، حزب الله منه موجود، حزب الله كحزب منه موجود، هو أساسا ما عنده علم وخبر، هو أساسا منه حزب في لبنان. إيه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هو منه موجود بقى حتى على المستوى العسكري، منه موجود. اللي موجود هو الحزبويين يلي مش مصدقين انه بطل عندهم حزب، واللي هني هيدول يعني الفروماجيست، فخامة الرئيس الراحل فؤاد الشاب بالزمانات الفروماجيست، ما الفروماجيست مش بس
0: اكلت الجبنة
1: طبعا، وفي عندك بالاحزاب اكلت جبنة، منهم هيدول اكلت الجبنة اللي هني مستفيدين من الحيثية السابقة لحزب الله ومن سياسته ومن قوته ومن علاقاته الموازية اللي عابرة للحدود والقارات. صمتهم لأن ما عارفين بشي، صمتهم لأن ما عندهم شي بريروه، أو صمت الأكبر لإلهم بطل يقدروا يقنعوا بقيتهم. لذلك شفت أنت المسرحية الهزلية اللي شفناها بجلسة المساءلة، جلسات المساءلة اللي امتدت على يومين بالبرلمان، واللي كان يعني أقل الأمر أنه الحزب وكتلة الحزب دخلوا مرحلة خلينا نقول الرتابة، أحلى ما نقول شيء تاني، رتابة الأداء الدبلوماسي والتشريعي والسياسي. وطبيعي أكيد ما في عندهم لا رؤية ولا فيجن، هيدي شغلة معروفة. اللي صار بعلي الطاهر ريليت هو إسرائيل بسبب يعني جهة حزب الله وإيران، إسرائيل تغولت واستعلت، استعلت بالشرق الأوسط كله يعني بالمنطقة كلها، ونحن لبنان يعني للأسف ضحية الأولى والكبرى بهالموضوع. استعلت، عم تقلك انه الارض مقابل السلاح اللا شرعي، صح ولا لا؟ هذه هي المبادرة، الارض يعني الشريط الأصفر والشريط الرمادي اللي بلشنا نسمع فيه وما بين الشريط النقط الحمراء
0: رح نمرق بكل الألوان مش
1: يعني قوس قزح وإضافة للخط الأزرق اللي هو خط الانسحاب 17-01 هذا كله أصبح يعني منوط تحت معادلة الأرض مقابل السلاح الغير الشرعي. هذا من ناحية الإسرائيلي. من ناحية الحزب شو عنده من ناحية الحزب؟ الحزب عنده شغلة إنه السلاح يبقى
0: لحين الانسحاب
1: ويفادي بالجغرافيا اللا شرعية. لأن بالنسبة له الحزب لبنان هو جغرافيا لا شرعية. لأن الجغرافيا الشرعية له هي جغرافيا ولاية الفقيه.
0: سمعت منك استخفاف بالجغرافيا اللبنانية لصالح إيران.
1: طبعا أكيد مش فقط استخفاف استخفاف وعم يفادي بالجغرافيا اللبنانية وبالأرض اللبنانية من بعد مفادة بالسيادة هو ضرب بعض الحائط السيادة اللبنانية. لبنان كان محرر.
0: هل يعني
1: محرر قبل 2023 كان محرر كان في إشكالية مزارع شبعة
0: أبدا
1: وهيدي
0: إشكالية مشتركة مع سوريا
1: طبعا
0: كمان.
1: أكيد إشكالية مركبة كان فيك تبينها بقنواتها وخصوصا كان من الممكن أنه تشتغل عليها
0: بجدية. قديش حزب الله بيعني له لبنان؟
1: أنا من بعد اللي شفته لهلأ ما بيعني له شيء لبنان.
0: شكرا.
1: واللي أنا بين لي الكتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان هو كتلة مجلس الشورى. هي كتلة مجلس الشورى بإيران وتابعة لكاليباف أكثر ما هي تابعة وممثلة لجمهور بالدولة اللبنانية.
0: بعد عنا دقيقتين حابب أسألك سؤال برات لبنان عن السعودية. هل ما يجري هو محاسبة للسعودية من قبل الأمريكان لعدم خوضهم الحرب معهم؟ يعني الحوثيين مبارح صعدوا بطريقة مش طبيعية، يعني النار كانت عم تطلع بقلب الرياض. أنا حدا عاش بالسعودية يعرف الاستقرار والأمان فنشوف النار للأسف بالرياض. هل هيدا أساس بالمفهوم الأمريكاني؟
1: ما في حدا بيقدر يفرض أساس على المملكة العربية السعودية. ما في حدا بيقدر يحاسبها المملكة يعني العربية السعودية. يعني منا دولة
0: إذا مكة استهدف
1: المسيرات طويلة على رقبتهم.
0: أوكي بس
1: طويلة على رقبتهم يقدروا يعملوا شيء من مكة للمدينة لمختلف المدن.
0: أوكي.
1: بالمملكة العربية السعودية. تأكيدا ريليت للكلام ما حدا بيقدر لا يحاسب المملكة ولا يعمل أساس مهما على شأنه مهما كبرت يعني قدرته القومية والعسكرية وحتى الانقلابية.
0: طبعا عم بيصير شو
1: اللي عم يصير بالمملكة هو ثمن الفكر السلمي والفكر التشاركي للمملكة العربية السعودية وثمن محبتها للمحيط وللخليج وللعالم ما بين شرقيه.
0: يعني مين ضربك على خدك الأيمن ضره الأيسر؟
1: ولكن السعودية دولة وبتشتغل بمقدرات دولة ومؤسسات وبتعرف هي دافع عن حالها وتأمن مقدراتها وسيادتها دايما فوق مش تحت.
0: تعرف شو دكتور شحيمة؟
1: سيادة إيران تحت وهي سيادتها دايما فوق.
0: تعرف شو؟ زقنا بهيدي المنطقة وزقنا بلبنان. يعني على كل حال خلص وقتنا بسرعة ما حسين هذا القدر ها؟ هذا القدر ولا صناعتنا؟ هذا قدر صناعة لبنانية مختوم عليه لبنان صناعة لبنان.
1: يبقى قدر.
0: دكتور محي الدين شحيمي الكاتب السياسي أنا كتير كنت سعيد بوجودك معنا.
1: شرفتني.
0: مع بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في أهلا وسهلا فيك شرفتنا.
1: شكرا.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026، الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العاشر من تشرين الثاني على الأبواب، ولا اتفاق أمريكيا صينيا بعد، وفي لبنان معلومات عن إضراب شامل الأسبوع المقبل.
4: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جنان جوان وأبودي كنعان، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل.
2: نبدأ اليوم حزب الله المجيء إلى معبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل شوف كيف كلنا سوا فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان.
3: نتجه إلى مزيد من التصعيد. لبنان فعل ما يجب فعله بالشق الأول الذي يتمثل باتفاق الإطار. كان هناك يعني يجب على الجيش تنفيذ المهمة وهي البدء بعملية حصر السلاح.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا: لا تواصل بين بعبدة وحزب الله، والرئيس عون يتلقى رسالة من ترامب. سلام يشارك غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحاج حسن: سنرى تحرك إيران لحماية الجنوب في الوقت المناسب. اجتماعان طارئان للاتحاد العمالي ونقابات النقل. كنعان تقدم بشكوى بعد السيول في المكلس.
0: وفي راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله والأحوال الجوية.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. في ظل اتساع مواجهة المجتمع الدولي مع إيران والأحداث المتتالية في المنطقة والخليج من جهة، والتأزم التجاري المصلحي بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، وفي غياب أي شرطي عالمي يناصر السلام ويقلل من الحروب التي تحقق أهدافا سياسية أو جغرافية اقتصادية، تبدأ غدا في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان استعادة الثقة، أمم متحدة في خدمة الجميع وسط غياب الفاعلية الأممية منذ عقود. أما لبنان الذي يشارك في أعمال الجمعية في نيويورك بوفد يرأسه رئيس الحكومة نواف سلام، فهو واقع بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان تمسك حزب الله بسلاحه، فيما يرزح الجنوبيون خاصة تحت شراسة الحرب وتداعياتها، ويرزح اللبنانيون عامة تحت الضغوط الاقتصادية، ومنها متطلبات أي اتفاق محتمل مع صندوق النقد. وقد بدأت وتيرة الدعوات إلى التحرك في الشارع تتصاعد عقب جلسة مساءلة الحكومة. وقد لفت اليوم ما أوردته قناة MTV عن اتجاه لإضراب عام يشمل كل القطاعات مطلع الأسبوع المقبل، علما أن الرئيس سلام سيستأنف خلال أيام المحادثات في واشنطن مع مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين، والتي كانت نشطت في بيروت خلال الأيام الماضية. أما دوليا فلا اتفاق تجاريا أمريكيا صينيا بعد قبل القمة الرئاسية قريبا والبداية مع مودي.
1: إذن يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الموجود حاليا في نيويورك الجهود المحلية والخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة لبنان إلى الاهتمام الدولي. وقد نفت مصادر متابعة لصوت كل لبنان ما تم التداول بها عن زيارة للقيادي في حزب الله وفيق صفا إلى قصر بعبدة، وإذ لفتت المصادر إلى ألا تواصل في الآونة الأخيرة تم تسجيله بين بعبدة وحارة تحريك، أكدت أن أبواب القصر مفتوحة أمام الجميع للحلحلة. وأوضحت المصادر أنه حتى الساعة لا اقتراح رسميا بعد في موضوع الفراغ بعد انتهاء مهام اليونيفل، لكن المساعي تتركز على التمديد لهذه القوات ولو لفترة 6 أشهر.
0: هذا وتسلم الرئيس عون اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن سعادته باستقبال الرئيس عون في البيت الأبيض في 21 من تموز الماضي، وعن إعجابه بقيادته لبنان في هذه المرحلة. وجاء في رسالة ترامب: كان شرفا لي أن أرحب بكم في البيت الأبيض في زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، هي الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وفي وقت يشهد فيه الشرق الأوسط صراعا، أعجب بقيادتكم الحاسمة نيابة عن لبنان وشعبه. وشكر ترامب عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال إن هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسد الروح اللبنانية الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم. ومن بعبدة قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية: من وجهة نظري الشخصية فإن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه إذا لم يؤدي إلى الانسحاب وترسيم الحدود فهناك مشكلة، علما أنه رافق جنبلاط في زيارته القصر الجمهوري رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والوزير السابق وائل أبو فعور.
2: أعتقد إذا كانت الذاكرة جيدة من هذا الموقع منذ أشهر، أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة، لن أسترسل أكثر، فقط لأقول أن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. دخلنا في سجلات في الصحافة وغير الصحافة، لكن الحمد لله أن سجلاتي ليست مثل السجلات التي شاهدناها مع الأسف معيبة لحق لبنان، سجلات المجلس النيابي. سأقول الاتفاق الإطار الذي صاغه مع مساعديه رئيس البلاد والذي وافق عليه رئيس نواف سلام إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكل؟
3: وليد بيك، حضرتك مع المفاوضات ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق؟
2: هذه وجهة نظري.
1: ومنب عبدة أيضا أكد الوزير فادي مكي دعمه الجيش لضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة. كما التقى الرئيس عون اليوم النائب ألا عون الذي أكد أن إنجاح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية لوقف الحرب واستعادة السيادة يتطلب تعاون جميع اللبنانيين والتجاوب مع مسار حصرية السلاح.
4: مؤسف أنه ما نقدر نحن نقدر نحسن المبادرة بإيدنا كلبنانيين لمواجهة اللي عم بصير، إذا ما رح نتعاون مع بعض من أجل نجاح المسار اللي عم بيقوده فخامة رئيس الجمهورية من أجل وقف الحرب. إنه بتطلب إنه يكون في عملية تجاوب اليوم بموضوع حصرية السلاح. بدعي اليوم حزب الله المجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل شوف كيف كلنا سوا فينا نظهر من هل فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحسن سيادتنا.
1: إلى ذلك بحث الرئيس عون مع النائب بلال الحشيمي في ملفات الشهادات الجامعية والمعادلات العالقة والتفرغ في الجامعة اللبنانية وقضية نحو 3500 أستاذ باتوا خارج الملاك.
0: تتجه الأنظار إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي سلام كلمة لبنان في 24 من الجاري، ويعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين. ومن نيويورك ينتقل سلام إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعددا من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. في غضون ذلك تتصدر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المشهد اللبناني، واليوم أفادت معلومات قناة أم تي في عن توجه لإعلان الإضراب الشامل في كل القطاعات مطلع الأسبوع المقبل بسبب تردي الأوضاع.
1: وفي مقر الاتحاد العمالي تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. ويبحث الاجتماع في عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات لمعالجة الأعباء التي يتحملها السائقون.
0: المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام كان عقد اليوم اجتماعا برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار وزيادة الرواتب، ودعا الاتحاد الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا. رئيس الاتحاد بشارة الأسمر تحدث بعد الاجتماع الطارئ.
5: دعوة لجنة المؤشر للانعقاد كمان فورا، وهو نتوجه لوزير العمل اللي عم بيقوم بواجباته على أكمل وجه، إنما في ضرورة لاجتماع فوري لتقرير اللازم بهذا الإطار.
1: واليوم حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان مجددا من دخول قطاع الأفران والمواطنين مرحلة بالغة الخطورة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا.
0: ومن الوضع الاقتصادي المتأزم إلى المأزق الأمني والسياسي المتعلق بالاحتلال جنوبا من جهة والتمسك بالسلاح من جهة أخرى، وميدانيا سجل اليوم تحليق فوق بيروت والضاحية. أما التطورات في الجنوب فتفاصيلها مع حسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت دير سريان ووادي الحجال ومحيط ميسا جبل حولة ومنطقة المحمية عند أطراف برعشيت والقنطرة. كما استهدف الطيران المعادي صباح اليوم النبطي الفوكا وكفر تبنيت. أما في القصف المدفعي فلا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف بلدات زوتر الشرقية وحداثة ورشاف وأطراف عيت الجبل ومنطقة الحرش في عيت الجبل وبيت يحون وكونين وأطراف برعشيت والقنطرة وميفدون ومحيط النهر عند أطراف زوتر الشرقية والمنصوري وطير حرفة ووادي زبكين. فيما تواصلت عمليات تفجير المنازل والبنى التحتية والمؤسسات التربوية في القرى والبلدات في منطقة ما يسمى بالخط الأصفر ومحيطها، وقد نفذت قوات العدو اليوم أكثر من 8 تفجيرات في بلدة المنصوري مع إحراق عدد من المنازل. كذلك فجرت منازل في بلدات مركبة ومجدل زون وعيناتة وبليدة وميس الجبل. كما انفجرت طائرة درون إسرائيلية فوق أحد المنازل عند أطراف بلدة ميفدون، وألقت محلقة أخرى قنبلة صوتية فوق بلدة الخيام، فيما توغلت اليوم دورية إسرائيلية مؤلفة من 4 جيبات هامفي وسيارة بيكاب في محيط كفر شوبا، وقامت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق وبكثافة في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الأنذار دوت في المالكية في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي أن التشخيص كان خاطئا.
0: حزب الله كرر اليوم مواقفه من العلاقة مع إيران، وأكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن محور المقاومة يمسك بمعادلة مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أن ارتفاع سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي دليل على أن خصومنا سيعانون كما نعاني. الحاج حسن سئل في حديث إلى تلفزيون الجديد عن غياب تحرك إيران من أجل الجنوب بعد حماية بيروت من الاعتداءات، فأجاب: سنراه في الوقت المناسب. وأكد الحاج حسن أن هناك اتجاها للتخلي عن عناصر قوة لبنان مقابل المجهول.
7: حزب الله أصيب بضربات، حزب الله أصيب بضربات بال 2024، رمم وضعه إلى حد كبير وواجه كثيرا وكبيرا بال 2026. نعم قوة الموازين القوى مختلة، لكن اللي عم يطرحوه بعض اللبنانيين والأمريكان والإسرائيلية والعرب هو التخلي عن كل ما تبقى من قوة بمعزل عن حجمه.
8: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله، أهلا بك.
9: أهلا وسهلا.
8: في 28 الأول يطوي لبنان 3 سنوات من حرب الإسناد، مع خطر استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب والعد العكسي للانتخابات في إسرائيل. إلى ماذا نتجه في الفترة المقبلة برأيكم، خصوصا أن الأمريكيين لم يتفقوا بعد أكان مع الصين تجاريا أو مع روسيا بشأن ملف أوكرانيا، وأين يقع لبنان حاليا في المعادلات الدولية؟
9: يعني بصراحة نتجه إلى مزيد من التصعيد وقليل من الإسناد، يعني لأنك بلشت حديثك عن الإسناد اليوم، ضعف الإسناد إلى حد التلاشي، لكن مع مزيد من التصعيد من الجهة الإسرائيلية ومزيد من التعنت من الجهة الإيرانية، ويعني الحديث اللبناني المتمثل بالحزب يعني يلي بيقول أنه هو حزب الله.
8: نعم، ومع استمرار العمليات في الجنوب ما الذي يستطيع لبنان فعله سياسيا ودبلوماسيا لوقف التصعيد؟
9: لبنان فعل ما يجب فعله بالشق الأول الذي يتمثل باتفاق الإطار، لكن أيضا كان هناك يعني واجب لبناني على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، لأنه ضمن الاتفاق الأولي كان هناك يعني يجب على الجيش تنفيذ المهمة وهي البدء بعملية حصر السلاح، البعض يسميها حصر السلاح أدبيا، وهي عملية سحب السلاح. لم يفعل الجيش ما اتفق عليه، وبالتالي يعني أعطى لبنان الرسمي هون وحزب إيران في لبنان أعطوا مجتمعين الإسرائيلي ذريعة البقاء على الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل وذريعة الاستمرار في العمليات العسكرية. لذلك بنسمع اليوم من قيادات إسرائيلية تقول أننا لا نريد الانسحاب من لبنان قبل أن يستطيع الجيش من سحب السلاح من حزب الله. وبالتالي يعني بدأنا نسمع التعجيز الإسرائيلي من خلال أعطائه هذه الهدية المجانية. لو بلش الجيش اللبناني مدعوما من الحكومة اللبنانية بفرض الهيبة، هيبة الدولة، والبدء بعملية حصر السلاح، كان الإسرائيلي بيكون محرج أكثر وحكما رح ما بيقدر يضل بالأرض اللبنانية. لكن اليوم مع الأسف هناك ذريعة أعطت الإسرائيلي حجة للاستمرار في عمليته وتوسيع عملياته بالجنوب وتوسيع يعني انتشاره على الأرض اللبنانية.
8: الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله، شكرا لك.
1: أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه وزير الداخلية أحمد الحجار ضرورة دعم الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من حماية المواطنين.
0: من جهة أخرى وبعد الانجرافات والسيول الأخيرة، تقدم النائب كنعان بشكوى وإخبار أمام النائب العام المالي بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي في المكلس بحق المتعهد الملتزم بالمشروع منذ العام 2025 وكل من يظهره التحقيق، وطالب بفتح تحقيق فني ومالي وإداري وهندسي للكشف والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، مؤكدا أن الشكوى لا تستهدف شخصا بعينه بل ترمي إلى حماية المال العام وسلامة المواطنين.
1: في أخبارنا الإقليمية والدولية من نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعدما كانت الاستعدادات لتنفيذ عملية جوية أمريكية قد بلغت مراحل متقدمة على وقع طلب سعودي بالتدخل لكبح تقدم الجماعة. وبحسب الصحيفة، ظل ترامب على مدى نحو أسبوعين مترددا في الاستجابة للطلب السعودي.
0: هذا ويزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة الأربعاء ويجري محادثات مع الرئيس الأمريكي بعد زيارة يجريها وفد صيني تجاري لواشنطن حاليا. توازيا، أفادت فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة والصين لم تتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بينهما والتي تنتهي في العاشر من تشرين الثاني.
1: في الجديد التفاوضي، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء حالة الجمود، وكان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. وأكدت باكستان التزامها بالوساطة بين أمريكا وإيران للتوصل إلى تسوية سلمية. ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟

يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: لا تواصل بين بعبدة وحزب الله والرئيس عون يتلقى رسالة من ترامب. سلام يشارك غدا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. جنبلاط من بعبدة: هناك مشكلة إذا لم يؤدي اتفاق الإطار إلى الانسحاب وترسيم الحدود. الحاج حسن: سنرى تحرك إيران لحماية الجنوب في الوقت المناسب. اجتماعان طارئان للاتحاد العمالي ونقابات النقل ومعلومات عن إضراب شامل الأسبوع المقبل. كنعان تقدم بشكوى بعد السيول في المكلس. وكان في رشرة راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي بشارة خير الله والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم اليوم. أنا عماد طفيني
9: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
8: الخارجية الروسية تعلن عن تصعيد خطير للهجمات الأوكرانية خلال فترة الانتخابات.
9: إلغاء محكمة الإرهاب في سوريا.
8: منظمة الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
9: ميلوني تريد حظر النقاب في المدارس وتخفيف أعداد الطلاب الأجانب بالفصول الدراسية.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: ونبدأ الحلقة بملف العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلن سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية راديون ميروشنيك أن موسكو ترصد تصعيدا خطيرا من جانب كييف خلال فترة الانتخابات في روسيا، مع ملاحظة ارتفاع عدد الهجمات.
9: وقال ميروشنيك: على مدى الشهرين الماضيين على الأقل نرصد تصعيدا خطيرا إلى حد ما للجرائم الإرهابية والعسكرية في شكل هجمات وزيادة في عدد القصف والاستخدام الأقصى للطائرات المسيرة من مختلف الأنواع وما يسمونه الضربات العميقة والضربات المتوسطة وغيرها، مع استهداف مباشر لتلك المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات.
8: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف خبير في الشأن الدولي والروسي وأستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد طانوس. بعد الترحيب بحضرتك دكتور سعيد، يعني نبدأ من إعلان وزارة الخارجية الروسية عن تصعيد خطير في هجمات القوات المسلحة الأوكرانية خلال فترة الانتخابات. ما الأهداف التي سعى إليها نظام كييف ودعموه الغربيون من خلال تكثيف هجماتهم على روسيا خلال فترة الانتخابات؟
10: بالطبع الهجمات الأوكرانية التي تكثفت خلال اليومين الماضيين كان هدفها تعطيل الانتخابات البرلمانية وبرلمانات المناطق والأقاليم في روسيا، لأن أوكرانيا فعلا هنا مفارقة كبيرة التي يدعمها الغرب الذي يدعو إلى الديمقراطية وإلى الانتخابات. لا تجري انتخابات بحجة الحرب الدائرة، وهذه مفارقة كبيرة، بينما روسيا الذي يتهمها الغرب بشتى الاتهامات تجري انتخاباتها في عز الهجمات وتحت القصف بدون تأخير وفي الموعد المناسب. الأهداف التي سعى إليها نظام كييف ودعموه الغربيين من خلال تكثيف هجماتهم على مختلف المناطق الروسية خلال اليومين الماضيين كان هدفها ينحصر في أمرين. الأمر الأول هو إظهار زيلينسكي ونظامه قدرتهم على التصدي وعلى ضرب العمق الروسي من جهة أولى، ومن جهة ثانية محاولة تأثير وتخريب انتخابات التي جرت في روسيا خلال هذين اليومين. لكن أعتقد أن هذين الهدفين فشلت أوكرانيا في تحقيقهما.
9: بعد هذا التصعيد الخطير دكتور سعيد، ما توقعاتك بخصوص الرد الروسي؟ كيف سيكون رد موسكو؟
10: رد موسكو بدأ من الأكيد أن هذا الرد سيكون قاسيا، لأن الاعتداءات الأوكرانية فعلا على العمق الروسي واستهداف مناطق مدنية ومصافي النفط، البنية التحتية للانتخابات من خلال هجمات إلكترونية ومحاولات قرصنة، ستلزم روسيا بأن يكون ردها قاسيا، ولكن فقط على أهداف عسكرية أو الأهداف التي تتصل بالنواحي العسكرية، يعني مثل السفن التي تنقل الذخائر واحتياجات الجيش الأوكراني وما إلى ذلك من مخازن أسلحة. لذلك يعني هم حتى الأوكرانيين الآن يتخوفون من هذا الرد الروسي الذي ينتظرونه أن يكون صاعقا، لأنهم يعرفون ما ارتكبت أيديهم خلال هذين اليومين الماضيين، ولذلك يتوقعون ردا قاسيا.
8: نعم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح مرارا وتكرارا كل شيء عن موقف روسيا من أوكرانيا. ما أهمية موقف موسكو الواضح من هذه القضية بالنسبة لحل الأزمة في أوكرانيا؟
10: يعني الموقف الروسي من أوكرانيا ومن الأزمة الأوكرانية واضح وجلي ولا يكتنف أي غموض. يعني الرئيس فلاديمير بوتين صرح مرارا وتكرارا بأن أهداف العملية العسكرية ستتحقق سواء سلما أو عن طريق المفاوضات أو حربا عن طريق اجتياح المناطق التي ما زال فيها الجيش الأوكراني في إقليم دونيتسك. يعني المطالب الروسية هنا ليست بحاجة لذكاء كبير لمعرفتها. أولا امتناع حياة أوكرانيا وامتناعها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لأن روسيا لا يمكنها أن تتحمل تواجد قوات لحلف شمال الأطلسي مباشرة على مرمى حجر من حدودها. ثانيا نزع الأسلحة الثقيلة من أوكرانيا، القضاء على النازية الناشئة في هذه الدولة السوفيتية السابقة، وهذا حقيقة أمر محير أن تنشأ في دولة سوفيتية سابقة مظاهر نازية جديدة، هذا أمر غريب ومستغرب جدا يعني.

0: حتى لا يكون هناك أي التباس لدى الغرب ولدى داعمي أوكرانيا بشأن الأهداف التي تسعى روسيا لتحقيقها من خلال عمليتها العسكرية الخاصة. وهذه الأهداف هي أهداف بالدرجة الأولى أمنية. أنا لا أعتقد أن روسيا عندها أطماع بأراضي أوكرانيا بقدر ما عندها أهداف بأن لا يتشكل هناك خطر محدق على مرمى حجر من حدودها الغربية، وخاصة في حال انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي أو تمركز قوات أوروبية أطلسية في أوكرانيا. لذلك الموقف الروسي واضح من حل الأزمة الأوكرانية، والرئيس بوتين أعلن مرارا وتكرارا قبوله بحل وسط لهذه الأزمة. ولكن المشكلة هي في الغرب الجماعي الذي يريد قتال روسيا في أوكرانيا حتى آخر أوكرانيا، لأن الغرب كان وما زال يعتبر أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول عنه، يوظف أوكرانيا ويدفع لها الأموال مقابل أن تقاتل عنه، علما أن روسيا وعلى مختلف المستويات أعلنت أنها لا تحضر لأي حرب مع حلف شمال الأطلسي أو مع الدول الغربية.
1: رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أكد أن بعض السياسيين الغربيين يريدون توريط الناتو في صراع مع روسيا لكي يخفي الغرب مشاكله بالبحث عن ذريعة للصراع مع روسيا. كيف يعكس هذا الخطاب من جانب القادة الغربيين عجزهم عن حل المشاكل الداخلية في بلدانهم، لا سيما المتعلقة بأزمة الطاقة؟
0: تتنامى فعلا في الغرب يعني الروسوفوبيا أو الرهاب من روسيا، وكما قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، فعلا أن هدف القادة الغربيين الحاليين وخاصة الأوروبيين منهم هم توريط الناتو في صراع مفتوح مع روسيا، لأن هذه الدول حقيقة الآن تعيش مشاكل على مختلف المستويات، ليس أولها الاقتصادي ولا آخرها العسكري بافتقادها للذخائر والأسلحة المناسبة للتصدي لروسيا. لذلك يعني الغرب يهرب من مشاكله بالبحث عن ذرائع لفتح صراع مع روسيا وتوريط الولايات المتحدة فيه، وهنا بالفعل الولايات المتحدة تجد نفسها محرجة، يعني سواء استجابت لاستدعاء هذه الحرب وشاركت فيها حسب ما تنص ينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وعندها يعني ستكون في مواجهة روسيا، وهذا ما لا تريده لا روسيا ولا الولايات المتحدة، أو الانكفاء وعدم المشاركة في هذه الحرب، وحينها فعلا تتوسع هو الخلاف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بين ضفتي الأطلسي بالأحرى، وهذا سيكون مقدمة لانهيار حلف شمال الأطلسي. يعني خير مثال على خطاب القادة الغربيين العاجز عن حل المشاكل الداخلية في بلدانهم، وخاصة الأزمة المتعلقة بموارد الطاقة سواء من غاز أو نفط أو حتى فحم. هذا أكثر يبدو أكثر وضوحا في ألمانيا، يعني نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في ألمانيا عكست فعلا هذه الأزمة، يعني الحزب الحاكم خسر في معظم الولايات التي خاض فيها الانتخابات، وتراجعت شعبية المستشار الألماني إلى أقل من 13%. هذه واضحة أن هذه المكابرة التي يريدون تدفيع الشعوب الأوروبية ثمن مغامراتهم في أوكرانيا وما يدعونه من تصدي لروسيا تنعكس على لقمة عيش المواطن الأوروبي، وهو يلمسها يعني في جيوبه وفي لقمة عيشه. يعني لذلك يعني هؤلاء القادة الغربيين فعلا هم الآن يقودون شعوبهم إلى مناطق مجهولة، وكمان يطلقون

0: على أرجلهم. لذلك يعني أتوقع خلال فترة بسيطة، خلال سنة أو سنتين، سيتم هناك تغيير الكثير من القيادات الأوروبية، لا سيما في ألمانيا وفي فرنسا وكذلك في إيطاليا. هذه أكثر الدول مرشحة فعلا لأن تنقلب الشعوب على هذه القيادات وتنتخب قيادات جديدة.
1: السلطات الأوروبية دكتور سعيد تتجاهل تماما مصالح شعوبها وتقوم يعني بممارسات لا تعكس رغبة هذه الشعوب. بهذه الحالة أتتوقع أي موقف شعبوي أوروبي تجاه سعي القادة الأوروبيين إلى حرب مع روسيا بدلا من حل المشاكل الداخلية؟
0: الشعوب الأوروبية طبعا هي ليست شعوب غبية، ولا يمكن يعني أن ينطلي عليها هذا الخطاب الملتوي للقادة الأوروبيين الحاليين، سواء فريدريك ميرس في ألمانيا أو إيمانويل ماكرون في فرنسا أو حتى رئيسة الوزراء الإيطالية وكذلك رئيس الوزراء البريطاني الجديد. يعني هذه الشعوب تعرف أن هؤلاء القادة يقودون نحو المجهول، وأن لا مصلحة لهذه الشعوب في استعداء روسيا وفي الدخول بصراع سواء سياسي أو عسكري أو حتى سباق تسلح مع روسيا، لأن الأجل بهم أن يحلوا مشاكلهم الداخلية قبل أن يواجهوا روسيا. الحقيقة في القارة الأوروبية العجوز الآن تواجه مشاكل حادة، ليس فقط في المجال الاقتصادي، حتى في المجال التسليحي، حتى في المجالات السياسية. يعني الألمان يقولون أن العلاقة مع أمريكا لن تكون بعد الآن غير مشروطة، يعني لن تكون شيك على بياض، وهذا دليل على أن التبعية الأوروبية العمياء للولايات المتحدة إلى أين أوصلتهم. يعني لذلك يعني أتوقع خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة ستكون هناك انتفاضة سياسية في أوروبا، ليس فقط نحو تغيير القيادات إنما نحو تغيير النهج أيضا بما يتلائم مع مصالح شعوب هذه الدول وليس بما يتلائم مع مصالح غريبة وعجيبة عن هذه الشعوب ولا تمت لها بصلة.
2: الخبير في الشأن الدولي والروسي وأستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد طانوس، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف اليمني، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن في ظل نقص الكوادر الطبية والمعدات والتمويل والإمدادات. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور محي الدين محمد الخالدي. أهلا بك دكتور معنا في برنامج بلا قيود.
4: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك. أبدأ من تقرير منظمة الصحة العالمية، كارثة إنسانية وصحية في اليمن بسبب استمرار الصراع، يعني ما الإجراءات برأيك التي يمكن أن تتخذها المنظمة، منظمة الصحة العالمية، لمعالجة هذه الأزمة بشكل فعلي والتخفيف عن الضحايا وذوي الضحايا في اليمن؟
4: من وجهة نظري أن الأولوية العاجلة هي يجب أن تكون في ثلاثة مسارات متوافقة متوازية، يعني بالتحديد أولا ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية خصوصا الطوارئ، رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات، وعلاج سوء التغذية والأمراض المزمنة مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة. ثانيا تعزيز الاستجابة للأوبئة والأمراض المعدية خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف المياه والصرف الصحي، والنزوح لأنه أي انهيار في منظومة الوقاية قد يحول الأزمة الصحية إلى كارثة أوسع. ثالثا حماية ما تبقى من البنية الصحية والكوادر الطبية، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى المواطنين دون عوائق في شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه في كل مناطق أسرى. والأهم من ذلك أنه نحن أن تتعامل المنظمة مع اليمن باعتبار ما فيه أزمة صحية ممتدة يعني وليست حالة طوارئ. الأزمة ممتدة من 15 عام يعني من يعني نحن نتحدث من بداية الصراع من 11 عام يعني. وأي أن الإغاثة العاجلة يجب أن تتوافق وتترافق مع عدد بناء تدريجية للنظام الصحي الوطني، لأنه أنت الآن إذا لم تبني وتعيد تأهيل النظام الصحي في اليمن فإنك يعني مش من المنطق ولا من المعقول أن البلد يستمر على المساعدات. بالعكس نحن بحاجة إلى أنه نعيد بناء القطاع الصحي، نؤهل الأطباء، لأنه أنت تعرف أنه البلاد التي فيها حرب نزح الكادر الطبي إلى الخارج ليبحث عن دخل ويبحث عن معيشة له ولأسرته أفضل وأمن.
1: يعني لا يوجد كادر طبي يعني يمكن أن يقوم بأعباء نتائج الحرب والصراع.
4: يوجد كادر طبي لكن للأسف العقول والاستشاريين الكبار يعني هاجروا البلد، لأن البلد يعني يوجد فيها دائما تعرف إنه الحرب دائما وعدم الاستقرار دائما ليست بيئة مناسبة لها مثل هؤلاء الأطباء اللي هم الأطباء. ونحن نتكلم اليوم فيها نخبة وفيها ناس صمدوا لا زالوا في البلاد سواء في الشمال أو في الجنوب، لكن بطبيعة الحال الطبيب دائما يبحث عن مصدر دخل أفضل ويبحث عن الأمان له والأسرته. يعني يقول أنا مثلا أنا سوف أتفرق لكي أنقذ الناس من جانب إنساني، لكن أنا أيضا أبحث عنه أن أسرتي وأولادي يعيشون في بيئة آمنة يعني يدرسوا ويتعلموا، مش أن أنا الآن أتواجد داخل المستشفى بينما أعود لو طفلي يعتقل، طفلي قتل، طفلي يتعرض لأفكار مغلوطة من مدرسة من هنا ومن هناك. تعرف الجماعة الإسلامية دائما تركز على هذا الجيل ودائما تلوث عقولهم، والطبيب دائما يريد أن يكون هو صحي وعائلته أن تكون صحيا من حيث ثقافة من حيث من كل الجوانب.
1: دكتور، استمرار هذا الصراع يعني سيؤدي بالنهاية إلى كارثة أكبر مما هي عليه، برأيك لماذا طال الصراع في اليمن؟
4: الصراع في اليمن يعود إلى أنه نحن بالبلد هو ساحة خلفية لصراع إقليمي. الجميع يعرف أنه العالم يتصارع في اليمن واليمنيين يدفع الثمن. للأسف أن اليمن يدفع الثمن والساسة لا يعون ذلك. هنا من يرتهن إلى هذا الطرف وهنا من يرتهن إلى آخر. وللأسف أنه لا يوجد الآن ناس يعني مثلا أنت لما تتحدث عن الجماعة الإسلامية أنت تعرفي ماذا حدث في سوريا، أنت بنت سوريا يعني، وتعرفي في كل البلدان التي سيطرت الجماعة الإسلامية على السلطة. الجماعة الإسلامية عندما تسيطر على السلطة دائما لديها إيديولوجية هي كيف تسيطر على الجيل الناشئ، يعني لأنها تريد أن توطن نفسها للسنوات القادمة والسنوات بعد. ولهذا الصراع طال في اليمن لأنه ما فيش يعني الارتهان الخارج مشكلة، كمان ما فيش ناس عندهم ذرة من الوطنية يعني ذرة من الوطنية يعني الناس يعيشون أنت هما يعيشون في الرفاه يعني التأمين الصحي لديهم أطباء خاص لديهم وضع آخر، بينما الشعب والبسطاء والمساكين يبحثون عن الدواء يبحثون عن لقمة العيش. تعرفين الآن المناطق التي سيطر عليها الحوثيين الآن منعت الأدوية واللقاحات كما تعرفين أنت، يعني كان هناك وزير صحة سابق حمل على أنه يعني كان هناك أنا للأسف ما نش يعني وهو طبيب يعني كيف تمنع اللقاحات عن الأطفال، يعني كان يقول ان اللقاحات هذه انها هي سبب الامراض. والان البلد لا يوجد في مناطق التي سيطر عليها الحوثيين لقاحات يعني الا في بعض المراكز الطبيه، وهذه جريمه وكارثه ويجب على العالم ان ينتبه لها. منظمه الصحه العالميه يجب ان توفر هذه الادويه وتشرف بنفسها على توزيعها على الناس. الاطفال اللي في اليمن يعانون من سوء تغذيه، يعانون من كل الامراض التي تفتك بهم، الكوليرا تفتك باليمنيين. انت تريد يعني هناك الان تكتيم يعني الآلة الإعلامية الآن منشغلة بتغذية الحرب وبتغذية الصراع ويعني بتهويل الصراع، بينما لا يهتموا للخدمات ولمعانة الناس وللنظام الصحي. فإذا الجيل بشكل عام سيحظى برعاية صحية يعني يمكنه من أنه يعني يعيش حياته بالشكل المطلوب، فهناك سيكون تقدم وتطور المستقبل. لكن نحن الآن سنجني هذه الثمار، يعني سيكون هناك عاهات، سيكون هناك أمراض مزمنة ستتفشل أو بالأسف. ونحن نناشد من خلالكم أنه يعني انتبهوا لأخي أطفال اليمن، جنبوا اليمن والاقتصاد اليمن الحرب، حاربوا كيف ما تشاءوا لكن جنبوا اقتصاد اليمن، اقتصاد اليمن وأطفال اليمن وفي العالم كله، يعني في العالم أنه عندما تجنب الصحة والتعليم والاقتصاد فأعتقد أن البلد ستتعافى حتى وانطلصت. لكن عندما تستهدف هذه الثلاثة الأنظمة الرئيسية فيعني البلد في هاوية، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعني ينظر اليمنيين ويرفع وينهي هذه الأزمة والكارثة الإنسانية.
1: لماذا لا تتحرك الدول التي تدعم اليمن والتي تحت مظلة منظمة الصحة العالمية؟ يعني منظمة الصحة العالمية تكتب تقريرا تندد تقول بأن اليمن بحاجة إلى يعني مساعدات عاجلة، أطفال اليمن يعانون، 20 مليون يمني جائع ولا يتلقى يعني الرعاية الصحية الكافية. هم يقولون ويعلمون والأمم المتحدة ترى ولديها مراقبين والدول الداعمة لليمن وللحكومة أيضا ترى، ولكن التصرف التنفيذ ما الذي يعيق مساعدة اليمن من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وأيضا الدول الداعمة لليمن؟
4: خلينا نتكلم بصراحة. الحوثي يسيطر على جزء كبير من السكان، والمشكلة هنا تكمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. يعني أنت لو تتكلمي عن ثلثي سكان اليمن يسيطر عليها الحوثيين، وهنا المشكلة الرئيسية.
1: نحن يعني لا يسمح بدخول المساعدات ولا النظام الطبي.
4: المساعدة تدخل لكن ليست بالكم الهائل، والأسف أيضا أن الميليشيات الحوثية ارتكبت أيضا رعانة، هم أيضا ليسوا سياسيين. يعني ارتكبوا رعانة، قاموا باعتقالات لأغلب موظفي الإغاثة الدولية في اليمن، غلقت مكاتبهم. يعني كمان أنت مثلا عندما تسيطر عن شخص وشخص يجي يساعدك وأنت تغلق مقره ومكتبه، كمان هذا ليس من شيم الإنسان ولا العرب ولا تعرف الكلام هذا. المنظمة الصحة العالمية نحن بنعتبرها أنها منظمة محايدة دولية، مهمتها جانب إنساني، واليمني في الشمال وفي الجنوب في المناطق اللي تسيطر عليها الشرعية أو الإخوان أو الحوثيين تظل مناطق يمنية، ويجب أنه يجب أن الناس يعني يتساوى في توزيع المساعدات والنظام الصحي. يعني يجب أن توزع النظام الصحي بشكل عادل وفقا للاحتياجات وفقا يعني للكثافة السكانية. لكن ما يحدث أنه أيضا مثل ما حدث أنه للأسف أنه هؤلاء ارتكبوا رعانة فأغلقوا أغلب مكاتب الأمم المتحدة.
1: يعني هم لا يريدون دخول مساعدات من منظمة الصحة العالمية كأدوية لا يريدون.
4: لا لا لا، هم يريدون، لكن للأسف قلت لك هم أيضا انصدموا بشكل مباشر مع مكاتب الأمم المتحدة والمكاتب الإغاثية، يعني اللي هي الشؤون الإنسانية. قاموا باعتقالات لعدد كبير من الموظفين بتهمة التخابر. أنت تعرف أنه دائما كما قلت لك الجماعة الإسلامية دائما لا تنظر للمصلحة الوطنية ولكن تنظر إلى المصلحة الضيقة. يعني لو كان مثلا على سبيل المثال هناك إجراء، فالإجراء يجب أنه نحن نغيروا لنا هؤلاء. أنت بتتعامل مع منظمة دولية، إحنا حصانة دولية للموظفين لكذا. يعني عندما مثلا تقتحم مقر من مقرات الأمم المتحدة، مثلا أنا أجي أقتحم مقر وأنت تقدمي لي مساعدة، ماذا سيكون ردك لي؟ يعني أنا أتكلم بكل
1: قطع المساعدة.
4: هم لم يبطلوا المساعدة للأمانة. يعني نحن نسمع كل يوم طائرات تتحرك إلى صنعاء، لكن الفترة التي وقفت منظمة الصحة العالمية كبيرة. يعني منظمة الشؤون، يعني أنت الآن تتكلم عن أكثر، يعني اليمن الآن 40 مليون، يعني أنت تتكلم عن ثلثين السكان. يعني كم أطفال؟ يعني نحن يعني المطلوب من منظمة الصحة العالمية مضاعفة الجهد، يعني تجاوز هذه العوائق التي يفرض عليهم الحوثيين أو غير الحوثيين، لأنه هما يعملوا بجانب إنساني، والجانب الإنساني يجب أنه يعني يتجاوز هذه العوائق ويواجهها، لأنه هو يقدم جانب إنساني ولا يعمل
1: في ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب الأطفال بالنهاية؟ طيب، استمرار هذه الحرب ستؤدي بكل تأكيد إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ما العواقب في هذه الحالة؟
4: والله شوفي، أخطر ما في استمرار يعني العواقب، نحن نقول هو التدهور الإنساني أولا، لا يعني هو ما ينتج أزمة آنية فقط، وإنما يهدد مستقبل المجتمع كله. فتدهور الصحة يعني ارتفاع مخاطر وفية الأطفال، الأمهات، اتساع سوء التغذية، حدة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، يعني تفاقم الأمراض المزمنة. يعني في أمراض مزمنة الجميع يعرف الأمراض المزمنة إذا لم يتم السيطرة عليها فإنها يعني ستتحول إلى أثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وتمتد إلى سنوات. يعني والأخطر أنه هذه الأزمات مترابطة، يعني الفقر يؤدي إلى المرض، والمرض يقلل من قدرة الإنسان على العمل وانخفاض الدخل، بل يزيد الفقر يعني، ثم يصبح العلاج أيضا أكثر صعوبة. لذلك استمرار التدهور الإنساني قد يؤدي إلى إنتاج جيل أكثر هشاشة صحيا وتعليميا واقتصاديا، ويجعل عملية التعافي وإعادة بناء اليمن وبناء نظام صحي أكثر صعوبة وكلفة يعني على المستقبل، على المستقبل يعني. لهذا فإني إنقاذ الوضع الصحي هو يجب أنه ما يكونش قضية إنسانية فقط، يعني هو جزء أساسي من حماية مستقبل اليمنيين وجيلهم واستقرارهم وقدرتهم على التعافي، وكمان جزء أساسي من مبدأ حقوق الإنسان والذي يعني يتغنى الآن العالم ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، يعني إنه نحن يعني نقوم يعني بتدخل السريع لحماية النظام الصحي في البلدان التي تتعرض للحرب. كمان شوفي أنا يعني في تقديري إن الأزمة الصحية في اليمن هي ماشي أزمة مستشفيات وأدوية فقط، يعني الكلام يعني واضح، ماشي أزمة مستشفيات وأزمة وأدوية فقط، إنما هي انعكاس مباشر لأزمة الدولة والاستقرار والاقتصاد. لذلك فإنه انقطاع يعني انقطاع القطاع الصحي يجب أنه يكون جزء من مشروع أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المواطن وتقديم الخدمات، كمان يعني على الحكومة الشرعية وعلى الحوثيين وعلى من يسيطر على الأرض أن يتحمل جزء من هذه المسؤولية، لأنه أنت يعني كيف تسخر كل الإمكانات فقط للقتلى وللجرحى الذي يقود يعني يقاتلون في في في لأجل المشاريع، يعني مشروع يعني مال اليمنيين دخل فيه مثلا، بينما تهمل يعني انت بتقاتل انت يعني هناك مثلا الان بيقول لك انا قاتل من اجل اليمن، طيب بتقاتل من اجل اليمن، اهتم بالطفل هذا الذي هو له المستقبل، اما الذي الان هو اصبح وجود في هذه الحرب، حتى لو استمرت 10 سنوات سياتي الجيل، عندما ياتي جيل متعافي عندما يولد اي انسان في رحم معنا سيعمل على تصحيح الوضع، يعني سيكون عنده يعني سيعمل يعني سيبتكر الحلول، سيوقف هذا النزيف، لأنه الحرب 11 سنة ونحن أنا أتوقع أن الصراع أيضا يستمر والنظام الصحي ربما يتعرض أيضا للانهيار أكثر.
1: استمرار الحرب، عدم وجود حلول.
4: نعم ما فيش حلول، لأنه دائما كل قلت الحلول ستأتي عندما يعني يقتنع اليمنيين أنه ما لناش علاقة بالخارج، فلنا علاقة بمشروع إيران، فلنا علاقة بمشروع الأشخاص الآخرين، عندما ندرك أنه اليمن بلدنا وأنه نحن يجب أن نتعايش ويجب أن نحن نؤمن ببعضنا البعض، إذا لم نؤمن ببعضنا البعض الصراع سيستمر. عندما تريد أن تسيطر على البلد من يعني تدعي الولاية وتدعي الخلافة وتدعي الكذا، فإن البلد سيستمر في دوامة إذا لم يحتكم الناس إلى صندوق الافتراء ويعملوا على تعزيز عملية الديمقراطية والممارسة السلمية للسلطة في البلد، سيستمر في صراع إلى ما لا نهاية. يعني الجماعات دائما تعرف الإسلامية، لا يوجد جماعة إسلامية بشكل عام سواء شيعية أو إخوانية أو غيرها وطنية تماما، لأنها لا تنظر إلى الوطن إنه وطن الجميع والتعايش يجب أنه نحن نتعايش، بل تنظر إلى مصلحتها السياسية وتنظر إلى مستقبلها وماذا تكسب وماذا ستحصد.
1: سؤال أخير في عجالة يا دكتور محي الدين، يعني روسيا تطلبون منها المساعدة، تتواصلون مع الجهات الروسية من أجل مساعدة اليمن بالمجال الإنساني؟
4: والله شوفي روسيا هي البلد الأقرب لليمنيين، لما تتعامل مع اليمنيين دائما أنت لو تلاحظين أنه كل الفرق السياسيين يأتوا إلى روسيا وروسيا ترحب بالجميع دائما، وموقف أيضا روسيا كمان من الجانب الحكومة الشرعية واضح أنها معترفة مثلا بالحكومة الشرعية، تقول أنا أعترف بالحكومة الشرعية وتدعو إلى يعني ومع وحدة اليمن ومع استقرار، لكن روسيا نحن نعرف انها في الان في حرب، وايضا في حرب ربما منشغله يعني بحربها ووضعها الداخلي، ولكن ايضا قدمت مساعده اليمن الفتره الماضيه، قدمت تقريبا عدد من شحنات القمح، وكان هناك ايضا احد المنظمات في موسكو كانت عرضت علينا انه تقدم مساعده طبيه للاطفال وكذا، لكن واجهنا صراحه واجهنا صعوبة في كيفية التنسيق يعني في هذا الأهلي، لأنه مثلا البحر مغلق،
1: البلد الأمور يعني اللوجستية والعقوبات. نعم مفهوم.
4: وهذا يفترض أنه تقوم بها الحكومة الشرعية كونها يعني لديها قناة دبلوماسية مباشرة، تعرف الجهد الشخصي دائما أو الجهد الحزبي أو المنظماتي قد لا يثمر مثل ما يثمر الجانب السياسي، يعني لأن الجانب السياسي لديهم إمكانات، لديهم وضع مختلف، لديهم قنوات أكبر وأعمق. فأنا أتوقع أن روسيا لن تقصر مع اليمنيين في مثل هذا الضغط.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي الدكتور محي الدين محمد الخالدي، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
2: وفي سوريا أعلنت وزارة العدل السورية عن معالجة الآثار القانونية لمحكمة الإرهاب والتي تشمل حوالي 50,000 دعوة مجتمعة في إطار ما قالت عنه مسار رد الحقوق وإعادة الاعتبار لسيادة القانون.
1: وأصدرت العدل السورية بيانا أكدت فيه أن إقرار مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها يمثل خطوة جوهرية في مسار إزالة آثار المحاكم الاستثنائية التي اعتمدها النظام السابق، ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة العواقب القانونية والحقوقية بما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. للبحث في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الخبيرة القانونية الدكتورة سلام المصري. أهلا بك دكتورة سلام معنا في برنامج بلا قيود. إذن إلغاء محكمة الإرهاب في سوريا، لماذا ألغت السلطات السورية المحكمة برأيك؟
5: بداية مرحبا بك لجميع المستمعين. الموضوع إلغاء محكمة الإرهاب، بداية للأسف في محكمة الإرهاب ارتبط اسمها بذاكرة السوريين بأنها أداة استبداد، أداة سياسية أمنية قمعية استخدمتها خلال سنوات الثورة لملاحقة المعارضين للنظام السابق وللمتظاهرين السنيين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. فهذه المحكمة للأسف لم تكن تتقيد بالمعايير أو الأطر القانونية العادلة المتبعة أمام القضاء العادل، ولا حتى لم تكن تتقيد بالمعايير الدولية حتى، فلاقت انتقاد شديد حتى من الأمم المتحدة ومن المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى أنها كانت خلفت الكثير من لها آثار كارثية، أحكام جائرة وقرارات منع سفر بحق السوريين، قرارات مصادرة ممتلكات، ملاحقات. هم لم يفعلوا شيء سوى أنهم عارضوا النظام السابق أو أنهم تظاهروا بشكل سلمي.
2: ما مدى ملائمة هذا القرار في ظل عدم الاستقرار المستمر في البلاد؟
5: أقول نعم، هي خطوة طبعا جوهرية وقانونية في هذه المرحلة التي كما السلطات الحالية الآن تقوم بتطبيق مسار العدالة الانتقالية. هذه المحكمة قضاء الإرهاب هي ارتبطت بالنظام السابق كونها استخدمها أداة لملاحقة المعارضين له وللمتظاهرين السلميين. إذا نظرنا لهذا القرار من الناحية القانونية ومن ناحية العدالة الانتقالية فهي مرحلة طبعا ضرورية وملائمة، لأن هذه المحكمة كان لها آثار كانت مشحفة بحق كثير من السوريين. يوجد مصادرات أملاك، يوجد قرارات توقيف، كانت أيضا يوجد قرارات كان لها قرارات جائرة. فهي طبعا من ناحية الحقوقي، منظور حقوقي وعدالة انتقالية هي طبعا ضرورية. كان يوجد أيضا منع سفر، تجميد أموال بحق الكثير من السوريين، قد يكون العدد بالآلاف أو أكثر. ولكن إذا نظرنا على أرض الواقع كما ذكرت حضرتك من الناحية العملية، طبعا يوجد تحديات تفرضها هذه التحديات تفرضها الظروف لمرحلة عدم استقرار الراهنة. لكي يكون هذا القرار له نتائج إيجابية على أرض الواقع نحتاج إلى آليات تنفيذية شفافة سريعة محايدة، يجب أن تطبق على الماضي والحاضر ليس فقط على الماضي. يعني في ظل هذه الظروف الراهنة بالفعل قد يوجد تجاوزات أمنية يجب أن لا نغض الطرف عنها، فيجب أن يطبق هذا القرار بشكل متساوي على الماضي والحاضر لكي يكون له نتائج إيجابية، خاصة أنه الذي تم إلغاءه هو قانون محكمة قضايا الإرهاب ولم يتم إلغاء قانون الإرهاب بشكل كامل.
1: كيف ستعالج القضايا المتعلقة بالإرهاب دكتورة سلام في سوريا بعد هذا القرار برأيك؟
5: الإلغاء محكمة قضايا الإرهاب لا يعني منع ملاحقة القضايا الإرهابية الحقيقية التي تقوم فيها مثلا تنظيم داعش، هذا يجب أن يتم طبعا ملاحقته ومتابعته أمام القضاء الجنائي العاد. فهلا بعد إلغاء محكمة قضايا الإرهاب يتم إحالة القضايا العالقة فيها إلى القضاء العاد، وأيضا سعت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجان قضائية متخصصة لإلغاء مفاعيل هذه الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة والآثار المترتبة عليها.
6: هذه اللجان ستعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، ستنظر بهذه الأثار الأحكام التي أصدرتها وتقوم بإلغاء مفاعيلها وإلغاء الأثار التي ترتبت عليها.
2: نعم، هل يمكن أن يؤدي إلغاء محكمة مكافحة الإرهاب إلى زيادة العبء على النظام القضائي في البلاد في ظل الإصلاحات الواسعة التي شهدها مؤخرا؟
6: سيواجه القضاء العادي الآن ضغط، ولا سيما أنه الآن هو يعاني من نقص الكوادر ومن بعض الاضطرابات الإدارية، لأن السلطات الحالية بعد سقوط النظام قامت بقتل عشرات القضاة الذين ارتكبوا انتهاكات في ظل العهد السابق، حالت البعض الآخر أيضا إلى تفتيش القضائي، فيوجد نقص، يوجد بعض الاضطرابات الإدارية، فسيعاني من ضغط، ولكن أنا أرى هذا الضغط هو ضروري للانتقال إلى مرحلة سيادة القانون، هذا سيكون مؤقت. وبعد أعتقد بعد إجراء هذه الإصلاحات القضائية سيكون القضاة أكثر قدرة على أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تحمل الأعباء المستقبلية بعد هذه الإصلاحات.
1: الخبيرة القانونية الدكتورة سلامة المصري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي إيطاليا، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن الحكومة تعتزم حظر النقاب في المدارس، مؤكدة وضع حد للطلاب الأجانب بالفصول الدراسية.
1: وأضافت ميلوني إن هذا المقترح سيعرض قريبا على مجلس الوزراء كمشروع قرار يحدد قانونيا كحد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي.
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس عبر الهاتف الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني. بعد الترحيب بحضرتك دكتور عماد، نبدأ من تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن الحكومة تعتزم حظر النقاب في المدارس، مؤكدة وضع حد للطلاب الأجانب بالفصول الدراسية. يعني قراءتك لهذا التصريح، وهل يدخل في سياق الدعاية الانتخابية أم ماذا؟
7: أولا نحن نلاحظ يعني منذ تقريبا أكثر من عقد تقريبا في عموم أوروبا وبالأخص يعني في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا، نمو حركة ما نسميه الإسلاموفوبيا، وهذه الحركة التي يعني اعتمدت عليها حركات سياسية من اليمين وحتى من وسط اليمين واليمين المتطرف، وأدت إلى وصول السيدة جورجيا ميلوني إلى الحكم. وأيضا نشاهد ما يقع في ألمانيا وفي بريطانيا وحتى في إسبانيا، وبالتالي وهنا أيضا في فرنسا، وبالتالي هذه المسألة وهي مسألة مضحكة في الحقيقة، لأن مسألة الحجاب والنقاب هذه المسألة طرحت منذ 40 سنة أو 35 سنة في فرنسا، وبقيت يعني هذه المسألة وكأنها يعني قميص يوسف. وبالتالي كلما تأتي حملات انتخابية إن كانت نيابية أو رئاسية فيظهر هذا الخطاب الشعبوي، هذا الخطاب المعادي للهجرة عموما ولكن في مظهره الديني الإسلامي. فما تقوله وما قالته السيدة ميلوني يدخل في إطار تجميع الناخب الإيطالي حول حركتها وحول يعني مستقبلها السياسي، وهذا ما تفعله السيدة مارين لوبان في فرنسا وتفعله حركات في ألمانيا وبريطانيا. وللتأكيد بأن هذه المسألة يعني ليست مسألة ظاهرة كبيرة جدا في المدارس والمعاهد والجامعات الأوروبية، إن كانت بفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا، وجود النقاب أو وجود الحجاب هذه ظاهرة قليلة جدا، ولكن بحكم أن الجيل الرابع والخامس من المهاجرين المسلمين وهم أوروبيون، يعني يجب على المستمع الكريم أن ينتبه بأن نحن نتكلم على إيطاليات، على فرنسيات، على ألمانيات، ولا نتكلم على إيطاليات من أصول تونسية أو مغربية أو لبنانية أو عراقية، نحن نتكلم على إيطاليات وعلى ألمانيات وعلى فرنسيات، فهذا اعتداء على الحقوق الخاصة. وبالتالي هذا الخطاب لا يخدم يعني المنطق القانوني ولا ينطق ولا يخدم منطقة المحافظة على الهوية الأوروبية على أساس أن هذه الهوية هي أصولها مسيحية يهودية. وحتى إذا اعتبر أن الحضارة الأوروبية أصولها مسيحية يهودية ففي المسيحية واليهودية هناك حجاب وهناك نقاب.
1: كيف تؤثر أزمة الهجرة المستمرة في أوروبا على النظام التعليمي في مختلف أنحاء القارة يا دكتور؟
7: أولا عندما تطالب الرئيسة رئيسة الوزراء السيدة ميلوني بتخفيض عدد طلاب الأجانب في المعاهد والمدارس الإيطالية، وهذا ربما ما ستطالب به السيدة لوبان وغيرها من أتباع اليمين المتطرف، هذا ادعاء باطل، لأن الإحصائيات تشير بأن أوروبا قارة عجوز، يعني أوروبا قارة عجوز بمعنى أن تراجع الولادات، بمعنى أن يعني في 30 أو 40 سنة قادمة لن تستطيع إيطاليا المحافظة على بين قوسين ما يعني يعتبرونه يعني حضارة إيطالية بالمعنى الأوروبي الحديث. إذا لم تطعم يعني هذا المجتمع وهذه المجتمعات ب يعني مهاجرين لهم القدرة على الإنجاب ويريدون الإنجاب، فبالتالي يعني هذه مسألة مهمة جدا الانتباه إليها. عندما نرى مراكز البحوث في فرنسا، مراكز البحوث حتى في إيطاليا وحتى في بريطانيا، عدد المنتسبين إلى مراكز البحوث العلمية من الفرنسيين من أصول مغاربية أو أصول إفريقية أو أصول مشارقية يعني تتعدى 60%. عندما نرى عدد الأطباء، عدد المهندسين، يعني القضية ليست قضية موقف إيديولوجي أو موقف سياسي، القضية هناك واقعية اجتماعية. فبالتالي هذا الخطاب الذي يدعو إلى التقليل من عدد الطلاب الأجانب في المعاهد والمدارس والجامعات، هذا يعني هذا شعار شعبه في الحقيقة، ولا يخدم لا المجتمع الأوروبي ولا المجتمع الإيطالي.
2: نعم، هل سيؤدي قرار الحكومة الإيطالية بحظر النقاب في المدارس إلى استياء واسع النطاق بين المسلمين المقيمين في البلاد؟
7: كما قلت في بداية الحديث، مسألة النقاب مسألة عارضية، يعني حتى داخل المجتمع المسلم في إيطاليا أو حتى في أوروبا لا تمثل يعني أقل من 0.01%، فبالتالي هذه لا تؤثر بالمعنى الإسلامي. أقصد أن الجالية الإسلامية أو مسلمي إيطاليا أو مسلمي أوروبا سيحتجون على هذا القرار، لا، هي مسألة حقوقية، يعني اعتبار ليس فقط أن المسألة أن هذه مسلمة تضع النقاب، هذه إيطالية تريد أن ترتدي بهذا الشكل، هل لدي الحق أم لا؟ فبالتالي المسألة في عرضها هي مسألة تخص المجتمع الإيطالي عموما ولا تخص بالمعنى الديني أو المعنى الإسلامي المجتمع المسلم في إيطاليا.
1: دكتور عماد الدين، ما رأي الأوروبي المواطن الأوروبي، يعني هل يوافق على هذه الإجراءات إن كان في إيطاليا أو بقية الدول الأوروبية؟
7: الدول الأوروبية تؤيد أو لا تؤيد هذا حسب يعني نوعية الحاكم الذي يحكم، أو الأحزاب الائتلافية التي تحكم في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا مثلا أو إسبانيا أو البرتغال. ولكن نلاحظ بعض المناطق في أوروبا التي يحكمها اليمين، وسط اليمين أو اليمين المتطرف، نعم هي تسعى من خلال قراراتها الداخلية المحلية الجهوية إلى منع طلاب مسلمين، طالبات بالأخص، لأن مسألة الحجاب والنقاب هي مسألة ظهور الثقافة الإسلامية داخل المجتمع الأوروبي. يعني نحن نتكلم على الشباب، الأولاد مثلا، نحن دائما نتكلم على المرأة، على هذه المرأة التي أرادت أن تغطي رأسها يعني بالحجاب أو بالنقاب. فبالتالي هذه المسألة، نعم هناك بعض المناطق، بعض البلديات في فرنسا، بعض الإدارات، بعض المحافظات بدأت تقوم بهذا الإجراء، لكن هل هذا الإجراء قانوني أو غير قانوني؟ بالطبع هذا الإجراء غير قانوني.
2: دكتور عماد، يعني هل هناك مسوغ حقيقي للتخوف من خطورة العدد غير المتناسب للطلاب الأجانب في المدارس في أوروبا؟
7: هذا واقع. يعني أنا هنا في فرنسا مثلا، كما قلت، مراكز البحوث يعني أكثر من يجلب يعني البحوث في مراكز البحوث الفرنسية هم من الفرنسيين أو غير الفرنسيين من أصول يعني إفريقية أو أصول مغاربية أو أصول عربية أو أصول يعني مشرقية. فبالتالي يعني نوع قضية نسبة الولادة ونسبة الوفيات يجب أن ننظر، يعني إيمانويل تود لديه المفكر الكبير السوسيولوجي المهم المختص في هذه الدراسات أثبت هذه المسألة بأن هناك تقدم في الولادات داخل أوروبا من يعني الجيل الرابع والجيل الثالث من المهاجرين. ومن المنطق ومن المعقول أن نجد عدد الطلاب داخل المدارس وداخل الجامعات وداخل مراكز البحوث أكثرهم يعني من أصول أجنبية، وبالتالي لا تستطيع فرنسا أن لا تقبل هؤلاء الشباب، بل بالعكس هي تقوم بالهجرة المتميزة، يعني هي تأتي بالأطباء من تونس وتأتي بالمهندسين من المغرب وتأتي يعني بالاختصاصات التي الآن ألمانيا وفرنسا وخاصة وأفتح وهذا قوسين مهمان. أولا هناك حرب، يعني هناك حرب في أوكرانيا، هناك حرب يعني بين قوسين مع روسيا، وبالتالي يجب أن رأينا يعني الاعتبارات يعني أمنية، بدأت الصناعة الحربية في ألمانيا تنفتح، أيضا في فرنسا الإعداد ليست لديهم يعني في الجيش الفرنسي ليست لديهم يعني العدد الكامل داخل من يخدم في الجيش، فبالتالي هذه نقاط مهمة جدا. فمن يثير العكس هو يضعف أوروبا في الحقيقة، يعني من يريد عدم وصول شباب مهاجر ليدرس في المدارس الأوروبية هذا لا يخدم يعني المصلحة الأوروبية على مدى متوسط ومدى بعيد.
1: ولكن يا دكتور لو عكسنا هذا الأمر بدل من الدول الأوروبية الدول العربية، هل تقبل الدول العربية أن يكون لديها أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في المدارس؟
7: لا، يجب أن نفرق يعني بين الهجرة الغير قانونية والهجرة القانونية. إذا كان المهاجر في الدولة العربية جاء عن طريق الهجرة القانونية فهذا يعني حقوقه وواجباته داخل هذه المجتمعات، والمجتمع التونسي أو المغربي أو الجزائري أو المصري حتى المجتمعات في الخليج، يعني الدول العربية في الخليج يعني أكثرها تقريب من الهند وباكستان ودول أخرى، وبالتالي الدول العربية تقبل يعني الهجرة بشكل سليم، ولكن لا تقبل الهجرة الغير قانونية مثل ما نراه مثلا في تونس أو في المغرب أو في ليبيا. وبالتالي يجب أن نفرق بين وجود الهجرة القانونية بصبغتها القانونية والهجرة الغير قانونية، وهذا يعني ربما يغير من المنظومة الاجتماعية داخل المجتمعات. نحن نلاحظ مثلا استياء كبير في مصر، استياء كبير في تونس من جراء يعني هذه الهجرة الغير قانونية من الدول الإفريقية خاصة. ولكن عندما نلاحظ يعني أن ألمانيا تستفيد من الحرب الأهلية السورية وتقبل مهاجرين من سوريا، لأن أكثر من هاجر من السوريين هم من يعني الطبقة الوسطى وهم من المتعلمين، فاستفادت ألمانيا من الأطباء السوريين والمهندسين السوريين والنجباء الشباب الذي نجح في المدارس الألمانية، فبالتالي هذه هجرة مقبولة قبلتها ألمانيا ويعني استفادت من هذه القدرات. كذلك إيطاليا، يعني الزراعة في إيطاليا أو حتى يعني التحديث الصناعي في إيطاليا من يقوم به؟ هي أيادي عاملة مهاجرة من تونس والمغرب وأفريقيا. أيضا إسبانيا تستفيد من الهجرة يعني اليد العاملة البسيطة التي يعني تحافظ على المنوال الاقتصادي الإسباني. فبالتالي هذا الخطاب له شقان، شق يعني عدائي حضاري ثقافي واضح من الخطاب، وشق شعبوي يخدم يعني المنطوق السياسي في الحملات السياسية.
2: الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي الجزائر، تتجه الجزائر نحو تسجيل أحد أسرع معدلات النمو في سوق الطاقات المتجددة على مستوى إفريقيا، مع توقع ارتفاع حجم السوق من 1.53 جيجاوات سنة 2025 إلى 2.23 جيجاوات في 2026، قبل أن يقفز إلى 14.59 جيجاوات بحلول عام 2031، وفق توقعات متخصصة تقدر معدل النمو السنوي المركب ب 45.60% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و 2031.
1: وتقف وراء هذه القفزة المرتقبة عوامل عدة، في مقدمتها الإمكانات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر وتسريع تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة وتوجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة إلى جانب فتح المجال أمام استثمارات جديدة في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
2: وفي السياق قال الخبير الاقتصادي مراد كواشي لسبوتنيك:
8: كان هناك تطور إيجابي وتطور متسارع في حجم السوق المتجدد، سوق الطاقات المتجددة هنا في الجزائر. هذه السوق التي انتقلت من 1.53 جيجاوات في 2025 إلى أكثر من 2.23 جيجاوات في 2026، ومن المرتقب أن تصل إلى تقريبا 45 جيجاوات في غضون سنة 2031. هذا التسارع والذي يعتبر الأكبر على المستوى الإفريقي جاء نتيجة للعديد من المجهودات التي تم بذلها خاصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث أطلقت السلطات هنا في الجزائر مناقصة مؤخرا لرفع قدرة الطاقة، قدرة إنتاج الطاقة الشمسية بواحد جيجاوات، بالإضافة إلى مشاريع العديد المشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة تكلموا على مصنع وهران لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة أرزيو، بالإضافة إلى انخراط الجزائر في استراتيجية الممر الجنوبي لتصدير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى تونس وبعدها إيطاليا والنمسا وصولا إلى ألمانيا على مسافة تقارب 3300 كيلومتر، والذي من المرتقب أن ينتج 4 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر ويؤمن 40% من احتياجات الدول الأوروبية في المستقبل. لذلك فإن ربما هذا الأمر وهذا التسارع والذي جعل الجزائر دولة متفردة في القارة الإفريقية هو أمر طبيعي، على اعتبار أن الجزائر هي بلد طاقوي بامتياز. سلطة راك الجزائرية واحدة من أكبر مشاريع، من أكبر شركات الطاقة على الصعيد العالمي، وخصصت ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لزيادة البحث والإنتاج و من الطاقة المحفورية، وأيضا تحقيق الانتقال الطاقوي من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في القارة الإفريقية ولكن ننتقل من الجزائر إلى ليبيا، حيث أقيمت في مدينة بنغازي جلسة حوارية حول قضية الزواج المبكر وزواج القاصرات في ظل ما تثيره هذه الممارسة من نقاشات اجتماعية وأسرية وقانونية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الفتيات وقدرتهن على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
2: وجمعت الجلسة التي نظمتها منظمة القادة للتنمية المستدامة عددا من المختصين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والشأن الاجتماعي لبحث أسباب ودوافع الزواج في سن مبكرة ومناقشة أبعاده النفسية والتعليمية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التوعية الأسرية والمجتمعية وحماية الفتيات المقبلات على الزواج.
1: قالت خيرية الفرجاني مسؤول ملف الشؤون الاجتماعية والمرأة في المجلس البلدي في بنغازي لسبوتنيك:
9: طبعا نحن اليوم حاضرين من أجل دعم هذه الأنشطة وهذه المبادرات اللي تهدف لتوعية الفتيات وتوعية المجتمع وتوعية الأسرة حول موضوع مهم جدا، ألا وهو زواج الفتيات المبكر وزواج بناتنا في سن مبكر. هذا الموضوع طبعا أصبح منتشر في البيوت الليبية وفي أسرنا الليبية، وأصبح من المعتاد أن نحن نسمع فتيات في سن 17 و16 سنة أصبحا يتلهفنا على هذا الزواج بحجة أن أننا يحتاجن إلى الاستقرار أو أننا يرغبنا في أننا يكملنا النصف الآخر وحقنا بمن يحبنا. ولكن هذه الحقيقة أمور خطيرة جدا أصبحت تنتشر في مجتمعنا لعدم إمكانية الفتيات في الاستقرار والوعي في ظل التكنولوجيا والإنترنت والمدخلات الثقافية اللي أصبحت هذه المتغيرات تؤثر على الثقافة وتؤثر على الفكر وتؤثر على الفتيات في الاستيعاب والاستقرار والبرمجة وجد أنفسهم في الحياة. من هنا يجب علينا أن نحن نكثف برامج التوعية مثل هذه الندوات والبرامج التوعوية اللي من شأنها أن هي تجمع المؤسسات وتجمع كل المهتمين في إطار واحد ويتناول هذا الموضوع بعين الاعتبار وبالأهمية القصوى من حيث الخروج أو للخروج بتوصيات مفيدتهم كل جانب أو كل مؤسسة بحيث أن نحن نستطيع أن ننشئ أسرة آمنة مستقرة محافظة على قيمها وأصولها وبناتنا الصغيرات اللي متسرعات. ربي يحفظ الجميع وتحياتي للجميع ووفقكم الله في هذا المرض.
2: وقالت أيضا مدير مكتب المرأة والطفل بمنظمة القادة للتنمية المستدامة صفية البرناوي لسبوتنيك.
10: صفية البرناوي مدير مكتب المرأة والطفل في منظمة القادة للتنمية المستدامة. اليوم بإذن الله تعالى حيكون عندنا جلسة حوارية بعنوان حين تختصر الطفولة زواج القاصرات من بين المستقبل والواقع. نحاول في هذه الجلسة إثراء المواضيع في هذا الموضوع بحيث نصل إلى منظومة كيف نحمي فيها الفتاة الصغيرة المقبلة على الزواج، خاصة وإنها أصبحت مشكلة وإن كانت لا تزال ليست ظاهرة وإنما هي مشكلة يعاني منها المجتمع الليبي والأسرة الليبية، وهو زواج الفتاة الصغيرة نتيجة ظروف اقتصادية اجتماعية. هناك ظروف عديدة لهذا الموضوع، فنحن اليوم إن شاء الله بإذن الله نحاول نطرح هذا الموضوع بمجموعة محاور من ناحية القانونية، من ناحية النفسية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية التعليم، بحيث نخرج في الأخير بتوصيات نحاول من خلالها حماية هذه الطفلة وضمان مستقبلها في الجديد أو في المستقبل، وإن شاء الله نكون على حسن التمام وإن شاء الله خير بإذن الله تعالى. أنا يعني أخي نتمنى أن يعني نحاول تثقيف المجتمع وتوعية المجتمع بحيث لا نقع في هذه المشاكل وهذه الأمور، ونحاول قدر الإمكان أن نحن نطلع بتوصيات نحن من خلالها الفتاة الصغيرة في السن الغير راشدة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى موفقين للجميع.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
11: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
12: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
11: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
12: نكشف ما يخفيه الآخرون.
13: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
14: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. بتكليف من رئيس مجلس الأمة البرلمان الجزائري عزوز ناصري، بدأ وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية بمجلس الأمة زيارة إلى روسيا الاتحادية تستمر 5 أيام، تلبية لدعوة من ميخائيل بوريتشيف عضو المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية رئيس مجموعة التعاون مع مجلس الأمة الجزائري. في هذا الإطار أجرى الوفد زيارة إلى مقر الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب التي تحمل اسم الزعيم الإفريقي باتريس لومومبا، حيث استعرض مع رئيس الجامعة أوليغ ياستريبوف أفاق التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي، لا سيما ما تعلق بتعزيز التواصل مع الطلبة الجزائريين الدارسين في روسيا. كما أجرى الوفد بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية جلسة عمل مع الجانب الروسي، تم خلالها استعراض واقع وآفاق العلاقات البرلمانية الجزائرية الروسية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين وترقية دور مجموعتي الصداقة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين. أرحب بضيفي هذه الحلقة. من الجزائر الدكتور مصطفى كمال داماني الباحث في الدراسات الإقليمية والدولية، ومن موسكو الدكتور عمار قناة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. مرحبا بكما وأبدأ معك دكتور مصطفى من العاصمة الجزائرية، وأسألك عن الدور الذي يجب أن تلعبه مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية في توطيد علاقات التعاون بين البلدين.
15: تمثل الدبلوماسية البرلمانية أحد أوجه الدبلوماسية الناعمة وامتداد للعلاقة الاستراتيجية المعمقة ما بين الجمهورية روسيا الاتحادية وما بين دولة الجزائر بعد زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا قبل 3 سنوات، والذي نجم عنه تعزيز التعاون، ونجم عنه أيضا إعلان اتفاقيات استراتيجية معمقة للارتقاء في العلاقة بين البلدين، العلاقات بين الجزائر وروسيا علاقات تاريخية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدبلوماسية الناعمة وتكملة للأدوار الرسمية الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر وللعمل المؤسسي على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية في ظل الظروف الدولية المضطربة لبلورة سياسات مشتركة تخدم مصالح الطرفين. الدور الدبلوماسي الجزائري ينسجم مع الدور الدبلوماسي البرلماني الروسي في عديد القضايا الدولية ويتقاطع معه في عديد الملفات. هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون البرلماني وتكملة للدبلوماسية بين الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، وللمسار التعاون السابق الذي نجم عنه في زيارة الرئيس السابق إعلان استراتيجية معمقة ما بين الجزائر وروسيا.
14: لكن إلى أي مدى يمكن أن تفتح هذه الزيارة بابا أوسع للتعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين روسيا والجزائر؟
15: تشترك الجزائر مع روسيا في عديد الملفات. الجزائر روسيا جمهورية روسيا هي المورد الأول للسلاح الجزائري، بالإضافة إلى هناك ملفات عديدة على مستوى الطاقة وعلى مستوى الملفات الإقليمية، حيث تتقاطع الجزائر في عديد الملفات مع روسيا على غرار الوجود الروسي في إفريقيا، وهذا يحتاج تنسيق. والدبلوماسية البرلمانية امتداد لهذا التشاور ولهذا التنسيق في ظل البيئة الدولية المضطربة التي تحتاج إلى تنسيق في ظل التقارب بين الرؤية الروسية في سياستها الخارجية والرؤية الجزائرية التي تتقاسم مع روسيا في نفس الأهداف في مقاربتهم لعديد الأزمات والملفات. دور الدبلوماسية البرلمانية تكمل لهذا الدور الرسمي وكدبلوماسية ناعمة لتقريب وجهات النظر بين الهيئات التشريعية بين البلدين.
14: الوفد الجزائري التقى برئيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، كيف برأيك يعزز ذلك من فرص الطلبة الجزائريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الروسية خاصة في التخصصات التكنولوجية أو الدقيقة؟
15: تم توقيع مبكرة تفاهم ما بين وزارة التعليم الجزائرية ونظريتها الروسية في اللجنة الحكومية المشتركة بالجزائر سنة 2025، وهذا المجال في التعاون الأكاديمي من شأنه فتح آفاق للتعاون للنهوض بقطاع التعليم العالي في الجزائر وتعزيز حضور الطلبة الجزائريين في مختلف التخصصات على غرار الذكاء الصناعي الذي يشمل مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي الجزائرية ونظريتها الروسية، وأيضا في مجال الطب والهندسة وفي المجالات الفلاحية التي تساهم في النهوض بقطاع التعليم العالي، وأيضا تساهم الجزائر في حضور اللغة العربية في جمهورية روسيا الاتحادية.
14: وأنت دكتور مصطفى، كيف تقيم من حيث العدد والعائد تجربة الطلبة الجزائريين الدارسين في روسيا؟
15: بناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت ما بين وزارة التعليم العالي الجزائرية ونظريتها الروسية، تم النص على مضاعفة عدد المنح الروسية، منح الجامعات الروسية للطلبة الجزائريين للاستفادة من التقدم الأكاديمي على مستوى وزارة التعليم العالي الروسية، وتندرج الزيارة أيضا في تعزيز الحصص الجزائرية للاستفادة من خبرة الجامعات الروسية وفي إطار التوأمة ما بين الجامعات الروسية والجزائرية. هناك عديد التوأمات ما بين الجامعات الروسية والجامعات الجزائرية على غير جامعة الجزائر ثلاثة وجامعة قسنطينة وجامعة بسكرة أيضا وجامعة محافظة المسيلة، وكل هذا يأتي في إطار التبادل في البحث العلمي والنهوض بقطاع التعليم العالي الجزائري.
14: وفي ضوء تعزيز التعاون الأكاديمي بين روسيا والجزائر، ما إمكانية قيام الجزائر بإدخال برامج لتعليم اللغة الروسية في المنظومة التعليمية لتسهيل التبادل الأكاديمي؟
15: تشهد الوزارات الوصية على مستوى التعليم سواء وزارة التربية الوطنية الجزائرية أو وزارة التعليم العالي مراجعات بعدما كانت

0: التعاون لتوطيد أواصر التعاون الأكاديمي وتتيح المجال لحضور اللغة الروسية في الجامعة الجزائرية. المراجعة التي تخطوها وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، هذه المراجعة الهيكلية للغة المعتمدة في التعليم من شأنها أيضا أن تساهم في الانفتاح على اللغة الروسية وتعزيز أواصر التعاون وتكريس العلاقة الاستراتيجية هي التي تمتد إلى جذور تاريخية إلى ما بعد الاستقلال ما بين الجزائر وروسيا الاتحادية.
1: وبالنظر إلى ذلك دكتور مصطفى، هل يمكن أن تملأ روسيا الفراغ الذي كانت تشغله فرنسا في الجزائر ثقافيا وتعليميا؟
0: من المبكر الحكم على ذلك، غير أن هناك حالة من التحول على المستوى التعليمي، وهناك حالة من التراجع، وهناك حالة من التراجع في عموم سياسات في العلاقة مع فرنسا لعديد العوامل. وفي هذه المراجعة هناك انفتاح جزائري على اللغة الإنجليزية وعلى حضور مختلف اللغات، والجزائر تسعى إلى تنويع شراكاتها على مختلف السياسات مع مختلف الفاعلين الدوليين، والبعد الأكاديمي وبعد التعليم يبرز كأحد أوجه هذا التنويع. وتنخرط روسيا بحكم العلاقة التاريخية المتجذرة مع الجزائر، العلاقات الجزائرية الروسية ليست علاقات طارئة، علاقات متجذرة، ويندرج هذا التعاون الأكاديمي في من شأنه أن يلقي بظلاله على هذه الحالة في مراجعة اللغات التي تعتمدها الجزائر في التعليم.
1: روسيا والجزائر وقعتا اتفاقية علمية تقنية لحماية التراث الثقافي، إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الشراكة الثقافية بين البلدين؟
0: كما سبق وأن أشارت، هناك علاقة تاريخية ممتدة منذ استقلال الجزائر. الاتحاد السوفيتي كان من الأوائلين من الأوائل المعترفين بالاستقلال الجزائري وبالجمهورية الوليدة. هذا التعاون التقني لحماية التراث من شأنه تعزيز أواصر العلاقات الروسية الجزائرية الاستراتيجية، والتي ارتقت في زيارة الرئيس إلى شراكة استراتيجية معمقة، وذلك يعكس التطابق في وجهات النظر وعلى مستوى السياسات الروسية الجزائرية. العلاقات ليست طارئة، العلاقات ممتدة عبر مختلف مراحل التاريخ الجزائري منذ الاستقلال إلى غاية اللحظة. ويشمل هذا التعاون الأكاديمي والثقافي، يشمل هذه العلاقة ويمثل تكملة لمسار هذا التعاون الذي يجسد العلاقة بين الدولتين بمختلف في مراحلها.
1: وكيف تنظر الجزائر لمثل هذه الاتفاقيات في إطار التحالفات السياسية؟
0: الجزائر منذ استقلالها تلتزم سياسة الحياد وتنخرط في حركة عدم الانحياز. السياسة الجزائرية تقوم على الحياد، تلتزم بعلاقات تعاون وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم الاعتبارات الطاقوية، وتلتزم أيضا بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولها أيضا علاقات استراتيجية مع روسيا على مستوى السلاح وعلى مستوى التعاون الطاقوي بحكم الوضع الطاقوي لدولة روسيا وأيضا بحكم الطاقة الجزائرية. هذا المسار يكشف العلاقة ما بين روسيا أحد أركان التوجه الجزائري في السياسة الخارجية. الجزائر ستقاطع عديد الملفات مع روسيا على مستوى التسلح كما سبق وأن أشرت، وأيضا هناك تداخل في الملفات الإقليمية، هناك حضور لروسيا على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الجوار الجزائري، مما يقتضي تقريب وجهات النظر بين البلدين بما ينسجم مع المصالح الجزائرية والمصالح الروسية، وخاصة في ظل البيئة الدولية المأزومة والتي تضغط على البلدين، وتستدعي هذا التقارب لبلورة سياسات تنسجم مع مصالح البلدين.
1: دكتور مصطفى، كيف تقيم عمل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية في مجلس الأمة على مدى السنوات الماضية؟
0: هناك مسار تاريخي لهذه الشراكات. تمثل الدبلوماسية الجزائرية البرلمانية امتداد للجهد الدبلوماسي والانعكاس لهذا الجهد الدبلوماسي الذي توج بشراكة استراتيجية معمقة، وتندرج هذه الدبلوماسية الناعمة في إطار هذا المسار المعلن عنه في زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا سنة 2023. تمثل هذه تمثل

0: هذه الزيارة انعكاس للمسار الدبلوماسي الذي يتقارب مع روسيا وينحى بهذا التقارب إلى تعزيز أواصر العلاقة ما بين روسيا والجزائر لتحقيق مصالح جزائرية وفي إطار تنويع العلاقات الذي تتبناه السياسة الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون والتي تقوم على تنويع الشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين. وروسيا تندرج ضمن هذا الإطار وإن كانت العلاقات الجزائرية الروسية علاقات تاريخية ومتجذرة وليست علاقات نتيجة مرحلية أو نتيجة لظرفية. العلاقات متجذرة جدا بمختلف مراحل التاريخ الجزائري منذ الاستقلال كانت هناك مرافقة روسية للجزائر وكان هناك تبادل في على مر تاريخ الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية المرحلة الراهنة.
1: للجزائر مواقف سياسية تكاد تكون متوافقة مع روسيا فيما يتعلق بالحرب على إيران، كيف يمكن استثمار ذلك سياسيا؟
0: في إطار الانعقاد لهيئة الجمعية الأمم المتحدة من شأن هذا التقارب أن يضغط على الدول التي تسعى إلى تعفين الوضع في منطقة الشرق الأوسط. الجزائر وروسيا تتقاطعان في السياسات الخارجية، ترفض روسيا سياسة التدخلات الخارجية نظرا لما نجم عن هذه السياسات من تعفين وتأزيم لمنطقة الشرق الأوسط. الجزائر تتقاطع في خلال دعوة للحل الدبلوماسي والتسوية الدبلوماسية في الأزمات، ويندرج الموقف الروسي والجزائري كموقف متقارب من الأزمة في طهران والتي يدعو فيها البلدان إلى حل دبلوماسي ونبذ القوة العسكرية كآلية في حل الخلافات وفي تسوية النزاعات. الجزائر تشترك في هذا المرتكز السياسي الخارجي مع روسيا وتتقاطع معها في هذه النقطة، رفض التدخل الخارجي نقطة ترتكز عليها السياسة الخارجية، وأيضا تتقاطع مع روسيا. روسيا أيضا ترفض مسار التدخلات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يصب في تكريس الاستقرار على المستوى العالمي وتكريس الاستقرار على كافة المستويات على غرار الأزمة الطاقوية. أيضا هذا التقارب في السياسات ما بين الدولتين عنصر فاعل في تكريس الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم.
1: شكرا للدكتور مصطفى كمال داماني، الباحث في الدراسات الإقليمية والدولية من العاصمة الجزائرية. ومن موسكو أرحب مجددا بالدكتور عمار قناه، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. دكتور عمار، ما إمكانية أن يسهم التعاون الثقافي والأكاديمي الروسي مع الجزائر في تعزيز الدبلوماسية الناعمة لروسيا في شمال إفريقيا؟
2: عندما ننظر إلى مستوى العلاقات يعني الروسية الجزائرية نراها يعني في المراحل الأخيرة هي عملية ممنهجة ومستمرة لتأطير يعني جميع الاتفاقيات أو لنقل يعني هذه العلاقة التي امتدت لعقود. ولو نظرنا يعني لحالة الارتباك اليوم في منظومة يعني العلاقات الدولية فنرى بأن اليوم يعني الجزائر وروسيا معنيتان اليوم بتوطيد مثل هذه العلاقات التي من خلالها يمكن التوصل يعني إلى التوافق التام. ونحن لا نتكلم فقط عن علاقات أكاديمية ثقافية ومع العلم هي التي ترسي يعني أو تضع الأساس يعني الحقيقي والمتين لتمرير أو لامتداد اتفاقيات تنطلق يعني من النواحي الاقتصادية التصنيعية وغيرها. نحن نتكلم عن قطب يعني إقليمي في شمال إفريقيا وروسيا أيضا يعني منطقة الشمال الإفريقي والخليج والوطن العربي لنقل الخليج أو الشرق الأوسط، هي تعتبر يعني هذه المنطقة حيوية وتدخل ضمن يعني نطاق المصالح يعني القومية الروسية. فهذه ليست يعني بدايات ولكنها ترسيخ يعني لهذه العلاقات الروسية الجزائرية الممتدة.
1: وكيف يمكن التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين الروسية والجزائرية في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين؟
2: نعم، هذه يعني العلاقات على المستوى يعني التشريعي، نحن نتكلم عن برلمانات، وهي يعني الأساس في السياسات الداخلية وجزئيا الخارجية للدولة. فتنطلق اليوم يعني الجزائر وروسيا على أساس يعني على أسس ثابتة يمكن أن توثق يعني من قبل هذا التقارب ما بين البرلمانات. ونحن أيضا عندما نتكلم عن التحديات التي اليوم تجوب العالم هي تقريبا يعني متشابهة التي أمام روسيا وأمام الجزائر، فأيضا هناك توافق يعني كبير جدا في المواقف السياسية والمحافل الدولية فيما يتعلق يعني في القضايا الدولية. وأيضا الجزائر هي تريد يعني أيضا الانضمام إلى الائتلافات يعني التي جزئيا تقودها روسيا على مستوى مجموعة بريكس، فهذا يعني يعطي البلدين أو من خلال يعني هذا التوافق التشريعي يؤهلهم يعني لخوض هذه التحديات أو للوقوف أمام هذا التحديات بشكل يعني أكثر أمانا، وأيضا للمحافظة على المصالح القومية لكلتا الدولتين.
1: إلى أي مدى يمكن استثمار التجربة الثقافية والتاريخية الجزائرية في إثراء برامج التبادل الإنساني والشبابي بين موسكو والجزائر؟
2: هذه يعني مسألة أعتقد يعني في غاية الأهمية اليوم، وإحنا نتكلم يعني اليوم للأسف الشديد يعني العالم وحتى الصحافة الإعلامية تتجه إلى العامل السياسي أو الاقتصادي، ويغفل يعني كثيرا العامل الثقافي والذي أعتقد شخصيا أنه هو الأساس يعني حتى في منظومة هذه العلاقات ليست يعني الدولية ولكن المجتمعية. لدينا اليوم يعني في العالم أزمة حضارية، أزمة قيمية يعني خلقتها المنظومة الغربية من خلال يعني محاولات العولمة وإدخال يعني قيم هم يعتبرونها قيم، لكن المنظومة القيمية الروسية يعني والجزائرية العربية بشكل عام لا تتقبلها، ورأينا يعني محاولات الغرب فرض هذه المنظومة على العالم من خلال يعني الابتزاز بمواقف سياسية وحتى بدعم قروض وغيره. فهذه المسألة أعتقد أنها في غاية الأهمية اليوم يعني للوصول إلى مفهوم يعني المنظومة التقليدية والتي تعتمد يعني على أسس الديانات يعني الديانات الإبراهيمية الأصيلة. فمن هنا يعني هذا الانطلاق يأتي لتثبيت اليوم يعني عندنا الشرائح يعني الشبابية يمكن القول هي التي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لبناء مستقبل واعد. وأهم شيء وهو مسألة الاستقرار، يعني الاستقرار أولا المجتمعي، استقرار الدولة يأتي فيما بعد يعني من خلال الأمن وأيضا تأمين الاقتصاد. فهنا يعني هذا التلاقي، وأعتقد أنها نقطة مهمة اليوم. ولو نظرنا يعني بتعمق نرى بأن المنظومة القيمية يعني الروسية هي لا تختلف بل تتطابق يعني تماما مع المنظومة القيمية الشرق أوسطية العربية وبالتالي الجزائرية.
1: دكتور عمار، أسألك عن الاتفاقية العلمية التقنية التي وقعتها روسيا والجزائر لحماية التراث الثقافي، إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الشراكة الثقافية بين البلدين؟
2: هذه المسألة أعتقد أن الدولتان يعني قد انخرطتا يعني في هذا المجال يعني بعد يعني نيل الجزائر الاستقلال يعني من الاستعمار الفرنسي، ونرى بأن لغاية اليوم هناك يعني هذا العامل يلعب دورا فيما يتعلق في العلاقة الجزائرية الغربية وخاصة يعني الجزائرية الفرنسية. ولطالما يعني كانت روسيا حتى إبان يعني الاتحاد السوفيتي من الدول الداعمة يعني لإنهاء هذا الصراع والحفاظ على الذاكرة التاريخية، لكن يعني نرى بأن الممارسات الفرنسية والغربية بشكل عام تحاول يعني أن تخفي أو أن تعدل يعني هذه المعلومات أو عدم إظهارها، لأنها لا يعني لا تصب في مصالحهم اليوم يعني السياسية إن كان في منطقة يعني الشمال الإفريقي أو حتى يعني في الدول التي احتلتها فرنسا، ونحن لا نتكلم عن احتلال عسكري، نحن نتكلم بالذات يعني عن مفهوم الاحتلال يعني الاقتصادي والثقافي. فأعتقد يعني إحياء مثل هذه العمليات من خلاله يمكن يعني الحفاظ على الذاكرة الجمعية على للمجتمع على التقاليد والانطلاق على أسس ثابتة للتنمية والتنمية المستفادة. وروسيا لا تريد يعني أو ليس طابعها يعني بالتعاون الدولي وخاصة مع الدول الحليفة بشكل الإملاءات. العلاقة هي علاقة شراكية مبنية على أسس أولا عدم التدخل يعني في الشؤون الداخلية لأي طرف من الأطراف، وثانيا الحفاظ على المصالح الوطنية لجميع الأطراف المنخرطون يعني في أي معادلة إن كانت سياسية أو اقتصادية. وهنا يمكن يعني أن نضيف بأن روسيا أيضا تريد أن تنقل يعني التكنولوجيات للدول وخاصة دول العالم الثالث فيما يتعلق في المجال الزراعي والتقنيات أيضا يعني إلى مرتبطة بالنفط والغاز. فأعتقد أن المصالح اليوم هي تقترب أكثر بأكثر في خضم ما نراه من ارتباك يعني في المنظومة الدولية.
1: وبما تفسر توجه موسكو في الفترة الأخيرة إلى دول شمال إفريقيا وتوسيع آفاق التعاون معها؟
2: هذه يعني الاستراتيجية انتهجتها روسيا يعني منذ فترة. وعندما نتكلم عن الشمال الأفريقي تعتبر يعني من أهم تقريبا يعني المناطق الحيوية في العالم يعني، فلذلك روسيا معنية في التقارب، وهذا أيضا قد اندرج يعني في الاستراتيجية الخارجية لروسيا التي أقرت يعني تقريبا قبل ثلاثة أعوام. ونحن نتكلم عن تشكل جديد للمنظومة الدولية وانتقال يعني المنظومة الجيوسياسية من الأحادية إلى التعددية القطبية. وحتى لدينا اليوم يعني مصطلح جديد سياسي يمكن القول تمثل بدول جنوب العالم. فتقارب يعني أو محاولات روسيا ليس فقط للتقارب ولكن يعني لتعزيز هذه العلاقات مع هذا العالم الذي همشته تقريبا المنظومة الغربية واحتكرته يعني اقتصاديا من خلال المنظومة الدولارية أو المعاملات أو المنظومات المالية. فلذلك يعني أيضا يعني الوعي اليوم المجتمعي والسياسي لدى هذه الدول دول جنوب العالم هو يعطيهم يعني مؤهلات ويعطيهم أيضا دوافع إلى التقارب يعني مع روسيا ومع الصين من جهة أخرى لخوض يعني هذه العملية الانتقالية من الأحادية للتعدد. ونرى بأنها لا تخلو من النزاعات يعني العسكرية، محاولات يعني أمريكية غربية للحفاظ على الأحادية، وتكلف يعني تقريبا دول جنوب العالم الكثير. وخير مثال يعني نراه اليوم قائم وهي يعني العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والأزمة التي خلقتها الولايات المتحدة في أكثر من مسار، إن كان في المسار يعني الطاقة، وأعتقد يعني الأزمة القادمة ستكون يعني أزمة غذائية. فلذلك اليوم يعني الوعي يتوجه إلى الحفاظ مرة أخرى أقولها على المصالح الوطنية من خلال يعني الائتلافات المنطقية المبنية على الأسس التشاركية.
1: لكن دكتور عمار، هل تملأ روسيا فراغا تركته فرنسا ربما أو الولايات المتحدة في الجزائر؟
2: أعتقد أن مسألة يعني تعبئة الفراغات أن الجزائر قادرة يعني على تعبئة أي فراغ كان. لا ننسى يعني الجزائر دولة محورية، دولة لها مقدراتها ومواقفها يعني الثابتة في يعني في القضايا الدولية. لا تعتمد الجزائر يعني اليوم على أي طرف دولي لنقل، لكن هي بحاجة نعم يعني للتشاركات، بحاجة لائتلافات معينة، وقد اختارت يعني وليست وليدة الحاضر يعني المعسكر الجزئين أو الائتلاف لنقل يعني الشرقي نتيجة لكثير يعني من العوامل. لأنه عندما نتكلم عن التقارب يعني الأمريكي هناك أيضا جزء من الإملاءات، وهو التقارب ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن التطبيع مع إسرائيل. فهذه المسألة هي مبدئيا يعني مرفوضة تماما شعبيا يعني وحكوميا من قبل الجزائر. فلذلك يعني هذه المسألة لا أعتقد أنها مسألة يعني تعبئة أو ملء فراغات معينة، بل استكمالا لمسارات يعني كما تفضلتم منذ البداية، مسارات ثقافية علمية، نقل للتكنولوجيا لترتقي يعني العلاقة الروسية الجزائرية إلى مستواها الاستراتيجي في المعادلات القادمة.
1: دكتور عمار، من باب التداخل بين ما هو ثقافي والسياسي، يعني يلحظ أن هناك توافقا في الرؤى بين الجزائر في مواقفها السياسية خاصة تجاه الحرب على إيران وبين روسيا، كيف يمكن استثمار ذلك سياسيا؟
2: أعتقد هذه المسألة لا تعتمد فقط يعني على موسكو والجزائر، لكنها تعتمد يعني على ردة الفعل أو الأداء يعني الأمريكي اليوم في المنطقة. نحن نرى بأن يعني مثل هذه العملية لم تقدر يعني الولايات المتحدة تحقيق يعني أهدافها السياسية جزئيا الجيوسياسية، وهي الآن تعتبر يعني مأزق للسياسة الخارجية الأمريكية، وهي التي ولدت الأزمة الداخلية يعني شئنا أم أبينا. العالم كله ينتظر ليس فقط ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي، فهناك يعني جزء من الهستيرية.
1: شكرا للدكتور عمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي من موسكو، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك. برنامج شؤون عسكرية.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، نفتح فيها اليوم الملف الجيوسياسي الأكثر سخونة وإثارة للجدل في الدائرة القطبية الشمالية، حيث تتشابك الجغرافيا بالأمن القومي وترسم خرائط النفوذ العالمي من جديد. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش العناوين التالية: بالاتفاق مع الدنمارك، ترامب يعلن سيطرة الولايات المتحدة على الجوانب الأمنية في غرينلاند. وفقرت تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. وفي إعلان تاريخي يحمل أبعادا استراتيجية كبرى، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام الولايات المتحدة اتفاقية دائمة مع مملكة الدنمارك وغرينلاند، تمنح واشنطن سيطرة كاملة ودائمة على الجوانب الأمنية وكافة الاحتياجات العسكرية في غرينلاند. هذا الاتفاق الذي وصف بالأبدي أو غير محدد المدة يمثل تحولا جذريا في العقيدة الدفاعية للبيت الأبيض، ويضع حدا لأزمة دبلوماسية كانت تعصف بحلف شمال الأطلسي بعد تلويح واشنطن سابقا بخيارات القوة والاستحواذ. بينما يحتفي الرئيس ترامب بهذا الإنجاز بوصفه حلما أمريكيا طال انتظاره منذ قرن، تسعى الدنمارك وحكومة غرينلاند المحلية إلى طمأنة شعوبهما بالتأكيد على أن السيادة والوحدة الإقليمية وحق تقرير المصير لم تمس. ولكن من المنظور العسكري البحت، نحن أمام واقع جديد يعيد تشكيل مسرح العمليات الشمالي عبر المحاور التالية: الفيتو الاستثماري والعسكري، التوسع الميداني الفوري، إعادة التموضع القيادي. يعني لماذا غرينلاند ولماذا الآن؟ في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنفكك معكم تفاصيل هذا الاتفاق الاستراتيجي. هل نجح ترامب في فرض وصاية أمنية كاملة تحت غطاء حماية الحلفاء؟ كيف ستتعامل موسكو وبكين مع هذا الطوق العسكري الجديد؟ ما هو موقف الشارع في غرينلاند الذي يخشى استبدال وصاية كوبنهاغن التاريخية بهيمنة واشنطن العسكرية المطلقة؟ للإحاطة أكثر بهذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك. أهلا بك ضيفي الكريم، ودعني أسألك عن إعلان ترامب بالاتفاق مع الدنمارك سيطرة الولايات المتحدة على الجوانب الأمنية في غرينلاند. بداية دكتور، من الناحية العسكرية والاستراتيجية، يعني لماذا تكتسب هذه الجزيرة كل هذه الأهمية الفائقة في العقيدة الدفاعية الأمريكية اليوم؟
5: حسب الإعلان الجديد، فإن الاتفاق الأمريكي الدنماركي بخصوص غرينلاند لا يعني في الحقيقة انتقال السيادة على غرينلاند إلى واشنطن، بل يتعلق بتوسيع وترسيخ الدور الأمني والعسكري الأمريكي في هذه الجزيرة الاستراتيجية مع بقاء السيادة الدنماركية عليها. كما أن الاتفاق يحتاج إلى استكمال إجراءات برلمانية قبل دخوله حيز التنفيذ خاصة في الدنمارك، وهذا يعود إلى الأهمية للجزيرة. وفقا للمنظور الأمريكي، هي خط انذار مبكر لأمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هذا ربما يعتبر أهم وظيفة عسكرية للجزيرة، فتوجد فيها منظومة رادار للإنذار المبكر للصواريخ البالستية، وقادرة هي على رصد الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من ما وراء البحار، وتدعم منظومة الإنذار الدفاع الصاروخي الأمريكية والكندية. بمعنى أن غرينلاند ليست مجرد قاعدة متقدمة، هي تعتبر جزء أساسي من نظام الإنذار المبكر الذي يعطي ويمنح واشنطن وقتا ثمينا لاكتشاف التهديدات القادمة من الاتجاه الشمالي. في الوقت ذاته الجزيرة موقعها يشكل جزء من قوة الردع الأمريكية في أمريكا الشمالية، نظرا للوجود الاستراتيجي لها وما تمثله من ناحية جيوسياسية مطلة على القارة الأوروبية وقارة أمريكا الشمالية. لذلك يقودنا إلى قضية الصراع على القطب الشمالي، لم يعد مجرد منطقة جليدية بعيدة معزولة نائية. هذا يقود إلى ممرات الملاحة البحرية الدولية في ظل ذوبان جبال الثلوج في القطب الشمالي، ومن يسيطر على هذه المضائق والممرات البحرية قد تكون البديل عن طرق التجارة الخارجية الدولية، إضافة إلى ما تحتويه الجزيرة من معادن ثمينة ومخزون طاقة كبير يمكن الاستفادة منه مستقبلا. والأهمية الأخرى التي لا يتحدث عنها أحد هو موقع غرينلاند المتميز في أقصى شمال الكرة الأرضية، مما يمنحها أهمية استراتيجية في المراقبة الفضائية وتتبع الأجسام والأقمار الصناعية والأجسام الطائرة، وهذا على الصعيد الاستراتيجي المستقبلي له أهمية كبيرة جدا.
4: ترامب صرح علنا بأن الهدف هو منع أي خصم من إقامة قواعد أو استثمارات حساسة. أسألك دكتور حسين، كيف سيؤثر هذا التحول على التحركات العسكرية لكل من روسيا والصين طبعا في منطقة القطب الشمالي؟
5: التأثير على عسكريا كل من روسيا والصين في القطب الشمالي هذا مهم. هنا وفقا للمنظور الأمريكي، فإن هذا الاتفاق تتجاوز أهمية غرينلاند نفسها، بل يعكس انتقال واشنطن من مجرد الاهتمام بالقطب الشمالي إلى سياسة أكثر صراحة في منع الخصوم من اكتساب موطئ قدم استراتيجي بحسب الإعلان الأمريكي، وسيمنع الخصوم من إقامة قواعد عسكرية أو أي وجود عسكري أو القيام باستثمارات حساسة اقتصادية في غرينلاند دون موافقة أمريكية. نعم، التواجد العسكري لروسيا والصين مستبعد، ولكن الاستثمارات الصينية قد يكون ذلك ضمن شراكة دنماركية صينية، ولكن هذا الاتفاق يمنع ذلك بكل وضوح. بالنسبة لروسيا، يعني هذا يعتبر مزيد من التحصين الأمريكي، بمعنى أن روسيا هي الطرف الذي ممكن أن يتأثر عسكريا بصورة أوضح. فالقطب الشمالي خاصة جزيرة كولا تمثل مركزا بالغ الأهمية للقوات النووية والأسطول الشمالي الروسي، مما يوفر لروسيا منفذا استراتيجيا إلى الشمال الأطلسي. لذلك فإن زيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند قد تدفع موسكو إلى تعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية في شمال روسيا، زيادة المراقبة والاستطلاع حول بحر بارنتيس وبحر غرينلاند والممرات المؤدية إلى القطب الشمالي وشمال الأطلسي، تعزيز موسكو حماية الممر البحري الشمالي والمنشآت الروسية المرتبطة به، وقد يدفع إلى زيادة النشاط البحري والجوي للأسطول الشمالي الروسي مع التركيز على إبقاء القدرة الروسية على الوصول إلى الأطلسي، وقد يذهب روسيا إلى تسريع إعادة تأهيل قواعد المنشآت العسكرية في القطب الشمالي لروسيا. بمعنى آخر، واشنطن تريد جعل غرينلاند حاجزا أساسيا أمام التمدد الروسي، ولكن موسكو تنظر إلى أن زيادة الوجود الأمريكي هناك باعتباره سببا إضافيا لتقوية وتعزيز الترسانة العسكرية الروسية في القارة القطبية الشمالية. على صعيد الصين، التحول سيكون أقل عسكريا وأكثر جيو اقتصاديا. الصين ليس لها تواجد عسكري أو طموحات عسكرية في القطب الشمالي، ولكنها تستخدم القوة الناعمة من منظور اقتصادي. النشاط الصيني يتركز بصورة أكبر على البحث العلمي، الموارد، البنية التحتية، الطاقة، مع تعاون متزايد مع روسيا وربما مع الدنمارك كان ممكن أن يحدث. هذا يقطع التعاون مع الدنمارك والأوروبيين ويبقي التعاون مع روسيا. لهذا فإن مدى الاستثمارات الحساسة في غرينلاند يضرب تحديدا الأداة التي تستخدمها بكين لبناء نفوذ طويل الأجل على الصعيد الاستراتيجي، وهذا قد يدفع بكين ربما إلى ثلاث مسارات. أول المسار الأول هو زيادة الاعتماد والشراكة مع روسيا. ثانيا، تعزيز الحضور الصيني غير العسكري، بمعنى تركز بكين بصورة أكبر على الأبحاث القطبية والأقمار الصناعية والنقل البحري والطاقة والمعادن بدلا من محاولة إنشاء قواعد عسكرية مباشرة. وثالثا، زيادة التعاون الروسي الصيني، حيث أن الصين تمتلك التمويل والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة، بينما تمتلك روسيا الموقع الجغرافي والجيوسياسي والجيوستراتيجي والخبرة والبنية التحتية القطبية. لذلك يمكن أن أصبح التعاون بينهما أكثر أهمية، وقد يدفع هذا الاتفاق إلى مزيد من الشراكة الاستراتيجية ما بين موسكو وبكين.
6: في هذا السياق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن البدء الفوري في تطوير وجود عسكري كبير في عدة مواقع بالجزيرة. أسألك، ما هي طبيعة المنشآت العسكرية المتوقعة؟ قواعد جوية، رادارات إنذار مبكر، قواعد غواصات، كيف ستغير خارطة الانتشار الأمريكي شمالاً؟
5: إعلان الرئيس ترامب تطوير الوجود العسكري في الجزيرة، حتى الآن لم يتم الكشف عن قائمة تفصيلية بالمنشآت الجديدة، لأن الاتفاق الأمريكي الدنمارك الذي أعلن في 18 من سبتمبر الحالي 2026 لم ينشر نصه بالكامل ولم يوقع يعني رسميا، ولكن كل ذلك تسريبات. لذلك يجب التفريق ما بين ما هو مؤكد وما هو استنتاج استراتيجي. ترامب يقول الكثير ويتراجع ويغير رأيه ويتناقض في التصريحات. ترامب قال أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا في تعزيز وجود عسكري كبير، بينما أفادت مصادر دنماركية بأن الاتفاق يوسع قدرة واشنطن على إنشاء مواقع عسكرية إضافية. الأكثر احتمالا ربما يكون توسيع منظومة الإنذار المبكر الذي يمكن أن يشمل تحديث الرادارات الموجودة وتوسيع قدراتها. طبعا هناك رادارات أمريكية موجودة في الجزيرة منذ وقت كبير، وهناك اتفاقية بين واشنطن والدنمارك وضمن المنظومة الأطلسية أيضا. إضافة إلى ذلك، ممكن إضافة المزيد من المستشعرات والرادارات بعيدة المدى وزيادة قدرة تتبع الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية، وربما ربط هذه المنظومة بصورة أكبر بشبكات الدفاع العسكرية الأمريكية. قد تذهب واشنطن إلى إقامة منشآت جوية لوجستية متقدمة. على الأرجح أن واشنطن تحتاج إلى توسيع البنية التحتية لاستقبال الطائرات والقيام بدوريات طويلة المدى، وليس بالضرورة شاء قاعدة جوية ضخمة من هنا وهناك. وتذهب واشنطن إلى إقامة أبراج مراقبة للمجال البحري وتحت سطح البحر، مثل أجهزة استشعار ومراقبة بحرية ومنشآت اتصالات واستخبارات، دعم عمليات مراقبة بحرية، تحسين القدرة على اكتشاف التحركات الروسية في شمال الأطلسي. يعني الذهاب إلى قضايا ضمن المنظور الأمني الاستراتيجي الأمريكي، والقضية الأخرى الفضاء، حيث سيصبح جزءا أساسيا من الانتشار. ربما قاعدة لإطلاق الصواريخ الفضائية تكون من هذه الجزيرة الصواريخ إلى الفضاء الأمريكي. إذا نفذ هذا الإعلان فعليا، فإن غرينلاند قد تصبح مستشعر الولايات المتحدة الأمريكية المتقدم في القطب الشمالي، أكثر من كونها مجرد قاعدة عسكرية تقليديا. أما إنشاء قاعدة غواصات أمريكية جديدة، حتى اللحظة لا يوجد ما يؤكد هذا الطرح.
6: ومن الناحية العملياتية، أسألك كيف تخدم السيطرة الأمنية على غرينلاند منظومات الدفاع الصاروخي والجوي القاري للولايات المتحدة؟ أقصد حماية الأجواء الشمالية لأمريكا الشمالية أيضا.
5: خدمة منظومات الدفاع الصاروخي الجوي القاري للولايات المتحدة الأمريكية وحماية أجواء أمريكا الشمالية، نعم، من ناحية عملياتية، قيمة غرينلاند للدفاع القاري ليست أساسا في نشر أعداد كبيرة من القوات، بل في موقعها كمحطة إنذار واستشعار أمامية بين اتجاهات التهديد القطبية وأمريكا الشمالية. هذا الدور قائم بتقديري بالفعل عبر قاعدة بيوتيفيك الفضائية الموجودة هناك. تتحرك التهديدات القادمة وفقا للمنظور الأمريكي من أوروبا أو من روسيا عبر القارة القطبية الشمالية والمحيط القطبي المتجمد الشمالي عبر غرينلاند ومسارات شمالية واسعة. وجود منشأة استشعار في غرينلاند يتيح اكتشاف بعض التهديدات في حالة ومرحلة مبكرة جدا، ولو بدأ الرصد فقط عند اقترابها من كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية فهذا مختلف. لذلك كلما كان المستشعر أقرب إلى اتجاه التهديد، زادت نافذة الإنذار المبكر المتاحة للقيادة لاتخاذ القرار. الرادارات الموجودة في غرينلاند لا يعني أن الصواريخ سيعترض فوق غرينلاند، ولكن الناحية العسكرية والاستراتيجية الوظيفة تكون استكشاف، تتبع، تحديد طبيعة التهديد، إرسال البيانات ودعم قرار الدفاع. وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية. تضيف غرينلاند شيء مهم استراتيجيا ودفاعيا في مواجهة أي تهديد إن تم، من خلال ربط الإنذار بالسيطرة الجوية، الرصد المبكر والقدرة على نشر طائرات استطلاعات من مواقع متقدمة. هذا يعني أننا ننطلق من نقطة الدفاع الاستراتيجي، وهنا الدفاع الصاروخي من خلال الإنذار المبكر والاعتراضات الصاروخية فيما لو حصل أي تهديد. لذلك فإن السيطرة الأمنية أو توسيع الوصول العسكري الأمريكي في غرينلاند يرفع قيمة الجزيرة باعتبارها الطرف الشمالي المتقدم لمنظومة الدفاع عن القارة الأمريكية. كلما أصبحت الصواريخ أسرع وأكثر تعقيدا، أصبحت الثواني والدقائق الإضافية التي وفرها الرصد المبكر أكثر أهمية. وهذا تحديدا أحد أهم أسباب الدعوات إلى تحديث رادار بيوتيفيك من جهة الصواريخ الحديثة والموجود أصلا على أراضي الجزيرة.
6: دكتور حسين، يعني ما يلفت الانتباه هو تجديد ترامب على أن واشنطن لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء ذلك. كيف يمكن صياغة اتفاق عسكري بهذا الحجم الكبير دون تكاليف مباشرة؟ هل نحن أمام معادلة الأمن مقابل السيادة العسكرية؟
5: عدم دفع التكاليف المالية والأمن مقابل السيادة العسكرية، بتقديري أن الأدق لوصف هذه المعادلة أنه الأمن مقابل نقل جزء من صلاحيات القرار العسكري، وليس الأمن مقابل السيادة بالمعنى القانوني، لأن الاتفاق المعلن حتى الآن لا ينقل السيادة على غرينلاند للولايات المتحدة. النص الكامل كما قلت لم ينشر بعد، والاتفاق ما زال يحتاج إلى إجراءات برلمانية في الدنمارك وغرينلاند. لذلك هذا يحتاج إلى قراءة دقيقة، فهي حتى الآن تصريح سياسي وليس كشفا مفصلا، فلا توجد أرقام منشورة توضح من سيدفع تكاليف المشاهد الجديدة أو التشغيل أو التوسع العسكري. هناك عدة آليات يمكن أن تجعل واشنطن تقول أن ثمن الحصول على الحقوق العسكرية هو صفر أو شبه صفر. لا تدفع واشنطن مقابلا ماليا للدنمارك أو غرينلاند مقابل حقوق حقوق الوصول والتمركز، وهذا يختلف عن القول أن بناء وتشغيل المنشآت لن يكلف وزارة الدفاع الأمريكية. ثانيا، استخدام البنية العسكرية الموجودة أصلا. الولايات المتحدة لديها منذ عقود قاعدة بيوتيفيك في جرينلاند، كما أن اتفاق عام 1951 يمنحها أصلا حقوقا واسعة في التموضع والتحليق واستخدام المنشآت العسكرية والمدنية في جرينلاند. فبالتالي جزء من الصفقة الجديدة قد يكون تثبيتا وتوسيعا لحقوق كانت موجودة بالفعل. ثالثا، توزيع تكليف البنية التحتية. ترامب قال أن الولايات المتحدة استعمل مع سكان جرينلاند في التطوير البناء، لكن لم تعلن حتى الآن صيغة التمويل. لذلك لا يمكن الجزم بأن التكلفة ستحملها واشنطن أو كوبنهاجن أو جرينلاند أو مزيج منهما. هنا تكمن حقيقة الصفقة إذن في أن الولايات المتحدة تحصل وفق ما أعلنت واشنطن على حق دائم في الوصول والتمركز والتحليق، وعلى إمكانية توسيع المنشآت العسكرية، مع دور أمريكي حاسم في منع خصوم واشنطن بإقامة وجود عسكري أو استثمار اقتصادي في الجزيرة.
6: طبعا الاتفاق وصف بأنه أبدي ولا نهاية له. طيب، عسكريا وقانونيا، هل يمكن لاتفاقيات دفاعية بهذا الحجم أن تصمد أمام المتغيرات السياسية المستقبلية في الدنمارك أو جرينلاند نفسها حتى؟
5: وصف الاتفاق بأنه أبدي ولا نهاية له، يعني بتقديري هنا يمكن أن نقول الاتفاق دفاعي، أي اتفاق دفاعي يمكن أن يستمر لفترة طويلة، ولكن وصفه بأنه أبدي هذا غير دقيق، لا يجعله غير قابل للتعديل أو الإلغاء قانونيا، وهذا مستحيل. في حالة جرينلاند توجد ثلاث مستويات يجب فصلها: القانون الدولي، القانون الدستوري الدنماركي، ومستقبل وحق تقرير المصير في جرينلاند. هذه المستويات الثلاثة هي التي لها تأثيرات على أي اتفاق، سواء كان طويل الأمد أو قصير الأمد أو دائم. والأهم أن الوضع الحالي لم يصل بعد إلى مرحلة اتفاق نهائي نافذ بكل تفاصيل. ترامب وصفه بأنه اتفاق أبدي، ولكن مسؤولين الدنماركيين قالوا أن الترتيب لم يصبح نهائيا بعد، وما زال يحتاج إلى إجراءات. تصريحات ترامب أنه أبدي بتقديري هو نوع من التصريح الشعبوي. في القانون الدولي يمكن للدول أن تبرد اتفاقيات طويلة الأجل وأن تتعهد بحقوق عسكرية تستمر حتى بعد تغيير الحكومات، ولكن الحكومة اللاحقة لا تكون بضرورة حرة في تجاهل المعاهدات مجرد أنها لا تحبها. في الوقت نفسه لا توجد قاعدة تجعل عبارة إلى الأبد محصنة تلقائيا من كل تغيير. ومثال ذلك اتفاق الولايات المتحدة مع إيران، جاء ترامب وانسحب من هذا الاتفاق، لذلك لا يمكن وصفه بالأبدي. بالعودة إلى اتفاق الأمريكي الدنماركي لعام 1951، أعطى واشنطن مكان واسع في جرينلاند، ثم جرى تعديله باتفاق عام 2004، نص أيضا على تعديلات مستقبلية ممكنة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. إذن لدينا اتفاق عام 1951، اتفاق دفاع طويل الأمد، تغيرت الظروف، عدل في عام 2004، وتم إعادة تنظيم العلاقة. اليوم قد يكون تطوير لهذا الاتفاق. المشكلة الأكبر ليست في كوبنهاغن بل في مستقبل جرينلاند. هذه النقطة الأكثر حساسية. جرينلاند تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، ولشعبها حق تقرير المصير إذا طلب ذلك مستقبلا. لذلك إذا تطور المسار السياسي مستقبلا نحو الاستقلال، سيظهر سؤال قانوني: هل تنتقل الالتزامات العسكرية الأمريكية تلقائيا إلى الدولة الجرينلاندية المستقلة الجديدة؟ هذا ليس سؤالا افتراضيا بالقريب، بل هو أحد الأسباب اللي يجعل صيغة الاتفاق الجديد مهمة جدا. فالترتيب القائم منذ عام 51 مرتبط قانونيا بملكة الدنمارك، بينما اتفاق 2004 أبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك بما فيها جرينلاند. لهذا يمكن تصبح الاستقلال مستقبلا اختبارا حقيقيا لهذا الاتفاق.
6: الدنمارك دكتور حسين يعني عضو بارز في حلف الناتو، جرينلاند تقع في منطقة حيوية للحلف، كيف ينعكس هذا الاتفاق الثنائي على التنسيق الجماعي داخل الناتو؟ هل يعزز أمن القارة الأوروبية برأيك أم يركز على الأمن القومي الأمريكي أولا؟
5: فيما يتعلق بالناتو وعضوية الدنمارك، هل التنسيق الجماعي داخل الناتو ويعزز أمن القارة الأوروبية أم يركز على الأمن القومي الأمريكي؟ يبدو أن الاتفاق إذا نفذ بالشكل الذي أعلن عنه يحمل بعدا ثنائيا واحدا أمريكيا واضحا، لكنه يقع داخل بنية أمنية أطلسية أوسع. لذلك فالأدق ألا نضعه في ثنائية بسيطة بين أمن الناتو والأمن الأمريكي، بل ننظر إلى وجود تداخل ما بين مستويي الدفاع القاري الأمريكي والدفاع الجماعي للناتو. يصعب فصل جرينلاند عن معاهدة الأمن الجماعي وعن الناتو. جرينلاند جزء من الدنمارك والدنمارك عضو في الناتو، كما أن القطب الشمالي أصبح رسميا أولوية متزايدة لحلف الناتو. الناتو يقول أن 7 من الدول الثمان المطلعة على القطب الشمالي أعضاء في الحلف، وأن النشاط الروسي العسكري أو الصيني الاقتصادي في المنطقة دافعه إلى تعزيز وجود قدراته هناك، أي تعزيز وجود الناتو هناك. الأهم أن الناتو أنشأ في فبراير 2026 تجمع للأنشطة العسكرية في المنطقة ضمن تصور عمليات مشترك. والاتفاق الجديد يمنح واشنطن شيئا مختلفا. الفرق هو أن الاتفاق ثلاثي التفاوض، لكنه يمنح الولايات المتحدة حقوقا أمنية وعسكرية خاصة. حتى الآن إمكانية توسيع المنشآت مع ومنع دول غير أعضاء الناتو من إقامة قواعد والقيام باستثمارات حساسة، لكن التفاصيل الدقيقة لم تنشر بعد لنعطي الحكم عليها. الناتو والأمن الجماعي، الاتفاق الأمريكي الدنماركي الجرينلاندي، ويتداخل هنا أمن دول الناتو، حقوق أمريكية خاصة داخل هذا المجال الجماعي. من الناحية العسكرية يمكن أن يكون الأمن الأوروبي والأطلسي، لأن جرينلاند تقع في أهم الممرات الاستراتيجية بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وتعزز الإنذار والمراقبة والوجود الجوي والبحري هناك، يمكن أن تساعد في حماية خطوط الأطلسي عبر الشمال. هذا يتوافق مع تصورات الناتو حول حماية خطوط الاتصال البحرية عبر الأطلسي، كما أن قيام الناتو في النرويج بتوسيع مراقبة المجال الجوي في الشمال وبحر بارتس والمنطقة الشمالية يعزز هذا الاتجاه. ولكن في الوقت ذاته قد يؤدي إلى نوع من الأمركة للقطب لأمن القطب الشمالي، بمعنى يصبح القطب الشمالي تحت الأمن الأمريكي، أو وصفه بأنه أمريكي وليس أوروبيا، وهو في الحقيقة أوروبيا وليس أمريكيا. المشكلة السياسية تبدأ إذا أصبحت قدرات الجديدة أمريكية بالدرجة الأولى وليست أطلسية أو أوروبية.
6: الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. في وقت كان العالم يظن فيه أن الحروب تحسم بالطائرات النفاثة التقليدية والذكاء الاصطناعي الغربي، فاجأت موسكو الجميع بمعادلة جديدة: أسلحة رخيصة التكلفة، فائقة السرعة، محصنة تماما ضد أعقد أنظمة التشويش في العالم. اليوم نكشف لكم الستار عن أحدث المنظومات العسكرية الروسية وخصائصها التي غيرت قواعد المعركة الحالية. عائلة مسيرات جيران الذكية النفاثة، النوع طائرات هجومية انتحارية كاميكازي بعيدة المدى. أما بالنسبة للخصائص الفنية والتشغيلية، بالنسبة للسرعة طبعا والارتفاع، قفزت سرعتها بفضل المحركات النفاثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التجاري لتصل إلى 600 كيلومتر في الساعة، مع سقف تحليق يتجاوز 6000 متر. الوزن والمدى، يبلغ وزن الإقلاع نحو 850 كيلوغرام، تصل حمولتها المتفجرة إلى 90 كيلوغرام بمدى هجومي يناهز 1000 كيلومتر. إن التصميم الانسيابي لهذه المسيرة وسرعتها يجعلان الوقت المتاح لمنظومات الدفاع الجوي لاعتراضها قصيرا جدا، بالإضافة طبعا إلى دمج تقنيات ملاحة بإثنتي عشرة قناة مقاومة للتشويش، والقدرة على دمج وحدات استطلاع بصرية لتحديد الأهداف تلقائيا. ثانيا، طائرة الأمير فاندال نوفغورودسكي، النوع هي طائرة مسيرة هجومية موجهة بالألياف الضوئية، لا تعتمد على الإشارات اللاسلكية، بل تطلق وهي تجر خلفها سلكا رفيعا جدا من الألياف الضوئية فائق المتانة، ممتد من منصة الإطلاق. طبعا تمكن المهندسون الروس من تطوير أساليب لف الكابل ونوعيته ليمتد نطاق عمل مسيرات الألياف الضوئية الروسية والمكررات لمديات تصل إلى 50 إلى 60 حتى كيلومتر. مناعة مطلقة ضد الحرب الإلكترونية ونقل بث مرئي عالي الدقة حتى في لحظة الارتطام دون أي تشويش أو تقطيع. هناك منظومة أخرى تسمى السارمة الصاروخية، النوع هي راجمة صواريخ متعددة متطورة وعالية الحركة، خصائصها الفنية والتشغيلية فهي تعتمد على شاسيه شاحنة عسكرية قوية يعني 8x8 وتحمل 6 أنابيب لإطلاق صواريخ من عيار 300 ملم. تصل سرعة الشاحنة القصوى إلى 95 كيلومتر في الساعة وبمدى تشغيلي يصل إلى 1000 كيلومتر. من الخصائص الفنية أيضا القدرة على التمركز في نقطة إطلاق جديدة وتفريغ كامل الصواريخ 6 في صلية واحدة خلال 18 ثانية فقط، الانسحاب في غضون 3 دقائق. صممت طبعا هذه المنظومة لتكون المكافئ الروسي عالي الدقة والسرعة لمنظومة هيمارس الأمريكية، مما يمنح القوات الروسية القدرة على الضرب والهروب السريع. ونتحدث أيضا عن منظومة الدفاع الجوي بانتسير المدمرة للمسيرات، وهي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى مخصصة لحماية المنشآت الحيوية من درونز، تتميز بتخليها عن المدافع الرشاشة التقليدية لصالح زيادة الكثافة الصاروخية بشكل ضخم. صواريخ غفوزد يمكن لحاوية الإطلاق حمل ما يصل إلى 48 صاروخا مصغرا مخصصا لاعتراض وتدمير الطائرات المسيرة الانتحارية والصغيرة بدقة عالية على مدى يصل إلى 7 كيلومترات، طبعا إلى جانب الصواريخ القياسية بمدى 20 كيلومتر. نشر هذه المنظومة فوق أسطح المباني الحيوية وناطحات السحاب يعكس التوجه الروسي التكنولوجي الجديد لتوفير حماية طبقية مصممة خصيصا لإفشال هجمات مسيرات الأسراب. إلى هنا مستمعينا الكرام نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الـ MTV و MFM. الأنظار متجهة إلى نيويورك وواشنطن، فرئيس الحكومة الذي يلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة عقد ويعقد على هامش الجمعية العامة سلسلة لقاءات واجتماعات تتمحور حول ملفين أساسيين: مصير اليونيفيل ومن سيحل مكانها في حال لم يتم التمديد لها، علما أن عدم التمديد هو الاحتمال المرجح. أما الملف الثاني فيتعلق بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية، وماذا أنجز لبنان على هذا الصعيد حتى الآن. ومن العاصمة الأممية ينتقل سلام إلى عاصمة القوة الأكبر في العالم لمتابعة الملفين اللبنانيين الساخنين. لكن رغم أهمية لقاءات الرئيس سلام في نيويورك وواشنطن، فإن لا شيء يؤكد أنها ستحقق نتائج عملية مهمة. فدول العالم شبعت من وعود المسؤولين اللبنانيين، وهي تريد أفعالا وليس مجرد أقوال، فيما السلطة عاجزة عن الفعل ولا تتقن سوى إصدار البيانات والقرارات الجريئة لكن التي لا تنفذ. اقتصاديا، التوجه نحو الإضراب أضحى واضحا في كل القطاعات نتيجة غلاء الأسعار وضعف المراقبة وتردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. ووفق المعلومات، فإن الاتحاد العمالي العام سيجتمع السبت ليقرر أي يوم سينفذ الإضراب التحذيري الشامل، الاثنين أم الثلاثاء، علما أن الإضراب ستتبعه خطوات تصاعدية وتحركات في كل الاتجاهات. في الإقليم الصورة لا توحي الاطمئنان، فالحرس الثوري الإيراني يطلق التهديدات مؤكدا أن أي هجوم أمريكي جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل هدد ترامب بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا. البداية من نيويورك، فعشية انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبنان يبدأ معركة اليوم التالي لليونيفيل. ومن هناك معنا الزميل أنتوني مرشاء، فما الذي يحاول لبنان تأمينه الآن، وعلى من يمكن الرهان لرسم مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات دولية؟ أنتوني، كيف هي أجواء واشنطن ونيويورك اليوم، وماذا نتوقع؟ كنا عم نقول أنه ما منتوقع التجديد لليونيفيل، كل التفاصيل معك.
1: نوال، يعني بدأ لبنان من نيويورك تحرك دبلوماسي لمرحلة ما بعد اليونيفيل بهدف تفادي أي فراغ أمني بالجنوب وتأمين استمرار وجود دولي بعد انتهاء عمليات القوة ب 31 من كانون الأول. هذا الملف دخل مباشرة بأول لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام مع سيناتور جين شاهين. سلام أكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وطالب باستمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، لكنه شدد أيضا على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولة في الجنوب بعد اليونيفيل. عربيا، التقى سلام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قبل لقائه بعد دقائق الآن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد أيام من اجتماع باريس الذي وضع دعم الجيش وتعزيز سلطة الدولة في صلب هذا التحرك. بالتوازي أيضا، فتح وزير الخارجية يوسف رجي ملف اليوم التالي لليونيفيل مع الدنمارك، وخلال لقاء نظيره أيضا طلب رجي من كوبنهاغن بصفته عضو حالي في المجلس الأمن دعم مساعي لبنان لتأمين وجود دولة في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش. والدنمارك باقية في مجلس الأمن حتى نهاية العام الحالي. والتحرك أيضا لا يتوقف هنا، سلام يلتقي أيضا بعد قليل الرئيس الفنلندي أيضا، وفنلندا هي من الدول المساهمة عسكريا في اليونيفيل، ثم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعده أيضا سوف يلتقي بالمنسقة السابقة للأمم المتحدة بلبنان باعتبار هي بتعرف طبيعة الجنوب والحدود. كما تشمل اللقاءات أيضا اليوم البحرين العضو في مجلس الأمن حتى نهاية 2027، أي خلال مرحلة انسحاب اليونيفيل من لبنان. إضافة سوف يلتقي تركيا، كل من تركيا والعراق. إذن عشية انطلاق المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هنالك عنوان التحرك اللبناني من نيويورك بيت واضح: دعم الجيش أولا، تثبيت مظلة دولية للجنوب ثانيا، قبل أن تبدأ فعليا مرحلة ما بعد اليونيفيل. هذه هي الخطوة الأولى اليوم نوال، على أن تستمر طوال هذا الأسبوع قبل كلمة الرئيس نواف سلام.
0: طبعا ستكون معنا طوال هذا الأسبوع. أنتوني، شكرا جزيلا لك من نيويورك.
2: إذن سلام الذي يكثف لقاءاته يحمل ثلاثة مقترحات إلى الأمم المتحدة، وطرح وسطي تكشفه الام تي في في تقرير جويس عائي.
3: من دون طرح خطي مكتوب في مخص مقترحات لبنان بشأن انتهاء مهام قوات اليونيفيل نهاية العام، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن هذا لا يعني أن ليس في جعبة الدولة اللبنانية تصورات وطروحات سيقدمها سلام باسم الدولة اللبنانية إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم على هامش اجتماعات الجمعية. فقد علمت الام تي في أن سلام نسق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبيل سفره إلى نيويورك ليطرح مقترحات ثلاثة: تمديد لمدة عام لليونيفيل، الاستعاضة عن اليونيفيل بمجموعة دعم أوروبية فرنسية إيطالية تحديدا، وتوسيع عمل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو ما يعرف بالأنتسو وزيادة عدد ضباطها إلى نحو 1000 أو 1500 عنصر. الطرح الأول أي التمديد لمدة عام غير مقبول، تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات للأم تي في، وتضيف أنه مرفوض أمريكيا. الطرح الثاني القاضي باستبدال اليونيفيل بقوة أوروبية مرفوض أمريكيا وإسرائيليا أيضا، فهناك عدم رغبة أمريكية بتعويم أي دولة أوروبية في لبنان وتحديدا فرنسا. أما الطرح الثالث فهو مطروح ولكن ليس بشكل فاعل وجدي، ويحتاج إلى مزيد من البلورة في وقت تؤكد معلومات الام تي في أن إحدى الدول الفاعلة على خط الاتصالات اقترحت أن يتقدم لبنان باقتراح وسطي يقضي بطرح التمديد 6 أشهر فقط لقوات اليونيفيل إلى حين تمرير الانتخابات التشريعية في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا وتبيان نتائجها. لكن حتى الساعة لا شيء مضمونا بقبول أمريكا بهذا الطرح، فيما سيحاول سلام انتزاع هذا القبول. كل ذلك في وقت تؤكد مصادر مطلعة على الاتصالات أن هم لبنان الأول والأخير ألا يحصل فراغ على الحدود الجنوبية بعد انتهاء مهام اليونيفيل، لأن الفراغ يعني الفوضى وإطلاق يد إسرائيل بشكل مطلق من دون أي رادع عسكري ولو بحده الأدنى. إلا أن شخصية معنية بالملف تقول للأم تي في ردا على مسألة الفراغ: ويصير في فراغ، ليش اليونيفيل أصلا كانت عم تقدر تردع إسرائيل؟ ما كانت قوتها عم بتنيل نصيبة وأكثر من الاعتداءات الإسرائيلية.
0: أتحكم بالعيش مكان الجيش، نظرية تحولها إسرائيل إلى وقائع ميدانية من الشرق إلى الغرب، فكيف تقبض على مفاتيح الجنوب والبقاع؟ رامي نصار والتفاصيل.

0: وأرزاقهم. ويتكرر المشهد شرقا في دير ميميس، فالجيش اللبناني أقام نقطة مؤقتة لمواكبة الأهالي إلى حقول الزيتون قبل أن تطالب قوة إسرائيلية بإزالتها بحجة وقوعها داخل الخط الأصفر، مهددة العسكريين وملقية القنابل الصوتية. المسألة إذن ليست حدود نقطة عسكرية، بل من يقرر أين يزرع اللبنانيون ومتى يعودون إلى أراضيهم. أما التحول الأخطر فيبدأ عند عبور الليطاني، أي تجاوز العتبة التي رسمها القرار 17-01 ميدانيا، فمن واديي الحجير والسلوقي إلى مرتفعات علي الطاهر تعمل إسرائيل على قطع الترابط بين قطاعات الجنوب وعزل القرى بعضها عن بعض. لكن المفتاح الفعلي للنبطي لا يتمثل بعلي الطاهر وحدها، بل قلعة الشقيف أيضا، فالجيش الإسرائيلي يحتل التلال الغربية المشرفة على الطريق في الشقيف وأطراف كفر تبنيت، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل من المنطقة المحتلة باتجاه النبطية. وهكذا تحاصر المدينة ناريا من مرتفعاتها من دون الحاجة بالضرورة إلى دخولها، وإذا حصل فيكون نتنياهو قد عزز موقعه الانتخابي والتفاوضي. وتمتد العين الإسرائيلية وصولا إلى جبل الشيخ، حيث تتيح أعمال التجريف وفتح الطرق مراقبة المثلث اللبناني السوري الإسرائيلي وكشف مسارات البقاع الغربي والريحان وإقليم التفاح. بعض هذا التحرك يفسر أيضا في ضوء انتهاء مهام اليونيفيل والخشية اللبنانية من فراغ أمني. وهكذا يتمدد الخط الأصفر، توغل محدود، منع الأهالي، طريق عسكري، ثم أمر واقع جديد يدخل التفاوض. إسرائيل لا تنتشر على كامل المساحة، إنها تمسك بمفاتيحها.
1: ميدانيا أيضا البيوت الجاهزة تدخل زوطر الغربية على وقع عمليات نسف وتوغل وتفجير في البلدات الجنوبية الأخرى. رنين إدريس والتفاصيل.
2: بالرغم من ارتفاع وتيرة القصف في الجنوب، محاولات الاستقرار مستمرة، فزوطر الغربي استقبلت الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة في محاولة للراغبين بالاستقرار بالعودة بعد فقدان منازلهم. في مقابل هذا المشهد، قصف إسرائيلي عنيف على البلدات، إذ يشن الطيران الحربي بشكل متقطع غارات على أطراف كفر تبنيت وحرج علي الطاهر. أما عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة فمستمرة بدورها في منطقتي مرج عيون والنبطية، كذلك في كفر شوبة، ناهيك عن القذائف على المنطقة في محيط العتشقيف. القصف المدفعي العنيف طال مجد الزون، حولة والأودية المجاورة، كذلك زوطر الشرقية وميفدون، فيما توغلت دبابات إسرائيلية إلى بلدة دير ميميس قضاء مرج عيون وأغلقت مداخل البلدة. عمليات النسف والتفجير مستمرة بدورها في المنصور، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة وتنفيذ عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة في دير سريان، فيما سجل تحرك لأليات عسكرية إسرائيلية في حداثة وميس الجبل وبيت يحون. ويعمد الجيش الإسرائيلي مع انطلاق موسم الزيتون إلى أحراق البساتين والحقول بقنابل الفوسفور. هذا ودوت صافرات الإنذار في المالكية قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه تشخيص خاطئ. أما هذه الصورة التي انتشرت على أنها مخازن للأسلحة في بلدة صريفة نشرها الإعلام الإسرائيلي فهي غير صحيحة.
3: في رسالة لنظيره اللبناني، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبنان في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة. ترامب عبر أيضا عن سعادته باستقبال عون في البيت الأبيض في 21 تموز الفائت، وصفا الزيارة بالتاريخية. كما شكر عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، مشددا على التزام الولايات المتحدة ولبنان بالسلام والأمن والازدهار حول العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط.
1: ومن أبو عبدة، أعلن وليد جنبلاط تأييده المفاوضات وقال إذا ما أدت إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكل؟ تقرير ميريلا بوخليل.
4: حاملا كتابه قدر في هذا المشرق من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل، دخل النائب السابق وليد جنبلاط إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، يرافقه نجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور. في لقاء تناول المستجدات الراهنة وشكل مناسبة لتجديد جنبلاط موقفه من المفاوضات واتفاق الهدنة وربطهما بتحقيق الانسحاب وترسيم الحدود.
5: من هذا الموقع منذ أشهر أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة، نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب.

0: الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
1: وبهذا الموقف يكون جنبلاط قد جدد دعمه للمفاوضات وإن لم تأتي بالنتائج المرجوة، أي انسحاب أو ترسيم للحدود.
2: هل ينفذ صبر الولايات أو القوات اللبنانية تجاه حكومة نواف سلام؟ تقرير ستريدة بعينه.
3: بعكس ما يشاع، القوات اللبنانية لن تتخلى عن وزير الطاقة والمياه جو صدي، وتؤكد أن أداءه ليس موضع مساءلة لديه.
4: مطلوب أن الحكومة تدفع لعليا مش تدعم. مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل، أنه تغطي فرق الكلفة الدولي بتتدين من ناس وكذا. كلمة دعم غلط، بس اللي عم نقوله تدفع لعليا الحكومة لوزارة الكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الإعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعها من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. إضافة كمان في موضوع التعرفة، أن تكون تعرفة متنقلة أو متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم أو سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، لما يوطب توطى معه، هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
3: إذن القوات ترفع ملف وزارة الطاقة إلى طاولة الحكومة بانتظار خطوات عملية تبدأ من وزارة المال ولا تنتهي عند مجلس الوزراء مجتمعا.
5: ما فينا ب 15 سنة موجودين نجي نحاسب حدا من سنة ونص، وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف، يا عم طلب government guarantee يا أما معامل إنتاجنا. بتعرفي اليوم هلأ لأنه ما نعمل لها مينتنس بالسنوات الماضية، إذا منعبيها فيول وغاز بتعطينا بين 10 و12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة. بدك معامل جديدة اللامركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة، الهيئة الناظمة، تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت. طيب مصاري ما فيها تعمليها، بدك تجيب لي مصاري من برا، بس اليوم بدنا نحط العوامل اللي قدامنا، بنية بتنهد بعشر ثواني لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
3: لكن في نظرة سريعة إلى مشروع موازنة العام 2027 يتبين أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه تأتي ضمن الاعتمادات المنخفضة مقارنة بعدد من الوزارات الأخرى في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات سوق طاقة عالمية شديدة التقلب.
6: حياتيا الاحتقان المعيشي يتصاعد، فهل يتحول غضب اللبنانيين هذه المرة إلى تحرك في الشارع؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
7: كل شيء عم يغلى إلا الراتب كرماله لورا، ومن الصبح للمساء الجملة نفسها على لسان اللبناني ما بقى فينا. فسألنا الناس سؤال واحد، إذا صار في تحرك بسبب غلاء المعيشة بتنزلوا؟
8: ايه منشارك ليش لا، أكيد كل شيء غالي إذا بيتزبط أكيد أحسن.
9: مش لوحدي أكيد، إنه الشعب كله لازم ينزلوا على الأرض. صرنا متأخرين كتير، كان مفروض قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة يمكن.
10: أكيد بشارك بالتحرك لأنه نحن اللي عم نتأذى من وراء هذا الغلاء. غريب غريب لبناني مبنج مدري شو صاير معه.
7: بس في لبنانيين جربوا الشارع قبل وما بقى عندهم ثقة إنه الشارع رح يغير شيء.
11: حربان من البلد.
7: لوين مهاجر؟
11: أنا كندا.
7: من وراء الوضع؟
11: إيه لأنه أنا تعويضي 30 سنة بدل ما ياخدوا 100% سنتو 10%، فيش بلد تحميك هون.
12: حرام والله حرام نشارك، لأن ما في إفادة بي، ما في إفادة. وقت بدو يصلحوا للبلد نتحركتي وما تحركتي بيصلحوا. عرفنا عرفنا بقى دخيل الله يريحونا.
13: بشارك على أساس إذا بينزلوا على الطرقات وما بيطلعوا إلا ما يكفوا إلا ما ينبذونا المطالب.
7: وبين اثنين الاتحاد العمالي العام طالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
14: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها وزير الاقتصاد وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
7: تحرك المرتقب يتحدد يوم السبت، ومعلومات الام تي في بترجح التحرك على كامل الاراضي اللبنانيه يكون مطلع الاسبوع المقبل، وهيدا مصير بدل النقل.
14: عرضنا بلجنه المؤشر خطه لربط هذه الزياده بتطور أسعار المحروقات. مفترض نحصل على هالدراسة هذا الأسبوع ويكون في زيادة على النقل بمد أقصاها أوائل الأسبوع المقبل.
7: هون السؤال صار إدي بعد المواطن قادر يتحمل قبل ما يتحول النقل من البيوت والسوبر ماركت ومحطات البنزين لنقل بالشارع.
2: في السياق نفسه وطالما أن اللبنانيين يتذمرون على كل شيء تقريبا، فلماذا لا يحتجون ويطالبون بأبسط حقوقهم؟ الام تي في سألت عينة منهم وإليكم الإجابات والتحليلات. تقرير ماريان زوين.
6: معيشيا مش زابطة، أمنيا حرب مستمرة، سياسيا في قرارات بس ما في تطبيق. الكل مش عاجبه الوضع بس ما حدا بده يتحرك ويعترض،
15: لأنه اللبناني ما بيتحرك إذا ما قبض مصاري. ده وقت الـ 4 سنت 5 سنت هيدا عملت القصة، كانوا عم يقبضوا مصاري
16: لأن ما بتجيب نتيجة نزلت الشارع.
17: اللبنانيز تعود بتأقلم،
18: أخذوا لنا كل مصرياتنا بس أنه تعودنا أنه خلص
6: المال السيب بعلم الناس على الحرام، هيك ما منقول شيء.
18: ما بعرف شو بدي لك بس أنه تعودنا.
19: نحن بدنا عدد، يعني ما حننزل شخص أما شخصين، لأنه الناس بتخاف، بتخاف تكون واحدة.
20: لازم رؤساء الأحزاب هي تتحرك. أنا بدي أنزل واحد يفتح حسابي شو في عندي انا؟ انا الزعيم يجي يقول يابا في كذا كذا كذا، اوكي بنضرب سلام بننزل.
21: ما بآمن انه اذا نزلت تظاهرت حيكون حدا عم يسمع صوتي.
6: هيدي عينه عن اسباب عدم النزول الى الشارع واللي بيتمها عدد كبير من اللبنانيين معه.
22: في شيء اسمه القدره على التاثير السياسي، بوليتيكال افيكاسي، هيدا انه هو معتبر انه نزلته اصلا ما بتنتج. بعدين الشعور بالتعب الاكزوستشن مش معناتها لازم يولي الثوره، لانه هو اذا انا مسلف هم الاكل والشرب والدواء والمدارس بحسسوني انه اصلا عندي اولويات غير اني انزل غير. ثالثا في اعتماد على الاحزاب، كيف ممكن انزل اعترض على نظام سياسي هو بيزبط لي بطاقه استشفائيه وبيزبط لي واسطه بالمدرسه وبالجامعه، الصغار بالعمر اللي بعده عم بيحاول يقلع حياته، بخاف على مستقبله، بخاف انه اذا نزل يخسر حياته، بخاف انه يخسر سنينه.
6: بآخر 10 سنين تقريبا تحركوا اللبنانيين، مرة عام 2015 وقت التظاهرات طلعت ريحتكن، ومرة ب 2019 تحت عنوان لبنان ينتفض. بالحالتين بدأت حركة مطلبية واصطدمت بالعناوين السياسية، واليوم كمان المشاكل كتيرة، بس شو عن أسبابها؟
22: الحق على مين؟ ما الناس معتبر الحق على أمريكا، الناس معتبر الحق على إيران. أنت إذا بتنزل تعترضي عم تعترضي ضد مين؟ شو عم تطلب من الحكومة أصلا؟ لا عنا نفس القصة، والمستقبل تبعنا مختلفين عليه. غياب المشتركات بين اللبنانيين عامل أساسي سلبي بيخلي اللبناني يحس أنه صح نحن عم نعاني سوا، بس أنا بعتبر السبب في المعاناة غير شو أنت بتعتبري. اللي ندرسه حقيقي بس للأسف بنغفل عن تفصيل صغير. كل الثورات النجحت سبقها سالون سياسي،
6: وهالسالون يبدو بعد ما اكتمل، واللبنانيين بعد ما تصارحوا على شو بدهم يتفقوا وكيف بدهم يعيشوا سوا إذا في إشياء ولا ممكن يتفقوا عليها.
23: بعد الإعلان، أوروبا تستعد للحرب
2: وفيروس الـ AI.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. القانون انحكى عن التحكيم في لبنان. هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم؟ وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV
1: على باب الملاجئ المستشفيات المقاتلات، تفاصيل تبدو منفصلة لكن عند جمعها على خريطة واحدة يظهر سؤال أكبر، هل بدأت أوروبا فعليا تحضير جبهتها الداخلية لسيناريو
2: التحضيرات لم تعد عسكرية فقط، فالسيناريو الذي تستعد له أوروبا لا يبدأ بالضرورة بدبابة تعبر الحدود، بل قد يبدأ بانقطاع الكهرباء أو سقوط شبكة الاتصالات أو هجوم سيبراني على مصرف أو تخريب كابل بحري أو مسيرة تصل إلى منشأة حيوية. في بريطانيا التحضير لا يتوقف عند الحكومة والجيش، الإرشادات البريطانية للطوارئ تشجع الأسر على امتلاك كل المستلزمات من المياه إلى الأدوية الأساسية ضمن مفهوم أوسع، أن تتمكن العائلة من الصمود عندما تتوقف الخدمات الأساسية. أما في فرنسا فقد جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 من أيلول رؤساء الأحزاب ومسؤولي الاستخبارات والأمن، وبعد إحاطات عن أوكرانيا والشرق الأوسط رفعت باريس مستوى اليقظة في مواجهة التهديدات الهجينة وطلبت إعداد خطة لحماية البنى التحتية الحيوية والمواقع الدفاعية الحساسة من المسيرات والهجمات السيبرانية. أما ألمانيا فتضيف السلاح إلى معادلة الجاهزية، في 18 من أيلول أيضا تسلمت برلين أول مقاتلة F-35 من أصل 35 في إطار إعادة بناء قدراتها الجوية والدفاعية. حتى سويسرا المحايدة تاريخيا تغير حساباتها، الحكومة السويسرية أقرت في 18 من أيلول أيضا استراتيجية الأمن لعام 2026، 10 أهداف و46 إجراء لتعزيز صمود الدولة والمجتمع والاقتصاد وتحسين الحماية والقدرات الدفاعية مع تركيز واضح على الهجمات الهجينة والسيبرانية والمسيرات والصواريخ بعيدة المدى. فما الذي يجري خلف الكواليس؟ أوروبا لا تعلن أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، ولا توجد حتى الآن معطيات موثوقة تقول أن حربا مباشرة واسعة على أراضي الناتو ستقع خلال أيام، لكنها تفعل شيئا لم تفعله بهذا الحجم منذ عقود، تعيد تجهيز الجيش والدولة والمستشفى وشبكة الكهرباء وحتى المنزل لليوم الذي قد تصبح فيه الحرب أكثر من سيناريو على الورق، لأن التحضير للحرب الكبرى إذا جاءت لا يبدأ عند إطلاق أول صاروخ بل قبل ذلك بكثير.
3: من أجواء إيران إلى باب المندب، واشنطن تشد الخناق وتؤجل فتح جبهة جديدة في اليمن.
2: الأحداث جاء من وزير الخزانة الأمريكي الذي أعلن أنه في 23 من أيلول ستصبح شركات الطيران الإيرانية عاجزة عن العمل دوليا تحت ضغط العقوبات الثانوية. الرسالة واضحة، من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو الخدمات أو التذاكر قد يجد نفسه خارج النظام الدولاري، معلنا أنه ناقش الأمر مع الصين التي دخلت على خط المحادثات الأمريكية بشأن تطبيق العقوبات. أما بحرًا فمضيق هرمز يزداد خطورة، 17 سفينة فقط عبرته خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل 37 في الأسبوع السابق، وفي الممر نفسه أصيبت ناقلة بحطام مقذوفات مجهولة، فيما هدد الحرس الثوري بتغيير جغرافيا الحرب إذا توسعت المواجهة. وبين الضغط والتصعيد تتحرك باكستان، إذ أكدت إسلام أباد استمرار الوساطة للوصول إلى تسوية بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، لكن إيران تفصل بين الوساطة والزيارة وتنفي أن يحمل نقوي رسائل أمريكية مؤكدة أن شروطها السبعة وصلت أصلا إلى واشنطن. توازيا وعلى الجبهة اليمنية، أفادت رويترز أن ترامب لم يتعهد بتوفير دعم عسكري للحكومة اليمنية ضد الحوثيين الموالين لإيران. فيما أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مكالمة هاتفية مع ترامب الأحد، طالبا منه دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. هذا وكشف مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب فكر خلال نهاية الأسبوع الماضي في توجيه ضربة عسكرية ضد الحوثيين قبل أن يقرر تأجيلها من دون الكشف عن أسباب القرار أو موعد محتمل لإعادة النظر في تنفيذها.
1: بالعودة إلى المحليات، إذاعة لبنان تنطلق من البث عبر الأثير فقط إلى البث بالصوت والصورة بعد إدخال التصوير المرئي إلى استديوهاتها، وذلك بحضور وزير الإعلام بور مرقص ونقيب تكنولوجيا التربية للإذاعة وعدد من المسؤولين والتقنيين والمذيعين. وكان مرقص أول من يظهر عبر البث المرئي معلنا إطلاق مسار لتطوير الإذاعة رسمية وكاشفا عن قرار حكومي بفتح حساب خاص بها للاستفادة من إيرادات الإعلانات والاستثمارات لتطويرها. وأكد مرقص أن عودة الدولة وبث سلطتها هما الخلاص، مشيرا إلى أن الرئيس عون يبذل جهودا في هذا الاتجاه من خلال الاتصالات والحشد والضغط.
3: من المختبر إلى الشفرة الجينية، يفتح الذكاء الاصطناعي بابا جديدا أمام الطب والبحث العلمي. تقرير ماريو دويري.
4: 16 فيروس بالجينومز ما كانت مرصودة بالطبيعة من قبل صممها الذكاء الاصطناعي وصارت قادرة تقتل البكتيريا، إنجاز ممكن يساعد بمواجهة مقاومة المضادات الحيوية أو الانتيبيوتيك ريزيستنس، وبنفس الوقت فتح ملف صحي وأمن جديد. بأب 2026 علماء من ستانفورد وارك انستيتيوت استخدموا ايفو 1 وايفو 2، نماذج شبيهة بتشات جي بي تي وكلود بس متخصصة بالجينات، لتصميم فيروسات جديدة استهدفوا فيها بكتيريا الإيكولاي. الاي اي كتب جينوم كامل، يعني الشفرة الجينية اللازمة لبناء الفيروس وتشغيله عبر تسلسلات جديدة من الدي ان اي بحروف الاي تي سي وجي. الفيروس من نوع بكتيريوفيج، بتهاجم البكتيريا، بتدخل مادتها الجينية لداخلها وبتسيطر على الخلية وبتحولها لمصنع بينتج نسخ منها وبالنهاية بتقتلها. انطلاقا من فيج طبيعي اسمه فاي اكس 174 ولد ايفو الاف الجينومات. العلماء اختاروا 302 منهم وصنعوه واختبروا 285 بعد تحويل السيكونس الرقمية لدي ان اي حقيقي وادخالها بخلايا الايكولاي، والنتيجة 16 صاروا فيجز وظيفية بجينومات جديدة ما كانت مرصودة بالطبيعة ولو إنها مبنية على عائلات فيروسات معروفة. هالتجربة أثبتت إنه الفيجز يلي صممها الـ AI قدرت تتخطى مقاومة طورها إيكولاي ضد فيروس طبيعي، وهالشي بيفتح الباب لتصميم فيجز مخصصة مستقبلا لما تفشل العلاجات التقليدية. بس الوجه الثاني هو الأمن البيولوجي. إيفو 2 مفتوح المصدر، متاح مجانا للجميع، وأدوات استخدامه وموارده منشورة لتوليد سيكونسز جديدة. وحتى لو الفيروس يلي طورته هالتجربة ما بيأذي الإنسان، الخطر بيكبر إذا هالإمكانات نوجدت لدى دول بتملك برنامج بيولوجي أو جهة منظمة أو إرهابية عندها مختبرات وتمويل.
1: وإلى فقرة الصحة، سرطان البروستات صامت في بداياته والعلاج أكثر فعالية مع الكشف المبكر. تقرير من رلم خليل.
2: يعد سرطان البروستات السرطان الثاني الأكثر شيوعا بين رجال العالم، حيث يسجل سنويا أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة، ممثلا نحو 8% من إجمالي حالات السرطان عالميا. والأرقام الطبية تؤكد أن الخطر يرتفع تصاعديا مع التقدم في العمر، خصوصا لمن هم فوق سن 50. لكن وسط هذه الأرقام تكمن الحقيقة الأهم، أن نسبة الشفاء تتجاوز 90% عند الكشف المبكر. في مراحله المبكرة لا يسبب سرطان البروستات أي أعراض واضحة، ومع تقدم الحالة قد تتشابه بعض أعراضه مع أعراض تضخم البروستات الحميد، وتشمل مشاكل وصعوبة في التبول، ظهور دم في البول أو السائل المنوي، ألاما في العظام في المراحل المتقدمة. يعتمد الكشف المبكر والدقيق على بروتوكولات تشخيصية حديثة، وتشمل الفحص السريري، فحص الدم المخبري، التصوير بالرنين المغناطيسي، والخزعات الموجهة. تعتمد خيارات علاج سرطان البروستات على عوامل عدة، من ضمنها درجة انتشار السرطان إلى جانب عوامل مرتبطة بالمريض نفسه، حيث يناقش الطبيب أساليب العلاج لاختيار الأنسب للحالة، والتي تتراوح بين مراقبة الورم أو العلاج الجراحي أو العلاج الإشعاعي مع الهرموني. وعند اختيار التدخل الجراحي يحدث استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام دافنشي للجراحة الروبوتية نقلة نوعية في النتائج، إذ يتيح دقة عالية بهدف الحفاظ على الأعصاب والأنسجة المحيطة لنتائج أفضل والحفاظ على القدرة الجنسية والتحكم البولي.
1: بدعوة من السفارة اللبنانية في كندا والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، عقد لقاء جامع في تورونتو، حيث التقى السفير بشير طوق ممثلي العائلات الروحية والأحزاب والجمعيات، إضافة إلى شخصيات رسمية كندية ولبنانية. وخلال اللقاء قدم الرئيس العالمي الأسبق للجامعة إلياس كساب تمثال المخترب إلى السفير طوق، تكريما بمشاركة الأمين العام باسم مدور وعدد من مسؤولي الجامعة. وطالب عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بفتح قنصلية عامة في تورونتو، مؤكدين أهمية تعزيز الخدمات القنصلية للجالية اللبنانية في المنطقة. وفي الختام قدم السفير هدية تذكارية إلى السيد إلي جدعون منسق هذا الحفل تقديرا لجهوده.
3: إلى الفقرة الاقتصادية.
5: وزير المالية ياسين جابر وقع مشروع مرسوم لإلغاء الزيادة على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد اللي بتستوردها المصانع اللبنانية وبتستخدمها بالإنتاج. بمعنى أبسط، المصنع اللي بيستورد مواد أو مستلزمات لصناعة منتجاته سيدفع رسوم جمركية أقل، شرط أن يثبت أنه صناعي ويستوفي الشروط المطلوبة. الهدف هو تخفيف كلفة الإنتاج على المصانع اللبنانية ومساعدتها على منافسة المنتجات المستوردة. ووفق الوزير أنه من المفترض أن ينعكس انخفاض كلفة الإنتاج على أسعار بعض السلع للمستهلك اللبناني. أما القرار فما زال مشروع مرسوم وقد أحيل إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. في واشنطن صدر كتاب حروب المضائق حالة هرمز للدكتور رودي بارودي المستشار الدولي في مجال الطاقة والزميل الأول في شبكة القيادة عبر الأطلسي. الكتاب يعود إلى جذور أزمة هرمز التاريخية ليشرح كيف تحولت الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط والنفوذ في النزاعات الدولية. ويبحث بارودي في أزمة 2026 من جوانب جيوسياسية وقانونية وتقنية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والبيئية لاضطراب حركة الملاحة. كما يناقش البدائل المتاحة في حال تعطل المرور عبر المضيق في محاولة لفهم مدى قدرة العالم على التعامل مع أي أزمة مقبلة. الذكاء الاصطناعي دخل على خط المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ هذا الأسبوع. الفكرة ببساطة، خلال محادثات بنيويورك تبادلت أكبر قوتين في مجال التكنولوجيا المعلومات حول المخاطر الكبيرة للذكاء الاصطناعي. بدل أن تتحول التطورات التكنولوجية إلى مصدر جديد للصراع بينهما، لكن التعاون لن يكون سهل، خصوصا مع استمرار الخلافات حول رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة ومع عدد تصنيع أشبه المواصلات وقيود تصدير التكنولوجيا. وفي المقابل تبحث واشنطن وبيجينغ أيضا تخفيض بعض الرسوم الجمركية على السلع غير حساسة مثل بعض السلع الاستهلاكية الصينية مقابل الطاقة والمنتجات الزراعية والأجهزة الطبية الأمريكية. إلى الأسواق، وبداية بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي أيضا 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا الكويتي مع استقرار سلبي على مؤشر السعودي. ارتفعت المؤشرات الأوروبية وذلك بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا مع انخفاض عوائد السندات السيادية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة. ارتفعت الأسهم الأمريكية مستفيدة من تراجع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية على أمل تعويض خسائر الأسبوع الماضي مع استيعاب التغييرات في لهجة الفيدرالي وتطورات الحرب بالشرق الأوسط. وتراجعت أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4343 دولار للأونصة، الفضة 65 دولار، أما النفط 99 دولار لبرميل برنت بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها مع تقييم الأسواق فرص نجاح التحركات الدبلوماسية لتهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1470. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 85,800 دولار، أما الإيثيروم بحدود 2,700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادي، تصبح على خير.
3: شكرا أنطوان.
1: شكرا أنطوان. بعد الإعلان، تايلور سويفت تحتفل بزوجها.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: أنا لبنان تلقف
8: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
11: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 10:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
8: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
12: إذاعة سبوتنيك،
8: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
13: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
14: من كلب إنقاذ شارك بعمليات خطيرة لبطل عنده اليوم تمثال خاص فيه. بفنزويلا كلب إنقاذ اسمه تسونامي تم تكريمه بتمثال برونزي بعد مشاركته بعمليات البحث عن ناجين من زلزال حزيران، وبحسب التقارير ساهم بتحديد مواقع 26 ناجي بالكارثة اللي أودت بحياة أكثر من 6500 شخص.

فيديو ضحك الملايين على السوشيال ميديا لطفل عم بيحاول يلقط قرن البوزة من البائع يلي عم يعمل حركاته الشهيرة، وعصب الطفل حتى انه قدر يلقط البوزة ويكبها على الأرض.

من نص جونيو الستريت ميوزك جمعت العشرات حول عازف جيتار، والأجواء كانت صيفية عفوية ولبنانية 100%.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها ستي كونكتد.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: أخبارنا الرياضية لليلة رح تكون محلية، منبلشها مع ختام بطولة الوزارات بالميني فوتبول يلي جرت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية من تنظيم وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي بلبنان. توج فريق وزارة المالية بطل بالميني فوتبول بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق وزارة الصحة العامة بنتيجة 6-4 بلقاء حماسي شهد حضور جماهيري حاشد. وأقيمت المباراة النهائية بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيركداريان ووزير الصحة العامة الدكتورة كان ناصر الدين، إلى جانب عدد من الشخصيات والموظفين والمشجعين يلي واكبوا ختام البطولة وسط أجواء رياضية وحماسية مميزة. وبالختام جرى تتويج فريق وزارة المالية وسط أجواء احتفالية وحضور حاشد لتختتم بطولة الوزارات كإحدى أبرز بطولات الأسبوع الرياضي بلبنان يلي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز دور الرياضة كمساحة جامعة بين مختلف مؤسسات وشرائح المجتمع اللبناني. محليا أيضا شهدت بكفاية سباق ركض لمسافة 5 كيلومتر شارك فيه أكثر من 400 عدة. حققت النسخة الثانية من سباق جريتر بكفاية إيكوران نجاح كبير، حيث شارك أكثر من 400 عداء من مختلف المناطق اللبنانية وبمشاركة كبيرة من الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي والأمن العام. النائب سامي الجميل ابن بكفاية شارك بسباق الخمسة كيلومتر وحقق نتيجة ممتازة وساهم بنجاح الحدث على مستوى الرياضة والصحة، وفاز بالمركز الأول عند الرجال علي كنعان من الجيش اللبناني، المركز الثاني زاهر زين الدين، والمركز الثالث بلال عواضة أيضا من الجيش اللبناني. أما بالنتائج العامة عند السيدات ففازت جينيفر تومازو بالمركز الأول، نور الغصيني بالمركز الثاني، وماري تيريز موراي بالمركز الثالث، كما وفاز فلاديمير ميلنيكوف يلي بيتجاوز عمره 75 سنة بالمركز الأول بالفئة العمرية ليكون مصدر إلهام للجميع. وشارك بالسباق الترفيهي لمسافة 2 كيلومتر مشاركين من جميع الأعمار والمستويات والعديد من العائلات وأفراد المجتمع يلي انضموا للاحتفال الرياضي ببكفية. مشاهدين، هذا كان كل شيء بسبور لهلأ، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
3: شكرا عماد. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: That's my husband، بهالكلمات احتفلت تايلور سويفت بزوجة ترافيس كيلسي بعد ما سجل أول تاتش داون له بالموسم مع كانزاس سيتي تشيفز. تايلور اللي كانت عم تتابع المباراة من المدرجات ما اكتفت بالتشجيع بل أشارت لخاتم زواجها وهي عم تحتفل بلحظة عفوية انتشرت بقوة على مواقع التواصل. 87 and the one with the ring, that's your guy. انطلاقة قياسية لفيلم Resident Evil الجديد بعد ما حقق 60 مليون دولار بأول ويك أند له بشباك التذاكر بأمريكا وكندا ليسجل أكبر افتتاح بتاريخ السلسلة. وعالميا وصلت إيرادات الفيلم ل 108 مليون دولار بأيامه الأولى متخطيا كل الأجزاء السابقة ليحطم رقم قياسي صامد من 16 سنة. والفيلم عم ينعرض حاليا بالصالات اللبنانية.
5: I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
6: In this town, transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
4: وبالنهاية تابع صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية مع دانيلا.
7: طقسنا هاليومين بيختلف بين الساحل والجبل، فعلى المرتفعات الشمالية تحديدا الخطيطة قوية ومنشوف شتى متفرق، يعني طقس خريفي متقلب. أما على الساحل فالأجواء غائمة ومستقرة نسبيا. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 60%. خلونا نشوف سوا قديه رح تسجل الحرارة بالنهار، 30 ببيروت، 23 ببعقلين و 30 درجة بشتورة. في انخفاض بالحرارة من عشية خصوصا على المرتفعات، 23 ببيروت، 13 بريفون، 17 بالفرزل و 12 درجة ببشري. سما العاصمة مغيمة جزئيا وموج البحر بحدود النص متر. أما على الجبال فالرطوبة عالية لهيك بتتشكل خطيطة قوية ومنشوف شوية شتاء خفيف المساء. شو ناطرنا بالأيام اللي جاية؟ بكرة في غيوم مع خطيطة قوية على الجبال، الحرارة 30 درجة على الساحل، الطقس غائم جزئيا وبتشتى بشكل خفيف ومتفرق بالليل على المرتفعات الشمالية. الأربعاء والخميس الطقس ما بيتغير، الأجواء غائمة جزئيا والحرارة مستقرة على 30 درجة على الساحل، وكمان منشوف شوية شتاء خفيف على المرتفعات الشمالية. الجمعة الطقس مستقر ما في تقلبات والحرارة بين 23 و 30 درجة على الساحل. هيدي كل تفاصيل الطقس لهلا، إذا بدكم تعرفوا عن باقي الأيام تابعونا بكرة مثل هالوقت. تصبحوا على خير.
3: شكرا رانيال.
1: ختم النشرة نذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم متابعتنا على MFM وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
4: مساء الخير. حرب المضائق تخنق العالم، من مضيق هرمز إلى باب المندب، يضاف إليها ضرب المصافي والمنشآت من روسيا إلى دول الخليج. هذا النوع من الحروب يشكل تحديا للدول التي تهتم بشعبها، لكنها في المقابل تشكل في الدول المهملة لشعبها فرصة للممسكين بالاقتصاد ليطلقوا العنان للأسعار من دون حسيب أو رقيب. فهناك الغلاء المحسوب تبعا لارتفاع التكاليف من شحن وتأمين وغيرها، وهناك الغلاء تبعا للجشع ولغياب المراقبة من السلطات المعنية. الدول المعنية بشعوبها بدأت تحتاط لتأكدها من أن الأزمة عالمية وطويلة وليس في الأفق ما يؤشر إلى أنها ستنتهي قريبا. الدول العاجزة عن التحوط لما هو أسوأ ومنها لبنان تترك الأمور على غاربها بحيث لا يعرف ماذا يخبئ الغد. من يستطيع أن يجيب عن سؤال ماذا يخبأ للبناني ليوم غد؟ الأسعار تقفز بسرعة والرواتب على حالها، فكيف سيكون التأقلم؟ الجميع في المأزق ولا أحد يملك الجواب. عينة من المآزق العالمية قرب توقف شركات الطيران الإيرانية، فقد توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC إن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من أيلول، مضيفا إن هبطت هذه الطائرات فلا يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار.
3: الجديد.
5: مساء الخير. المختارة تعيد تموضعها في بعبدة، وبين القصرين زعيم المنطقة الوسطى لم يغادرها، فبطريقته البراغماتية المعهودة في مقاربة الأمور وفي ضربة على المسمار أعلن وليد جملاط تأييده المشروط للمفاوضات الجارية إذا ما أسفرت عن انسحاب إسرائيلي تدريجي أو كاملا مع ترسيم الحدود. أما في الضربة على الحافر فقد شدد جملاط على أن اتفاق الإطار الذي صاغه رئيس البلاد مع معاونيه ووافق عليه رئيس الحكومة سيكون مشكلة حقيقية إذا لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي. ومع تجديد تمسكه بالموقف الداعم لاتفاق الهدنة وصف السجالات العبثية وما رافقها بأنها معيبة بحق لبنان. لا يمكن فصل توقيت الزيارة عن الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد سياسيا وميدانيا، ومن خلالها إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الرئاسة الأولى. أودع جملاط قدره في هذا المشرق في مكتبة بعبدة لمن يقرأ في مرحلة تعددت قراءاتها وقلت استنتاجاتها، ومع انسداد الأفق وانغلاق العالم على أزماته المتراكمة افتح يا سمسم في نيويورك، حيث تتجه الأنظار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتسرق اللقاءات على هامش الجلسة الأضواء، وعلى رأسها الاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة، في حين ينصب الاهتمام على كاسحة الألغام التي قد تمهد للقاء أمريكي إيراني على أرض الأمم المحايدة، بعد أن مهد ترامب الطريق لكسر الجليد بين الجانبين بإصدار عفو عن نظيره مسعود بيزشكيان ومنحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية مع حجبها عن أفراد وإعلاميين في الوفد المرافق. وإلى أن ينشغل العالم بمتابعة الخطابات واللقاءات، فإن ترامب وعلى جري عادته يلعب بأوراقه سولد أكبر، فبعد المسلسل الدرامي ببرقيات التحذير من السفر من وإلى منطقة الشرق الأوسط، هدد بتفجير إيران والمعنى في قلب النووي أو بتركها تتعفن اقتصاديا وإلا فالتوصل إلى صيغة اتفاق، مواقف متناقضة في جملة واحدة اختصرها المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بقوله إن ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام، وعلى الإيرانيين القدوم لطاولة المفاوضات بحسن نية والتحدث باسم المرشد الأعلى، وكما في الملف الإيراني والتهويل المتعمد بالحرب كذلك في الملف الحوثي الصاعد عند باب المندب. وبحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب درس إمكان إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن، والوقت الراهن معقود على سلسلة اللقاءات التي سيجريها إضافة إلى القمة الثنائية المرتقبة بينه وبين نظيره الصيني. وفي تتبع لأثر تصريحات ترامب فقبل لقائه التنين وقبل كلمته في الأمم المتحدة، حيث يؤمل ولو لمرة واحدة أن يقارب الأمور بجدية كرئيس لأكبر دولة، فلا مؤشرات بتجديد الحرب اللهم إلا إذا استدار على طريقته في طرح الشيء وضده. وقال: انظروا إلى إيران تحترق، ودون هذا القرار حريق سيلتهم أسواق النفط والطاقة، وبطاقة حمراء يرفعها العالم المتضرر من امتداد النيران إليه على أبواب الشتاء كما على أبواب انتخابات ترامب النصفية. أما لبنان الواقع على قشرة سياسية وأمنية متحركة، فسيلقي بهمه على كاهل المجتمع الدولي مع بدء العد العكسي لانتهاء مهام اليونيفيل ومع تمسكه بالقرار 1701، إلا أن تل أبيب ومن خلفها واشنطن تضغط لاستبدال القرار باتفاق الإطار كمرجعية وبديل لإدارة الجنوب. وهذا الملف حضر في صلب لقاء جمع رئيس حكومة نواف سلام بالسناتور جين شاهين في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث أشار سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، وأكد حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. وفي صورة مصغرة عن واقع الحال الداخلي، فإن ذات البين بين بعبدة وحارت حريك لم تصطلح، وبحسب معلومات الجديد فإن جبل الجليد يرتفع أكثر فأكثر بين الطرفين، فلا تواصل لا من قريب ولا من بعيد، والمصيبة جمعتهما فقط عند تقديم واجب العزاء.
6: MTV. أهلا بكم إلى نشرة جديدة من MTV وMFM. الأنظار متجهة إلى نيويورك وواشنطن، فرئيس الحكومة الذي يلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة عقد ويعقد على هامش الجمعية العامة سلسلة لقاءات واجتماعات تتمحور حول ملفين أساسيين: مصير اليونيفيل ومن سيحل مكانها في حال لم يتم التمديد لها، علما أن عدم التمديد هو الاحتمال المرجح. أما الملف الثاني فيتعلق بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية، وماذا أنجز لبنان على هذا الصعيد حتى الآن. ومن العاصمة الأممية ينتقل سلام إلى عاصمة القوة الأكبر في العالم لمتابعة الملفين اللبنانيين الساخنين. لكن رغم أهمية لقاءات الرئيس سلام في نيويورك وواشنطن، فإن لا شيء يؤكد أنها ستحقق نتائج عملية مهمة، فدول العالم شبعت من وعود المسؤولين اللبنانيين، وهي تريد أفعالا وليس مجرد أقوال، فيما السلطة عاجزة عن الفعل ولا تتقن سوى إصدار البيانات والقرارات الجريئة لكن التي لا تنفذ. اقتصاديا، التوجه نحو الإضراب أضحى واضحا في كل القطاعات نتيجة غلاء الأسعار وضعف المراقبة وتردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وفق المعلومات فإن الاتحاد العمالي العام سيجتمع السبت ليقرر أي يوم سينفذ الإضراب التحذيري الشامل، الاثنين أم الثلاثاء، علما أن الإضراب ستتبعه خطوات تصاعدية وتحركات في كل الاتجاهات. في الإقليم الصورة لا توحي الاطمئنان، فالحرس الثوري الإيراني يطلق التهديدات مؤكدا أن أي هجوم أمريكي جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل هدد ترامب بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا.
3: NBN.
7: أهلا بكم. المنطقة برمتها على صفيح ساخن، وارتفع في الساعات الأخيرة منسوب القلق من اتساع رقعة المواجهة، فيما أصبح هامش الخطأ ضيقا جدا، ويمكن لأي حادث ميداني بسيط أن يفتح الباب أمام تصعيد واسع لا يمكن السيطرة عليه. في الجنوب اللبناني تستمر الاعتداءات الإسرائيلية عبر الغارات والقصف والتدمير، فيما تتسارع الاتصالات في محاولة للتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب بسبب تعذر التوافق على البديل الأممي، منعا لأي فراغ من شأنه مضاعفة الاستباحة الإسرائيلية لقرى الجنوب. الاستباحة المستمرة تمثلت اليوم بنشر أخبار وخرائط تزعم وجود بنى تحتية عسكرية تابعة للمقاومة في بلدة الصريفة الجنوبية، الأمر الذي استدعى ردا من بلديتها حذرت فيه من مثل هكذا أخبار، مشددة على أن البلدة تشهد حضورا ومتابعة ميدانية من قبل الجيش اللبناني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار فيها. جبهة أخرى لا تقل سخونة في مضيق هرمز، حيث

0: شيء ينافس الحرائق والتفجيرات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، إلا حرائق الأسعار التي تلتهم الأسواق بكل تشعباتها على عموم الأراضي اللبنانية، وسط غياب تام للحكومة ووزارتها المعنية، فيما المعنيون بالوصاية السياسية على بعض الوزارات منشغلون بالتهرب من الصواعق السياسية التي تصيبهم جراء الفشل الكارثي في التخطيط والأداء، لا سيما في ملف وزارة الطاقة، حيث لا طاقة لحزب القوات على الدفاع عن كارثة الكهرباء مع العتمة الحالكة التي تصيب حزبهم ووزارتهم. ومع تسلق السلطة وتجار الأزمات سلم أسعار الوقود صعوداً ورفضهم النزول مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط، باتت عمليات سرقة المواطن مشرعة، لكن الحال لن يدوم طويلا كما حذر الاتحاد العمالي العام ونقابات النقل والموظفين، منبهين السلطة من الانفجار في الشارع إذا ما استمرت عملية تجاهل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. أما العدوان الصهيوني الذي يخنق الجنوب وأهله، فتستمر السلطة بما يشبه تبريره مع إصرارها على أهمية مفاوضاتها واتفاق إطارها الذي قال عنه الوزير السابق وليد جملاط من منبر بعبدة إنه مشكلة ما لم يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود. ولا انسحاب من لبنان ولا حدود لعمليات الهدم والتدمير والتنكيل بجنوبه، كما يؤكد قادة تل أبيب العسكريون والسياسيون الذين يخوضون حملاتهم الانتخابية بأوجاع اللبنانيين الواقعين بين عدوانية المحتلين وتقاعس المتسلطين. في الإقليم الواقع بين طبول الحرب وهدير أسعار النفط، يتخبط قادة العدوان من مضيق هرمز إلى باب المندب، فيما جدد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جدد تحذيره لأهل العدوان، ونصح الباكستانيين والأتراك بعدم التورط مع السعوديين بدماء اليمنيين. حث الإيرانيون دول المنطقة على الانتباه الشديد، رافعين مستوى التحذير الأمريكي وحلفائه من أن أي تورط بحرب جديدة سيدخل إلى المعركة أسلحة جديدة ومساحات جغرافية إضافية، كما أكد قادة القوات المسلحة الإيرانية. أما الخطوط الدبلوماسية فغير مقطوعة رغم صعوبة حالها، حيث حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم حل ضيفا على السياسيين الإيرانيين في طهران، محملا بالرسائل الأمريكية التي لا تشبه عنتريات دونالد ترامب الإعلامية.
1: OTV. من أقليم يغلي إلى خرائط نفوذ تتبدل تحت النار، ترتفع سقوف التهديد وتتراجع فرص التسويات. أما لبنان فمعلق بين احتلال ينتهك أرضه وسيادته وسلاح خارج الدولة وسلطة فاشلة لا تتقن حتى إدارة الانهيار، لكنها تبرع في دفن رأسها في الرمال. فبعد انقضاء ثلث العهد الرئاسي تقريبا، لا الاحتلال تراجع بل العكس، ولا السلاح حصر بل ازداد أصحابه تمسكا به، ولا الحكومة أنجزت بل تفرجت على المأساة، فيما اللبنانيون متروكون لبئس المصير. وفي الداخل أقحمت بعض أحزاب السلطة نفسها في عنق زجاجة من صنع يديها، زايدت من دون حساب ورفعت الشعارات وأغدقت الوعود، وها هي تستميت اليوم لارتداء ثوب المعارضة وهي غارقة حتى عنقها في الحكم. وفي ملف الكهرباء تحديدا انقلب السحر على الساحر وارتدت المزايدات على القوات، فبعد حملات الاتهام حانت ساعة الامتحان لتكشف الفارق بين الخطاب والإنجاز وبين إطلاق الوعود وتحمل المسؤولية. ومن بنى معركته على شيطنة الآخرين وجد نفسه اليوم محاصرا بأسئلته: أين الكهرباء؟ وأين الإصلاح؟ إنها سلطة تتقاسم الحصص عند التعيين وتتبادل الاتهامات عند الفشل، ثم تتحد لحماية نفسها عندما تدق ساعة الحساب.

0: وبين احتلال في الخارج وسلاح في الداخل وحكومة مفلسة سياسيا، يبقى لبنان رهينة منظومة تنقذ نفسها دائما على أنقاض الوطن.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا الثلاثاء في زيارة هي الأوسع منذ سقوط نظام الأسد وفق موقع تلفزيون سوريا. ويضم الوفد 6 وزراء إلى جانب مسؤولين في هيئات الطيران والاستثمار والنفط لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية مشتركة. ومن المقرر أن يرأس نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري اجتماعات موسعة مع الوفد بمشاركة الوزراء المعنيين لبحث التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، كما الزراعة والصحة والتعليم والسياحة. ويلتقي الوفد الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري ويشارك الأربعاء في منتدى الأعمال اللبناني السوري. بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك مع نظيره الدنماركي تطورات الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. كما بحث الجانبان مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وسبل دعم الاستقرار في الجنوب. وأكد الوزير الدنماركي مواصلة دعم لبنان، فيما شدد رجي على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته وبسط سلطات الدولة. في جديد الميدان الجنوبي ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدتين منصور وزوطر الشرقية، وسجل أيضا تحرك لجرافة إسرائيلية وسط بلدة المنصوري. نقابيا طالب الاتحاد العمالي العام بإطلاق حالة طوارئ اقتصادية فورا، مستنكرا ارتفاع الأسعار ولا سيما المحروقات والمواد الغذائية، ودعا إلى انعقاد لجنة المؤشر لتصحيح الأجور وبدل النقل ودفع التعويضات والمنح، كما طالب بتفعيل الرقابة في وزارة الاقتصاد. وأعلن المجلس التنفيذي اجتماعه يوم السبت المقبل لبحث التحركات بما فيها أضراب تحذيرية واعتصامات وتحركات في المناطق. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أصبح العراق أول دولة تعلن امتثالها للقرار الأمريكي بحظر الحالات شركات الطيران الإيرانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدرين حكوميين عراقيين أن بغداد ستعلق رحلات هذه الشركات اعتبارا من فجر الثلاثاء بعد إعلان واشنطن وقف خدماتها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. كما أوضح مصدر حكومي أن القرار يأتي تنفيذا لقرار وزارة الخزانة الأمريكية محذرا من أن الدول التي لا تلتزم به قد تواجه عقوبات مماثلة. إلى ذلك أكد وزير الخزانة الأمريكية أن واشنطن مستمرة في الضغط الاقتصادي على إيران رغم المساعي الدبلوماسية للتهدئة، وقال أنه لا يستطيع تحديد مدة الصراع، مشيرا إلى انخراط الصين في الضغوط الاقتصادية، وأضاف أن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عالميا في 23 من هذا الشهر، محذرا من فرض عقوبات على الجهات التي تقدم لها الوقود والخدمات. إلى ذلك أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن استهداف إيران الملاحة الدولية أدى لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن واشنطن تبذل ما في وسعها لخفض ذلك. نبقى في الولايات المتحدة، حيث قررت 4 شركات أمريكية كبرى تشكل مجموعة التغطية الصحفية المشتركة لأنشطة الرئيس دونالد ترامب. وقف هذه التغطية وذلك تضامنا مع شبكة CNN التي استبعدها الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

المدرسي على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نبدأ هلا عبر صوت كل لبنان مع فتره من برامج بي بي سي، اشاره الى انه اذاعه صوت كل لبنان غير مشاركه باعداد وتقديم المواد المذاعه ضمن هالفتره.
2: في حلقة اليوم، في ظل تصعيد ميداني متزايد في اليمن، آلاف المدنيين غير قادرين على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية.
3: الوضع زفت، الناس تموت داخل بيوتها، ما فيش أي مقومات الحياة.
2: أوضاع ميدانية متوترة في الضفة الغربية في عقاب مقتل مستوطن إسرائيلي أمس في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين.
4: عمرنا ما عشنا الحياة هاي بصراحة، الوضع النفسي والتوتر اللي موجود.
2: رغم الخطر، لماذا يتمسك بعض سكان غزة بالبقاء في منازلهم المتصدعة؟
5: احنا ساكنين في المكان هذا، لا شك ان الوضع خطير جدا، لكن ما فيش مأوى ثاني.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. بدايتنا من اليمن، حيث تتواصل التطورات الميدانية على أكثر من جبهة وسط تصاعد الضربات والاشتباكات وتداعياتها على المدنيين. في محافظة الجوف، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها جماعة الحوثي بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء غارات جوية استهدفت أبراج اتصالات. وفي جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين ومقتل من كانوا بداخلها. عن أبرز التطورات في اليمن تحدثت إلينا الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
6: تتواصل العمليات العسكرية في اليمن على مختلف المحاور القتالية مع هدوء شبه حذر يسود بعض هذه الجبهات، وتحديدا في الريف الغربي الجنوبي لتعز عقب اشتباكات ليلية إثر عمليات هجومية نفذها الحوثيون على أطراف مديرية الشمايتين جنوب تعز، فيما تدور مواجهات متقطعة في جبهتي الكتحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز، بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط 2 مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق. في جبهة كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب، كانت ألوية العمالقة الجنوبية التابعة للقوات الحكومية أعلنت عن تدمير آليات وتعزيزات للحوثيين كانوا قد دفعوا بها إلى الجبهة، إلى جانب ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تعرض مواقعهم في محافظات مأرب والجوف لأكثر من 28 غارة جوية. في الوقت الذي تتحدث فيها المصادر العسكرية الحكومية عن قصف مدفعي واستهدافات بالطيران المسير تطال أهدافا ثابتة ومتحركة للحوثيين في مناطق حريب والجوبة والكسارة والمشكح ومناطق متفرقة جنوب وشمال غرب مأرب. هذه الحمليات بطبيعة الحال تتزامن مع أوضاع إنسانية معقدة يعيشها النازحون الذين فروا من مناطق المواجهات العسكرية إلى محافظة يمنية مختلفة، حيث بلغ عددهم نحو 150,000 نازح. تصدرت تعز قائمة النازحين بأكثر من 80,000 نازح بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن، ويواجه هؤلاء النازحون احتياجات إنسانية عاجلة في المأوى والغذاء والرعاية الصحية وسط مناشدات لتوفير هذه الاحتياجات لهم.
2: الصحفية آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. نبقى في اليمن، حيث لم يعد النزوح بالنسبة لآلاف المدنيين خيارا للبحث عن الأمان، بل تحول إلى عبء مالي يفوق قدرتهم على تحمله في ظل تصعيد ميداني متزايد على امتداد الساحل الغربي. مواطنون من المخا وتعز والحديدة تحدثوا إلينا عن عائلات عالقة في مناطق المواجهات عاجزة عن الفرار إلى مناطق أكثر أمنا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف النقل وتفاقم أزمة السكن وغياب مراكز الإيواء، إلى جانب أوضاع اقتصادية دفعت كثيرين إلى البقاء رغم المخاطر.
3: تعبانة جدا بسبب الحرب، الناس جواعة، الناس تأكل من القمامة، الناس شردة، ما قدروش يسددوا إيجارات المنازل، لا علاجات، لا يقدروا يعالجوا عيالهم أو حتى يأكلوا أنفسهم وأسرهم. الناس تتمنى ربي يفرجها عليهم من كل صوب. الناس أغلبها باعوا، اللي يقدر يبيع، اللي يقدر مع حاجة يبيعها، يشتري لهم ألواح بطاريات ومشي حاله. الأغلب ما حد يقدر على كهرباء إلا ناس معينين، أو مش كل الوقت الكهرباء موجودة. الوضع زفت، المياه أغلب المنازل مش موجود فيها، إضافة إلى الرواتب. إحنا بدون رواتب الناس ما تقدرش حتى تروح تسكن أماكن تانية، ما تقدر. تكاليف غالية، عملية النقل غالية، الناس تموت داخل بيوتها. أحيانا الأسرة الواحدة تقدر تي على وجبة، وأحيانا ما بين يومين على وجبة. ما فيش أي مقومات الحياة، فين نروح؟
7: وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تكاليف وأجور المواصلات مرتفعة للغاية، مما اضطر بعض الأسر للنزوح مشيا على الأقدام، وبعض الأسر اضطرت أنها تستغل عربات عسكرية وتنزح على متنها.
8: مأساة حقيقية. طبعا في المخاض النزوح والهروب من الحرب ليس سهلا على الكل. طبعا تكاليف السفر والنقل ارتفعت هذه الأيام بشكل جنوني بسبب الأحداث القصف وبسبب قلة الإمكانيات، والناس فقدوا أعمالهم ومصارف دخلهم بسبب الأحداث، والفقر يعني تحول إلى حصار حقيقي.
2: مواطنون من الساحل الغربي في اليمن،
9: حمل تطبيق
10: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
9: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد الأوضاع الميدانية مزيدا من التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيدو شمال غرب القدس، مسقط رأس الفلسطيني الذي قتل أمس بعد اتهامه بقتل مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة نفيتسوم. الاقتحام تخللته عمليات تفتيش واعتقال بالتزامن مع تعزيز الانتشار العسكري الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة. لمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. بداية، ما هي آخر التطورات الميدانية في بلدة بيدو، وهل ما زالت عمليات الجيش الإسرائيلي هناك مستمرة؟
11: حقيقة انسحب الجيش الإسرائيلي من وسط بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس مع استمرار تمركزه على أطراف ومداخل البلدة في اقتحام عسكري مستمر منذ ساعات عصر يوم الأحد حتى هذه اللحظات. تخلله إصابة 3 فلسطينيين بالضرب المبرح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وفق ما أعلنت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة كذلك للتحقيق الميداني مع أكثر من 53 فلسطيني وتحويل أحد المنازل إلى سكنة عسكرية للتحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين. يأتي ذلك بينما أكد نادي الأسير الفلسطيني بأن عمليات التحقيق الميداني التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات 48 الماضية طالت أكثر من 100 فلسطيني وتركزت في بلدتي المغير وبدو، مع استمرار هذه العمليات العسكرية التي يتخللها تنقل الجيش الإسرائيلي من منزل إلى آخر وشنه لحملات دهم وتفتيش وتحطيم لمقتنيات المنازل وفق التأكيد الرسمي والمحلي الفلسطيني. كل هذه التطورات تأتي بينما تشهد الضفة الغربية على انتشار كثيف لقوات الجيش الإسرائيلي الذي تعمل 27 كتيبة تابعة له في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها في أعلى عدد منذ أكتوبر من عام 2023، وبالتزامن مع رفع مستوى التأهب بمناسبة الأعياد اليهودية وتحديدا ما يعرف بيوم الغفران العيد الأقدس في الشارع الإسرائيلي. وبالتأكيد يعني هناك الكثير من المخاوف بأن يكون هناك مزيدا من التطورات الميدانية مساء اليوم، خاصة وأن جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني كان قد أبلغ من قبل السلطات الإسرائيلية عن نية إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم، بالتزامن مع خروج مسيرات للمستوطنين الغاضبين وبعد انتهاء تشييع جثمان المستوطن الذي قتل يوم الأحد بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مسقط رأسه في قرية بدو.
2: أشكرك شكرا جزيلا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان وريقات. وفي شمال غرب نابلس يعيش حي المسعودية تابع لبلدة برقة منذ الأربعاء الماضي من دون كهرباء بعد قطع مستوطنين لأسلاك الكهرباء ومهاجمتهم طواقم الصيانة التي تحاول الوصول إلى المكان وإصلاح الأعطال بحسب إفادات السكان. الحي الذي يقطنه نحو 70 مواطنا من 12 عائلة يواجه منذ ذلك الحين ظروفا معيشية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل. نستمع لعدد من سكان البلدة.
12: مش بس قطع الكهرباء، كمان قطع الطريق، من الأراضي، يعني أراضي كثيرة، تهديد رحيل البيت كمان أو بالذبح، يعني بحكي ترحل. قبل أسبوعين برضو كمان قطعوها كمان حوالي 3-4 أيام هيك شيء. طبعا لأنه حددين أي لحظة وأي شيء يكون متوقع منهم. الخوف موجود 24 ساعة، الكبار الصغار، يعني حتى بس الأولاد صار يطول على حاله من الخوف.
4: عمرنا ما عشنا الحياة هاي بصراحة، يعني أقول لك في مطور متهالك صرنا ننقله من بيت لبيت، يعني بتعرف هذول 12 البيت عشان إنه نحافظ على الفريزرات، يعني نوعا ما حتى في جزء من أطعمة الثلاجات خربت، النت مقطوع، الوضع النفسي والتوتر اللي موجود. آخر اعتداء صار من حوالي 3 أسابيع على بيوت جيراننا، هجموا عليهم الساعة 3 بالليل.
12: لما قطعوا علينا التيار الكهربائي عندنا الطرق مضوية، عندنا حول كنا عاملين هيك نار حول البيوت، كل هذا يعني صرنا في ظلام دامس. فزاد الخوف من انه يكون في ردة فعل لهجوم من المستوطنين، هذا اكثر اشي، يعني كنا خايفين منه انه يهجم علينا بالليل لانه معتم المنطقة وواحد مش شايف اشي.
2: مواطنون من بلدة برقة شمال نابلس في الضفة الغربية. في قطاع غزة تتواصل تداعيات الحرب رغم وقف إطلاق النار، مع إعلان مصادر طبية مقتل 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين صباح اليوم في سلسلة عمليات إطلاق نار على طول الخط الأصفر شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. من ناحية أخرى يواجه سكان القطاع خطرا آخر خلفته الحرب، مع إعلان مسؤولين في غزة خططا لإخلاء أكثر من 250 مبنى تضررت جراء الغارات خشية انهيارها على ساكنيها. عن آخر التطورات الميدانية وما يجري للتعامل مع المباني المهددة بالانهيار ينضم إلينا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. بداية، ما تفاصيل عمليات إطلاق النار على طول الخط الأصفر وما الذي نعرفه عن الحصيلة النهائية للضحايا اليوم؟
13: أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إطلاق النار بشكل مكثف ومباشر من مناطق تواجدها في داخل الخط الأصفر في الاتجاه المقابل، اتجاه مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في المناطق التي يتواجد فيها عشرات آلاف من النازحين غربي قطاع غزة. أدى ذلك إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل وامرأة، نتيجة إصابات مباشرة في أجسادهم بسبب هذه الطلقات النارية التي لا تتوقف. كما أن القصف المدفعي لم يتوقف، حيث سقطت إحدى القذائف فوق منزل في منطقة مخيم البريج، أدى ذلك أيضا إلى وقوع 3 إصابات على الأقل، من بينهم إصابة خطيرة لإحدى النساء. وقبل قليل كان هناك يعني يبدو سيدة قتلت في إطلاق نار مباشر في منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة وفقا لبعض المصادر الطبية. في هذه الأثناء أيضا لا يزال الخطر يتهدد المئات من العائلات من النازحين الذين لا يزالون يعيشون في داخل مباني ويعني منازل آيلة للسقوط.
2: نعم عدنان، اليوم السلطات في غزة قررت إخلاء 250 مبنى مهدد بالانهيار، إلى أين يمكن أن يذهب هؤلاء؟ هل من إجراءات بالفعل يجري اتخاذها؟
13: نعم، الخطة التي ستشرف عليها وزارة الأشغال المحلية وبعض المؤسسات الحكومية والدولية والعربية ستشمل 255 مبنى آينا للسقوط، ولكن هذه العملية تواجهها الكثير من المشكلات والعراقيل، أبرزها هو يعني رفض العديد من هذه العائلات مغادرة البيوت رغم الخطر، وذلك بسبب انهدام الخيارات وعدم وجود أماكن أخرى بديلة، وأيضا نقص المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للعمل في هذه المباني الآيلة للسقوط، وأيضا يعني تقليص مساحة القطاع، حيث أن المنطقة التي يقطن فيها هؤلاء النازحين لا تتعدى سوى 30% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع، وهذه العملية ستواجه يعني عراقيل وصعوبات كثيرة وخطيرة. لا يوجد هناك خبراء محليين للتعامل مع هذه المباني، وهناك تحذيرات جدية وحقيقية من قبل البلديات في غزة من احتمالية حدوث انهيارات قريبا في هذه المباني، لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء.
2: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وفي أعقاب سلسلة من حوادث انهيار المباني المتضررة والتي كان أحدثها يوم الأربعاء وأسفر عن مقتل 21 فلسطينيا، جاء الإعلان عن إزالة أكثر من 250 مبنى خشية انهيارها على ساكنيها. لكن رغم هذا الخطر لا يزال بعض سكان غزة متمسكين بالبقاء في منازلهم المتصدعة، فما الذي يدفعهم إلى البقاء رغم خطر الانهيار؟ نستمع إلى أصوات من غزة.
14: وين بدنا نروح الله أعلم، زينا زي الناس، أكثر من نص البيت رايح، اللي بيته موجود استصلحت غرفة وربع من الصالون هيك وساكن فيه أنا وأولادي، طبعا خطر لكن ما فيش بديل. وين بدنا نروح؟ يعني أفضل من الخيم، ما عشنا قبل هيك، كنا ونزحنا على رفح ونزحنا على البحر وشفنا إيش معاناة الخيم، وفيش مكان.
15: قاعد في شقة قبل ما تنضرب كان مساحتها 56 متر، راحوا غرفتين منها ضل الصالون أنا وسبعة انفار فيها عايشين. لو بدنا نطلع في مكان تاني ما فيش أول حاجة مكان تاني، والشايف أنت الأجواء الشتاء والشمس والبهدلة بهدلة كبيرة، فإحنا ساكنين في المكان هذا لا شك أن الوضع خطير جدا، لكن ما فيش مأوى تاني. إذا في بديل شقة ماشي الحال، أما قصة الشوارع هذه والأمور اللي تشوفها في غزة أمور بهدلة كثير، يعني صعب. يعني
2: مواطنون من قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط، والساعة الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش، إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم آية حسام وتقرأها مروى جمال.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتوجه غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية قرب ساحل البحر الأحمر وباب المندب في تصاعد يهدد حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
18: مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق.
17: الجيش الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس، ويقيم مركز احتجاز داخل منزل استولى عليه بحسب مصادر محلية. يأتي الاقتحام بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل إسرائيلي. نظمي منصور رئيس بلدية بدو.
19: كسروا وحطموا حتى دخلوا على المصلين صلاة العصر، منعوهم وسكروا الباب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
17: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي، وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق، وديوان حاكم دبي يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. BBC.
2: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
2: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي BBC.
2: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
20: من تونس، حيث انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول السيول التي شهدتها عدد من الولايات مثل سيدي بوزيد وأريانا وجابس. انتشر مقطع فيديو لأطفال يحاولون المساعدة من خلال إعادة صناديق القمامة التي جرفتها السيول إلى أماكنها. كذلك حاول هؤلاء الأطفال مساعدة فتاة على عبور المياه من خلال وضع صناديق أمام أقدامها حتى تتمكن من العبور، وكانوا يحركون الصناديق مع خطوات الفتاة حتى عبرت المياه.
2: نعم، وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
20: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أشاد كثيرون بإيجابية هؤلاء الأطفال، وطلب آخرون بالاحتفاظ بالفيديو حتى يراه الأطفال عندما يكبرون. وقال البعض إن وجود أطفال وشباب مبادرين ويحبون فعل الخير يجعلهم يشعرون بالاطمئنان تجاه مستقبل تونس.
2: نعم، يبدو أنك ستأخذيننا إلى يعني صور إيجابية من السودان.
20: صحيح، انتشر فيديو لصيانة وتأهيل المسرح يبدو أنه قد تضرر في الفترة الماضية بسبب الحرب. ظهر في الفيديو مقاعد المسرح مكسرة وقطع من الأخشاب متناثرة على الأرض. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
21: لبوا النداء مع وزارة المالية ووزارة الثقافة، الآن بدأت الصيانة للمسرح، وإن شاء الله في غضون الفترة الجاية دي نشوف أجمل مسرح.
2: إعادة مسرح للحياة في السودان في ظل هذه الظروف لابد أنه قد استأثر بجانب كبير من اهتمام المتابعين.
20: صحيح، ورغم أن هذا الفيديو يمثل بارقة أمل لعودة الحياة الثقافية والفنية إلى طبيعتها، إلا أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر، حيث عبرت غالبية التعليقات عن أنه كان من الأفضل أن يكون التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية مثل تأهيل المستشفيات وتوفير المياه والطعام والكهرباء.
2: يبدو أن نقص الاحتياجات يعني يثير عدم احترام أو اهتمام الناس للثقافة ربما. إذن محطتنا الأخيرة من غزة وصورة إيجابية أخرى يا هند.
20: صحيح، انتشر فيديو صورة مبهجة. انتشر فيديو للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالقطاع، وهي تنظم أولى احتفالات تخرج طلابها بعد تدمير مبانيها في غارة إسرائيلية. ظهر الطلبة والطالبات يسيرون وهم يرتدون أرواب التخرج والقبعات المميزة لزي التخرج المعروفة بالكابات. كذلك كان الطلبة والطالبات يحملون باقات الورود ويرفعون العلم الفلسطيني.
22: بدون انتظار تفتحت الشمس

0: يوم. تأتي هذه الانفجارات بعد سلسلة حوادث مماثلة شهدتها مواقع عسكرية سورية خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها انفجارات في دير الزور يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وأخرى في إدلب أوقعت 14 قتيلا، إضافة إلى انفجار مركبة كانت تنقل ذخائر شمال غربي البلاد أدى إلى مقتل 5 أشخاص. للوقوف على تفاصيل ما جرى اليوم في موقع الانفجارات بحلب وحجم الأضرار والإصابات، نستمع إلى فيصل المحمد مسؤول العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب.
1: استنفرت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواجدها في ذلك المكان، وقامت بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي وأمن الطرق على تأمين المنطقة وقطع الطرقات. كانت هناك صعوبة كبيرة جدا من الوصول إلى ذلك الموقع بسبب كثافة الانفجارات وضخامتها، حيث عملت فرق الدفاع المدني عن تأمين الأهالي وعلى القيام بإسعاف شخص لجروح أو إصابة بسبب ذلك الانفجار، أيضا إلى إسعاف شخص أدى إلى حادث سير إثر ذلك الانفجار، أيضا إلى حالتين اختناق تم نقلهم جميعهم إلى المشافي. الآن تتجه فرق الدفاع المدني مع فرق إزالة مخلفات الحرب إلى محيط هذا الموقع لتأمين المكان بشكل كامل بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأمن الداخلي في المنطقة، وذلك لإزالة مخلفات الحرب المفجورة إثر هذا المستودع لتأمين عودة الأهالي المدنيين وتنسيق الأمور بشكل كامل.
0: فيصل المحمد مسؤول العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب. ومن موقع الانفجارات استمعنا لشهود عيان يروون مشاهداتهم.
2: طبعا كان هناك هلع وخوف من المدنيين، نساء وأطفال كبار السن، صار حركة نزوح من بعض الأحياء والحارات اللي تعرضت لبعض القذائف اللي طارت انطلقت من المستودعات. استمرت بشكل متواصل وعنيف لمدة 4 ساعات وبشكل متقطع وبطيء ما بين ساعتين ساعتين ونص.
3: اتفقنا على صوت انفجارات، فتحت على قنوات التواصل الاجتماعي فتلقينا نبأ انفجار مستودع، وكانت الانفجارات قوية جدا جدا. استمرت الانفجارات من الساعة 1 إلى 5 دقائق حتى الساعة 4:30 بشكل مستمر وقوي. كانت حالة رعب بين الكبار والصغار لأنه صارت تنهال القذائف على قرية العيس وعلى المناطق المجاورة حواليها. حاليا صباحا اقتصرت الأمور على الأضرار المادية بالعيس وما حول العيس، وصار في جرحى عنا ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا.
0: شهود عيان من مواقع الانفجارات في حلب.
4: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى ليبيا، حيث يدخل إضراب الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مصراتة أسبوعه الثالث مع استمرار تعليق الخدمات غير الطارئة والعيادات الخارجية في المرافق الصحية العامة. فما أسباب الإضراب وما أبرز مطالب الأطقم الطبية؟ نستمع إلى التفاصيل.
5: في الحقيقة كان المعتصمين والمتظاهرين وحراك قطاع الصحة والكبير مهم في الضغط وإيصال صوت العاملين ومطالبهم، وهذا الحراك جعل ملف حقوق العاملين يصل إلى مستويات أعلى، وبدأت الحقوق ترى طريقها إلى النور بإذن الله تعالى. ونؤكد أن الاعتصام ما زال مستمرا وأن الخدمات لا تزال تقدم للحالات الطارئة والحرجة وفق بروتوكول صحي مهني يضمن الحد الأدنى من الخدمة. رسالتنا واضحة، نحن نطالب بحقوق العاملين ونتمسك بحراكنا السلمي، وفي الوقت نفسه نحافظ على مسؤوليتنا المهنية والإنسانية تجاه المواطن.
6: انهيار تام في جميع التجهيزات الطبية انعكس سلبا على تقديم الخدمة الطبية، وأيضا تدني أجور الأطباء يعني من أدنى المرتبات في الدولة الليبية، وجور الأطباء والعناصر الطبية وحتى الإدارية والتسييرية. كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أن احنا نتحرك من شهور مضت، تجمعنا من كل مدن ليبيا في حراك أسميناه حراك قطاع الصحة. عملنا على مقترح شامل لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية لجميع العاملين في القطاع الصحي. عندما لم نجد استجابة حتى يوم 30 أغسطس الماضي بدأنا بالاعتصام الشامل، وإلى عند هذه اللحظة نحن مستمرون في اعتصامنا.
7: الرسالة اللي يشدد عليها جميع العناصر الطبية في هذه الاعتصامات أن نحن الوقفة هذه مش امتناعنا للعمل، بل هو

0: عدم قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات طبية ذات جودة بهذه الإمكانيات اللي موجودة، مع حفظ حقوق العاملين في هذا القطاع من حقوقهم في علاوة الخطر، في علاوة المبيت، في التدريب الطبي، في التأمين الصحي.
1: بعض الكوادر الطبية المضربين في مصراتة. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم مع برنامج يومية الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 002-011-111-3909. هكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، هندسة الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور ألكسندر سيريكوف.
1: بروفيسور، أهلا بك.
2: مرحبا،
1: سعد بلقائك من جديد.
3: وأنا كذلك.
1: إذن ما مدى أهمية تكرار الفحوص الطبية للحيلولة دون تطور أمراض السرطان؟ هذا هام جدا لأنه يمسنا جميعا، فلا أحد في مأمن من ذلك. وكما قال أحد ضيوفنا البروفيسور في البيولوجيا سيرجي سافيليف، بعد 40 من العمر ترفع الطبيعة ضمانها الصحي عن الإنسان، ونحن لا نعرف أي أمراض قد تظهر عندنا. إذن خلال أي فترة يجب أن نكرر الفحص الطبي، وما مدى ارتباط ذلك بعمر الشخص؟
3: قبل كل شيء علينا أن نعرف ما هي الأورام الخبيثة الغالبة في العالم الآن. عند النساء هي سرطان الثدي وأمراض الأورام النسائية، وعند الرجال سرطان الرئة والجهاز الهضمي وسرطانات المسالك البولية. ولذلك فإن التشخيص المبكر إجمالاً يرمي إلى الكشف عن هذه الأشكال من التكونات الخبيثة الأكثر حدوثاً. يتعين على الإناث المتزوجات واللواتي لهن علاقات جنسية إجراء تحاليل من سن 18-20 عاماً للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري المترافق بمستوى عال من خطر تطور سرطان عنق الرحم. تتيح التحاليل رؤية السلالات المسرطنة 16 و18 وغيرهما. إن الحد العمري الهام للنساء هو سن 40. قبل 40 وبعد 40 من العمر يفترض بالنساء عازبات ومتزوجات يفترض بهن الخضوع دورياً لفحص الغدد الثدية بالأمواج فوق الصوتية.
1: يعني كل سنة أو كل سنتين مثلاً؟
3: يفترض بالعاملين ممن هم دون 40 أن يخضعوا للفحوص الطبية كل 3 سنوات مرة.
1: وبعد 40؟
3: سنوياً.
1: كل سنة؟
3: نعم، بعد 40 سنوياً. قبل 40 لا حاجة لأن يهرع كل شخص إلى طبيب الأورام عند أي طارئ. يمكن مراجعة الطبيب العام في العيادة حيث يطلب إجراء تحليل دم شامل وغير ذلك، وعند الضرورة قد يوسع الطبيب العام قائمة الوصفة الطبية في حال اشتبه بمرض ما وخبيث ضمنا. بعد ذلك يحيل المريض إلى طبيب مختص. بعد 40 من العمر ومع الأخذ في الحسبان التطور العكسي الارتدادي للغدد الثدية، فإن الفحص بتصوير الصدر بالأشعة السينية يقدم معلومات أكثر عن حالة الجسم، ويستحسن أن تجرى هذه الفحوصات مرة كل عامين. ويمكن أن ترفض الفحوصات بفحص الغدد الثدية بالموجات فوق الصوتية. وللتيقن من وجود أو عدم وجود حالات ورم خبيث في الجسم، يجب بدءا من سن 40 إجراء تنظير للجهاز الهضمي العلوي بشكل دوري. وللغاية ذاتها يجب إجراء تنظير القولون دوريا بدءا من سن 50. ومن الضروري للرجال بعد 40 إجراء تحليلات الواسم الورمي، أي المستضد البروستاتي النوعي، والذي قد يترافق بسرطان البروستاتا. ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن اختبارات الدم لواسمات أي مؤشرات الورم لا تكشف حالات الأورام الخبيثة حصرا، لأن مختلف التغيرات الالتهابية في غدة البروستاتا يمكنها أيضا أن ترفع مستوى هذا الواسم المؤشر. أو يمكن أيضا للأورام الحميدة في الغدد الثدية أو أعضاء الحوض الصغير أن ترفع مستوى الواسم الورمي CA15-3.
1: ولكن على كل حال هذا مؤشر لإجراء فحوصات إضافية.
3: نعم، سيكون ذلك سببا لفحوصات أخرى. وفي كل الأحوال يوجد في كل بلد جدول اختبار إلزامي لصحة السكان البالغين، ومخطط الاختبار يتضمن هذه أو تلك من أساليب الفحص. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعين لمن تجاوزت أعمارهم 55 عاما يعين لهم فحص بالتصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة للكشف عن سرطان الرئة، وخصوصا للمدخنين والمدخنين منذ مدة طويلة رجالا ونساء.
1: ربما للمدخنين كل 6 أشهر.
3: يجب إجراء الفحص مرة واحدة في السنة. من المفهوم أن تغيرات كثيرة قد تطرأ خلال عام، ويمكن أن نغفل عن المرحلة الأولية من سرطان الرئة. هذا يتوقف على نمط المرض وعلى مرحلة انقسام الخلايا. مثلا هناك نوع من سرطان الرئة من قبيل سرطان الخلايا الصغيرة، ومرحلة تضاعف الورم هناك تعادل شهرا تقريبا. من المفهوم أننا عندما نكرر التصوير المقطعي المحوسب بعد عام يمكن أن نكون قد فوتنا بداية المرض، فنكتشف أن حالة المريض باتت في المرحلة الرابعة، أي عندما يكون الانتشار وصل إلى الدماغ مثلا. لكنني أكرر، لكل بلد قواعده في الاختبارات الصحية الدورية، ونحن بالدرجة الأولى يجب أن نولي الاهتمام لحالات الورم الخبيث الأكثر انتشارا عند الإنسان، حيثما كان يعيش وفي أي دولة من الدول. هذا يساعد الدولة في فهم ما ينبغي وما لا ينبغي إدراجه في برنامج الضمان الحكومي.
1: طبعا نعيد ونكرر أن الفحص الطبي لا بد منه، إذ لا أحد في مأمن من خطر المرض لأسباب ما يفكر الناس أن هذا الخطر يمكن أن يمس الجميع ما عداهم. الأمر ليس كذلك طبعا، وهذا الاعتقاد يمكن اعتباره منطقا صبيانيا للغاية. طيب، عندي سؤال متعلق باللحوم الحمراء، وهي منتشرة جدا في العالم العربي وهنا في روسيا مثلا عند شعوب القوقاز، فهل هذا يؤثر على معدل أمراض السرطان؟
3: هذه مادة مسرطنة من المجموعة الثانية. أما المواد الغذائية من اللحوم المعالجة كالمرتديلا والسلامي والسجق وما شابه، فهي مواد مسرطنة من المجموعة الأولى، ومن ضمن ذلك المرتديلا المصنعة من لحم الخيل الذي يصنف ضمن اللحوم الحمراء. استهلاك 50 جرام من اللحوم المعالجة في اليوم يعادل عمليا تدخين علبة كاملة من السجائر مقارنة بتأثيرها على الرئتين، أي أن الاستهلاك الدائم لهذه الكمية قد يؤدي إلى خطر كبير لجهة تطور سرطان القولون وغيره من أنواع السرطان.
1: طيب، بخصوص الأساليب الشعبية، تحدثنا عن ذلك في لقاء سابق، ولكن دون أن نوضح لماذا بالضبط لا تنفع الأساليب الشعبية لعلاج السرطان، فكيف يتعين على الأطباء أن يشرحوا ذلك بأمثلة علمية واضحة؟
3: اليوم يدرك المختصون في أمراض الأورام ما هو الأساس الذي تقوم عليه مختلف طرائق معالجة السرطان على اختلاف أنواعه، والمعروف أن الجراحة هي أقدم طريقة لمعالجة السرطان، يلي ذلك مختلف أشكال العلاج بالأشعة كطريقة العلاج الموضعي، وهناك العلاج الدوائي والكيميائي والهرموني والمناعي والموجه الجزيئي، فضلا عن المعالجة بواسطة الفيروسات. وبمساعدة السموم تم التوصل إلى أول معالجة كيميائية، فأول دواء لمعالجة الأورام الليمفاوية هو المركبات النيتروجينية لغاز الخردل، أي السم الذي استعمل في الحرب العالمية الأولى
1: كسلاح كيميائي.
3: نعم، كسلاح كيميائي، وقد اختبر في ساحة المعركة. بعد استعمال غاز الخردل لاحظ الأطباء أن المواد السامة تؤثر على خلايا الأورام الخبيثة، وكانت هناك إعدادات وحلول بحثية أخرى، منها جملة كاملة من العقاقير الكيميائية، مثبطات الخلايا المستخلصة من أشباه القلويات النباتية. فبعض النباتات تفرز سموماً لتدمير الأشجار أو الشجيرات التي تنمو بجوارها، فالمنافسة موجودة في عالم النبات أيضاً، أي هناك مبدأ يفعل فعله، وهو أنا أبقى حياً لكنني أدمر من هو بالقرب مني. فلماذا يحدث ذلك؟ يحدث لأن النبات من أجل بقائه يحتاج إلى قدر أكبر من رطوبة التربة، ومن هذه النباتات تحديداً استخلصت مواد كيميائية من قبيل تاكسانس، والنبات الذي يفرز هذه التاكسانس هو التقصوص الأوروبي وتقصوص المحيط الهادئ. أما دواء فينورليبين المضاد للورم والذي يستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، فقد استخلص من أزهار نبات العناقية أو الوينكا الذي ينمو في مدغشقر وأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا. هذا الدواء تنتجه على نطاق واسع مصانع الأدوية في أوروبا وبلدان أخرى من العالم، أي تستعمل في العلاج سموم طبيعية قادرة على تدمير الخلايا الخبيثة، لكنها تحافظ على كل الأعضاء الأخرى في الإنسان لكي يبقى حيا. أما فكرة جميع أولئك المعالجين الشعبيين أو دعاة الطب البديل، فتتلخص في أنهم لا يكتفون بالكلام عن سموم معروفة، بل يبسطون طريقة استعمال تلك التي لم تخضع لاختبارات متعددة. فلماذا لا تصح هذه الأساليب؟ بالإمكان فعلاً أن نأخذ في ظروف المختبر جزءاً من نسيج أي ورم وأن نغمره بحمض الهيدروكلوريك، وعندئذ سيموت الورم، لكن هذا لا يعني أن المريض بالسرطان يجب أن يشرب حمض الهيدروكلوريك ليتخلص من ورم المعدة، ففي هذه الحالة سيموت المريض نفسه. وكذلك الأمر فيما يخص بكربونات الصوديوم، والذي غالباً ما يستعمل شبيهه الغذائي في الطعام، أقصد الصودا. ففي روسيا غالبا ما تمدد الصودا بالماء وتأخذ عن طريق الفم في حال حرقة المعدة، هذا يساعد في التغلب على الحرقة. ولذلك اقترح الاختصاصي الإيطالي المعروف في مجال الأورام سيمونسيني اقترح استعمال محلول الصودا لمعالجة السرطان، ولهذا يجب حقن محلول الصودا المركز في المعي المستقيم لتمتصه أوعية البواسير في جدران أمعائنا. لكن مستوى الوسط الحمضي داخل الأمعاء pH بما في ذلك حموضة الدم هنا يكون حياديا. إن اختلال التوازن في هذا الاتجاه أو ذاك زيادة أو نقصانا خطير على حياة الشخص. وقد تأكد بالبرهان أن السرطان وسط حمضي وعملية الاحمضاض تبدأ عند ظهور الورم. وعلى كل حال أنا أتفهم منطق الزميل الإيطالي الذي ارتأى أن هذا الاحمضاض يمكن تحييده بالصودا،
1: أي بالقلونة إن صح التعبير.
3: نعم، ولكن مرة أخرى أعيد وأكرر، الصودا لا خوف منها إذا تناولها الإنسان بجرعات صغيرة. من المعروف أن ربات البيوت يستعملن صودا الطعام لتحضير المخبوزات والمعجنات بإضافتها إلى العجين لكي يزداد حجمه بشكل ما وتتحسن نوعيته، شرط ألا يكون ذلك بمقادير مكثفة من الصودا قد تلحق الأذى بالجسم. فكم من الصودا يجب حقنها في المستقيم لتغيير حالة الورم الخبيث داخله والقضاء عليه؟ لا شك أن الأمر يتطلب كمية كبيرة من هذا المحلول. هذه الكمية ستؤذي لا الورم وحسب بل وكل جسم الإنسان.
1: أي سيموت الإنسان قبل أن يقهر الورم؟
3: طبعا الطب الحديث هو الطب المسند بالدليل، وطبعا لذلك فإن علم الأورام علم مسند بالدليل. بداية يجب أن تمر مادة العلاج الفعالة بثلاثة أطوار من الاختبارات السريرية، ثم لا بد من تحديد تركيز هذه المادة في المحلول، وبعد ذلك فقط يجب أن تطرح كوسيلة علاج جديدة للإنتاج في سوق العقاقير الصيدلانية. ولكن إذا عدنا إلى بداية موضوعنا عن الطب البديل، لا يمكننا الموافقة إلا على النقطة المتعلقة باستخلاص بعض أدوية علاج السرطان من النباتات، ولكن شرط إخضاعها أولاً للتجارب.
1: طيب، أود أن أكرر سؤالا آخر سبق وطرحته على ضيف السابق المختص في الأمراض الورمية لأقيس وجهات النظر في مسألة هامة جدا، مفادها أن طب الأورام هو بزنس هائل يقدر بمليارات الدولارات، ولذلك لا أحد يريد عمليا مشاطرة الآخرين اكتشافاته وإنجازاته في هذا الميدان، ولذلك تغدو فرص مكافحة السرطان يعني شبه مستحيلة في الدول النامية. وكبرهان على ذلك يشار عادة إلى أن مرضى السرطان يحالون إلى عيادات في ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وإنجلترا وفرنسا أملاً بعلاج أكثر نوعية وفعالية، وهذه البلدان يعني عموماً قليلة، وأنا ذكرت أشهرها في هذا المجال. فإلى أي حد هذه حقيقة برأيك؟
3: ليس سراً أن الطب الحديث في كل أنحاء العالم ومن ضمنه طب الأورام هو بزنس بالمليارات. وصحيح ما قلته أن أي شركة صيدلانية معنية بالربح وأن أصحابها كذلك.
1: إذن هل فهمتك بشكل صحيح أن الربح في كل الأحوال هو في المكان الأول عند شركات الأدوية، وفي المكان الثاني فرص مختلف فئات السكان في الحصول على العلاج، بمعنى أن الربح أولا والمسؤولية الاجتماعية مصير الإنسان ثانيا؟
3: بالنسبة لشركات الأدوية الربح أولا.
1: وهل لديك معلومات عن نسبة الربح الذي تجنيه الشركات مقارنة بتكلفة الأدوية؟
3: اليوم يبلغ الربح في صناعة الأدوية 10-20%، ولكن أن تطرح الأدوية وتبيعها الشركة الصيدلانية التي صنعتها هذا أمر، وأمر آخر كليا وجود عدد كبير من الموزعين والوسطاء الذين يشترون الأدوية بالجملة ويوزعونها على نقاط البيع. وفي هذه الحالة فإن السعر النهائي للدواء في الصيدلية قد يختلف عن تكلفة الدواء الأولية التي حددتها الشركة المنتجة، وسيكون مضاعفا أضعافا، وهذا خصوصا عند ما يظهر دواء جديد مبتكر أثبت نجاعته في معالجة نوع ما من السرطان. هنا لا يضع رجال الأعمال في الصناعات الدوائية أي حدود لأرباحهم،
1: أي حسب قانون العرض والطلب في السوق.
3: نعم، هكذا بالضبط، فكما الطلب يكون العرض، وعندما تظهر نظائر للدواء يضطر المنتج لتخفيض سعر منتوجه الصيدلاني. هذه منافسة، والمنافسة دائما هي محرك التقدم، وهذا ينطبق على تقدم الطب والصناعات الدوائية وعلم الأورام على وجه الخصوص. في سياق سؤالك عددت الدول التي يقصدها مرضى الأورام الآن للعلاج، وفعلا إنها تلك البلدان التي تمتلك الطرائق الحديثة في العلاج الجراحي، مع الاستعمال الإضافي مثلا للعلاج الكيميائي فرط الحراري أو استعمال العلاج بالأشعة بواسطة المسرعات الخطية الحديثة. هذا النظام يتيح إجراء علاج بالأشعة ثلاثية الأبعاد وجيداً جداً، كما أن العلاج الإشعاعي معدل الشدة فعال أيضاً في هذه البلدان. وطبعاً هناك العلاج الدوائي الحديث الذي يتضمن كما أسلفت علاجاً كيميائياً هرمونياً موجهاً مناعياً، فضلاً عن الإعدادات البحثية الجديدة في هذا الميدان. لا شك في أن الشخص إذا كان ميسوراً إلى حد ما ويريد البقاء حياً فسوف يسعى لتلقي أفضل علاج وأن يمد بحياته حتى ظهور دواء أكثر فعالية. نحن لا نعرف بطبيعة الحال ما الذي سيسفر عنه تطور الطب وعلم الأورام في 30 أو 20 سنة القادمة، لكننا ندرك أننا في علم الأورام نتطور الآن في اتجاه العلاج الفردي، ورغم ذلك قد يصبح سياناً بالنسبة لنا ما هو السرطان الذي نعالجه، إن كان سرطان الرئة أو سرطان الثدي أو القولون أو غيرها.
0: عند شخص بعينه؟
3: نعم، عند شخص محدد. الأمر الرئيس سيكون البحث عن الطفرات الفردية التي تطلق عملية تكوين ورم خبيث، وذلك لمحاصرة هذا الورم في الوقت المناسب. ونحن نتعلم محاصرة الطفرات الجديدة التي قد تظهر أثناء عملية العلاج.
0: طيب، تروج في الإنترنت قصص عن حالات شفاء إعجازية من السرطان تثير استغراب الأطباء، ولسان حالهم يقول نحن لا نفهم كيف حدث ذلك. تاريخ المرض يبين أن الشخص لم يبق له من العمر سوى 2 أو 3، ولكنه بعد وقت ما حضر لإجراء الفحوص وتبين أن مرضه توقف بالكامل عن التطور. أنت عملت لعشرات السنوات في هذا المجال وتتواصل مع زملاء في روسيا وفي شتى أنحاء العالم، فهل واجهت مثل هذه الحالات عن معجزات الشفاء أو سمعت عنها من زملائك؟
3: أنا أعمل في مجال الطب منذ زمن طويل، ولكنني وبكل صدق لم أواجه قط مثل هذه الحالات. في ميدان علم الأورام لم يكن عندي أي مريض شفي دون أسباب واضحة. هناك مواد منشورة لا تستبعد حدوث شفاء ذاتي من السرطان، لكن ذلك يحدث مرة واحدة من كل 100,000 حالة.
0: من 100,000؟
3: نعم، من كل 100,000. أنا عملت في هذا المجال وعالجت ربما آلاف المرضى، وبين كل هؤلاء لم تحدث معجزات من هذا القبيل.
0: يعني هذه الحالات الفردية يجب دراستها بشكل جيد، يعني من المفروض دراستها ببالغ الدقة.
3: نعم، كما أنني لم أسمع بمثل هذه الحالات من الأطباء الآخرين الذين أعرفهم بين كبار الاختصاصيين البارزين في طب الأورام في روسيا وأوروبا وأمريكا. على الأغلب العام عندما تظهر منشورات عن ذلك يجب بالدرجة الأولى إعادة التدقيق فيها،
0: يعني لابد من التأكد إن كان التشخيص صحيحاً أصلاً.
3: نعم، سأورد لك مثالاً. يمكن بالتأكيد العثور عند المؤمنين على قصص عن حالات شفاء إعجازية، ولكن لا أحد يعرف في حقيقة الأمر ما هي العلة التي كانت عند هذا المريض أو ذاك. كل شيء هنا يحتاج إلى برهان. لماذا؟ أولاً، قد لا يكون عند الشخص ورم خبيث بشكل عام، إنما ورم حميد وقد شفي منه. كانت هناك حالات كهذه، ولكن عند دراسة تاريخ المرض كان يتبين أن مرض هذا الشخص بالسرطان لم يثبت بالدليل القاطع، وليس هناك وثائق طبية تفيد بأن هذا المرض قد تأكد عنده فيما بعد. أما إذا كانت هناك وثائق تفيد بتشخيص حالة سرطانية، فمن الضروري معرفة العلاج الذي تلقاه المريض. كان يمكن أن يعلن هذا المريض جهارا نهارا أنه شرب محلول الصودا فتعافى، بينما هو في الحقيقة تلقى إلى جانبها علاجا طبيا تقليديا أدى إلى شفائه. هذا خداع سافر يضلل الذين يصغون إلى هؤلاء المشعوذين، وللأسف فإن المؤمنين بذلك يرفضون العلاج. وعلى هذا النحو يمكننا عمليا النظر في جميع الأمثلة الأخرى عن حالات الشفاء الذاتي الإعجازي التي نعرفها، مثلا من توصيفات القرون الوسطى التي كانت رائجة جدا ونسبت إلى قوة عليا من عالم الغيب، ولكننا الآن أصبحنا نعرف أن هناك علاجا مناعيا، ويمكننا الافتراض أن ما نقرأه عن حالات شفاء في القرون الوسطى ما هو إلا حالات علاج مناعي طبيعي من الجسم نفسه في حالات نادرة جدا. كلمة أونكولوجي بمعنى علم الأورام أصلها كلمة أونكوس اليونانية، أي الثقل، الحمل. هذا المصطلح اقترحه لأول مرة الطبيب من روما القديمة غالينوس اليوناني الأصل الذي عاش في القرن 2 بعد الميلاد. نعم، الورم بالفعل هو ثقل، هو عبء على الجسم، لكن هذا لا يعني أن الحديث يدور عن السرطان. الورم قد يكون حميداً، قد يظهر مع حالات عدوى، وأحد عوارض الالتهاب هو استسقاء الأنسجة، والذي هو أيضاً ورم في حقيقة الأمر. ولذلك فإن خرافات التطهير الذاتي ليست برهاناً على أن المقصود هو الشفاء الذاتي من السرطان، بل إن كل رواية من تلك الروايات يجب تفحصها بدقة.
1: وإن نظرنا إلى المسألة من الطرف الآخر، فكان من الممكن أن يتطور السرطان بسرعة ويسبب الوفاة التي كانت تنسب إلى الأرواح الشريرة، أو أن الشخص قتل بسم مثلاً، بينما من المحتمل أن يكون السرطان الدم قد تطور في هذا الوقت بسرعة عند الشخص ولذلك دهمه الموت. بالتالي قد لا تعرف أسباب
3: طبعاً
1: المرض أو الشفاء على حد سواء.
3: هذا صحيح. طبعاً كما يحدث مثلاً أثناء مرض اللوكيميا الحادة، فعند الكشف على مريض اللوكيميا في إحدى المرات يكون تحليل الدم طبيعياً، وبعد أسبوع بالضبط عند تكرار التحليل نكتشف في الدم عدداً كبيراً من الخلايا الانفجارية، وذلك في غضون أسبوع وحسب. هذه مرحلة قصيرة جداً لتطور المرض، وإذا لم يعالج الشخص قد يموت خلال بضعة أيام من النزيف، أو أن شخصاً ما قد يسقط فجأة ويموت. فماذا يمكن أن يحدث له في هذه الحالة؟ هذا هو الانصمام الرئوي، الانسداد الرئوي، انفصال خثرة تؤدي إلى ذلك، وهذا يعني حدوث اختناق ووفاة خلال 30 ثانية.
1: طيب، قبل أن نختتم هذا اللقاء أرجو ذكر عدة عوامل هامة يمكن أن يأخذها المشاهدون بعين الاعتبار، أي ما الذي يجب القيام به كي نبقي خطر ظهور مرض السرطان أو تطور الورم في الحد الأدنى؟ يعني ما هي النصائح التي يمكنك تقديمها للمشاهدين؟
3: هناك عوامل لا يمكننا تغييرها، وهناك عوامل نستطيع تغييرها. من المهم جداً ألا يتسبب المرء بالأذى لنفسه بنفسه، أي يجب أن يتخلى عن جميع العادات الضارة، وأن يتبع نمط حياة سليماً، وأن يستبعد من حياته بالحد الأقصى التدخين والكحول والأطعمة الضارة، أقصد المشروبات الغازية والوجبات السريعة والإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء.
1: وماذا عن السكر؟ هل ثبت أنه مسرطن؟
3: السكر، فيما يتعلق بالسكر دعني أقول إن كل خلية من الخلايا تتألف من الكربوهيدرات، والجلوكوز بوصفه أبسطها ضروري لكل خلية من جسمنا من أجل الطاقة. إجمالاً يأخذ الدماغ 50% من كمية الجلوكوز التي تصل إلى جسمنا من الطعام، ثم تذهب نسبة معينة من الجلوكوز لعمل عضلات القلب، بعد ذلك إلى كل الأعضاء والأنسجة، أي أن الكربوهيدرات ضرورية لنا. أما تناول السكر الصناعي المنتج في سياق تطور حضارتنا فهذا أمر آخر، إنه ضار جداً. هذا السكر سهل الامتصاص ويتسبب بإطلاق كمية كبيرة من الأنسولين في الدم، ويتسبب باختلال التوازن في وظائف البنكرياس، وقد يؤدي إلى تطور مرض السكري. أما الكربوهيدرات المعقدة التي توجد في الفواكه والخضروات فتستغرق وقتا طويلا حتى تتحلل في جسمنا إلى منتجات نهائية وإلى الجلوكوز ضمنا. في ظل ذلك لا يجري إطلاق قوي للأنسولين في البنكرياس، ولا ينزل به ضربة يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في وظائفه. لذا فإن ما يجب القيام به في الحياة حتماً هو ما يلي: أولاً أن نتبع الغذاء الصحي. طبعاً ليست هناك حميات مثالية، لكن حمية البحر المتوسط تقترب من المثالية، فالتركيز هنا على المأكولات البحرية والخضار والفواكه والزيوت النباتية، وبالدرجة الأولى زيت الزيتون، هذه الحمية يمكن اتباعها. ثانياً النشاط البدني. البشرية في البلدان المتحضرة الآن تعاني بمعظمها من نمط الحياة الخامل، تعاني الخمول البدني، فكثيرون يمارسون عملهم جلوساً، ولذلك بدلا من ركوب السيارة أو وسائط النقل العام بعد العمل مباشرة يستحسن قطع جزء من الطريق سيراً على الأقدام إذا أمكن، أي ينصح بالمشي النشيط لمدة 30-40 دقيقة يومياً. وهناك ما لا نستطيع تغييره: الجينات، عامل الوراثة، الصفات الوراثية. ولكن هنا يجب أن نعرف أي أمراض يمكن أن تنتقل إلينا وراثيا، وإذ نعرف عن الأمراض الوراثية في العائلة والأسرة يمكننا إجراء تحليلات هادفة سنوية ويمكننا العناية الصارمة بوضعنا الصحي وبأي أعراض تشي باختلال ما في الجسم.
1: بروفيسور، شكرا جزيلا لك، استمتعت كثيرا بهذا الحديث، أتمنى لك التوفيق وإلى اللقاء.
0: شكرا، سلام،
1: مع السلامة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثت في هذه الحلقة مع الدكتور ألكسندر سيريكوف. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة، في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

المدرسة على البواب والأمراض الموسمية كمان، فكيف منقوي مناعة أولادنا ومنحميهم من العدوى؟ وأي متى ارتفاع الحرارة أو أعراض المرض تحتاج لاستشارة طبيب؟ الدكتورة دانيا خلف ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

القانون انحكى عن التحكيم في لبنان؟ هل من استثمارات من دون تحكيم؟ وكيف يؤثر في جذبها؟ متى تلجأ إلى التحكيم وكيف تختار محكمك؟ ما هي القوة الإلزامية لأحكام المحكمين وآلية تنفيذها؟ وهل ينقذ التحكيم الواقع القضائي الصعب في لبنان؟ الدكتورة ريان عساف ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: كنا
4: أنا لبنان تلقى فجأة.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ إلي طنوس.

0: في عناوين هذه النشرة: لبنان يفتح مسارات التفاوض ويحشد الدعم للجيش والجنوب. ترامب يشيد بزيارة عون التاريخية إلى البيت الأبيض. جنبلاط يؤيد ابن بعبدة التفاوض بشرط الانسحاب وترسيم الحدود. سلام ممثل لبنان من نيويورك يتحرك دوليا لدعم الجيش وحماية استقرار الجنوب. غارات إسرائيلية وتحركات عسكرية تتواصل جنوبا. وفد سوري موسع يصل إلى بيروت غدا لبحث التعاون. إضراب شامل يلوح في الأفق احتجاجا على تدهور الأوضاع. والأفران تحذر من ارتفاع كلفة إنتاج الخبز.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من واشنطن إلى بعبدة ومن نيويورك إلى الجنوب تتوزع الملفات اللبنانية على أكثر من طاولة، لكن الخيط الذي يجمعها واحد: مستقبل الدولة ودورها في إدارة التفاوض والأمن والاقتصاد. رسالة أمريكية إلى رئيس الجمهورية ومواقف لبنانية متباينة من التفاوض واتصالات دورية تركز على الجيش وحصرية السلاح ومستقبل الجنوب بعد اليونيفل، كلها عناوين تعكس حجم الضغوط والخيارات المطروحة أمام لبنان. وفي موازاة المسار الدولي تتحرك بيروت لفتح صفحة جديدة مع سوريا عبر زيارة حكومية موسعة، فيما يبقى الميدان الجنوبي حاضرا مع استمرار الاعتداءات والتحركات الإسرائيلية. أما في الداخل فتتقدم الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة، من احتمال الإضراب الشامل إلى ارتفاع كلفة المحروقات والخبز. لبنان اليوم أمام رسائل سياسية: تفاوض، جنوب، علاقات إقليمية وضغوط معيشية تتقاطع جميعها عند سؤال عن الدولة وعن قدرتها على إدارة المرحلة المقبلة. والبداية من أيضا بعبدة، حيث تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في 21 من تموز الماضي. ووصف ترامب الزيارة بالتاريخية كونها الأولى لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو عقدين، وأشاد ترامب بقيادة عون وأكد التزام البلدين بالسلام والأمن والازدهار. ومن الرسالة الأمريكية إلى لقاءات بعبدة، حيث حضر الملف الجنوبي مجددا في اجتماع رئيس الجمهورية مع النائب السابق ولي جملاط. رئيس الجمهورية إذن وخلال استقباله النائب السابق ولي جملاط يرافقه نجله النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فاعور، بحث معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة. جملاط أكد بعد اللقاء تأييده للمفاوضات واتفاق الهدنة.
1: أعتقد إذا كانت الذاكرة جيدة من هذا الموقع منذ أشهر، أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة. لن أسترسل أكثر، فقط لأقول أن هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. دخلنا في سجلات في الصحافة وغير الصحافة، لكن الحمد لله أن سجلاتي ليست مثل السجلات التي شاهدناها مع الأسف معيبة لحق لبنان، سجلات المجلس النيابي. سأقول الاتفاق الإطار الذي صاغه مع مساعديه رئيس البلاد والذي وافق عليه رئيس نواف سلام، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
2: والد بيك حضرتك مع المفاوضات، ولكن تطالب بمقاربة مختلفة بموضوع الاتفاق.
1: هذه وجهة نظري.
0: رئيس الجمهورية انتقل إلى ملفات داخلية مرتبطة بعمل الدولة ومؤسساتها، فقد بحث مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي آخر التطورات وفي مقدمها الأوضاع في الجنوب ومعاناة الأهالي. مكي أكد دعم الجيش وأيضا الدور الذي يحمي فيه الأمن والاستقرار والسيادة، وأشار إلى ضرورة الإسراع في إقرار اتفاقية القرض المخصصة للتحول الرقمي. وعلى خط الجنوب أيضا حضرت حصرية السلاح ومسار التفاوض في موقف سياسي للنائب لعوم من بعبدة، حيث دعا حزب الله إلى الحضور إلى بعبدة وفتح حوار مع رئيس الجمهورية.
3: مؤسف أنه ما نقدر نحن نقدر نحسن المبادرة بإيدنا كلبنانيين لمواجهة اللي عم بصير، إذا ما رح نتعاون مع بعض من أجل نجاح المسار اللي عم بيقوده فخامة رئيس الجمهورية من أجل وقف الحرب. إنه بتطلب إنه يكون في عملية تجاوب اليوم بموضوع حصرية السلاح. أبدأ اليوم حزب الله المجيء إلى بعبدة وفتح هذا النقاش مع رئيس الجمهورية من أجل شوف كيف كلنا سوا فينا نظهر من هل فينا نفعل مسار انسحاب إسرائيل من لبنان، كيف فينا نفعل سحب الزرائع من إيد إسرائيل ونحسن سيادتنا.
0: موقف يأتي فيما يواصل حزب الله تأكيد تمسكه بخيار المقاومة، وقد أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد أو حسين حش حسن تمسك الحزب بالمقاومة، واعتبر أن أي حل مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن لبنان والمقاومة والانسحاب الإسرائيلي كما وقف إطلاق النار.
4: حزب الله أصيب بضربات، حزب الله أصيب بضربات بال2024، رمم وضعه إلى حد كبير وواجه كثيرا وكبيرا بال2026. نعم قوى الموازين القوى مختلة، لكن اللي عم يطرحوه بعض اللبنانيين والأمريكان والإسرائيلية والعرب هو التخلي عن كل ما تبقى من قوة بمعزل عن حجمه.
0: في موازاة المواقف السياسية تتحرك قنوات رسمية ودبلوماسية لبحث مستقبل الجنوب ودعم مؤسسات الدولة. وفي نيويورك بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السيناتور الأمريكية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الأمريكية. سلام أكد التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مشددا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة تفادي أي فراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل والحاجة إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. شاهين أكدت من جهتها أهمية مواصلة لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة ودعت إلى إقرار قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما بحث سلام مع الرئيس الفنلندي التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما التصعيد الإقليمي وتداعياته، وأكد الجانبان التمسك بالتعددية ودور الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار، فيما شكر سلام فنلندا على مشاركتها في اليونيفيل، وشدد الطرفان على أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لمنع أي فراغ والحفاظ على الاستقرار. الرئيس سلام عرض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التطورات في لبنان والمنطقة ونتائج اجتماع باريس الأخير، وشكره على دعم الأردن للبنان ومؤسساته لا سيما الجيش وجهوده أيضا في حشد الدعم الدولي. الجانبان أكدا مواصلة التنسيق وخفض التصعيد والعمل على تأمين قوة ذات مظلة دولية تحل محل اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها. كما التقى سلام أيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث معه التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نظيره الدنماركي تطورات الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وسبل دعم الاستقرار جنوبا. وإلى جانب أيضا الملفات السياسية والدبلوماسية، يبقى الجنوب على تماس مباشر مع التطورات الميدانية المتواصلة، وشهد سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طاولت مناطق عدة بينها سهل مرجعيون وأطراف حداثة وحريص والنبطي الفوأة وكفر تبنيت وزوطر الشرقية. كما استهدف القصف وادي زبقين ووادي السلوقي بالتزامن مع غارات على دير سريان وبرعشيت وعيناتة، وسجلت تفجيرات في المنصور وزوطر الشرقية وتحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في حداثة وبيت يحون وميس الجبل وبرعشيت، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من البلدات. وبعيدا من المسار الغربي، يفتح لبنان غدا صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا، وذلك عبر زيارة حكومية موسعة، حيث يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا الثلاثاء في زيارة هي الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد وفق موقع تلفزيون سوريا. ويضم الوفد 6 وزراء ومسؤولين في الطيران والاستثمار والنفط، وذلك لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية كما استثمارية. ويلتقي أيضا الوفد الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، ويشارك الأربعاء في منتدى الأعمال اللبناني السوري. رد التيار الوطني الحر على النائب أشرف ريفي مؤكدا أن اعتراضه على قانون العفو العام لا يستهدف إنصاف الموقوفين الإسلاميين، بل اتساع نطاق القانون ليشمل وفق التيار نحو 5800 شخص من أصحاب الجرائم المتعددة مقابل نحو 250 محكوما إسلاميا. وشدد التيار على ضرورة معالجة أوضاع الموقوفين من دون محاكمة وإقرار محاكمات عادلة، رافضا استخدام القضية لتبرير عفو شامل، ومؤكدا حق الجيش والضحايا في العدالة. ومع استمرار الضغوط الأمنية، تتقدم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية إلى الواجهة وسط تصاعد التحذيرات النقابية، وتتجه الأنظار إلى تحرك نقابي محتمل مع معلومات عن توجه لإعلان إضراب شامل في مختلف القطاعات مطلع الأسبوع المقبل احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وكان الاتحاد العمالي العام قد دعا إلى تحرك اقتصادي مطالبا بتصحيح الأجور وبدل النقل وتفعيل الرقابة على الأسعار في وقت تتواصل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات والسلع. النقيب بشار الأسمر تحدث.
5: دعوة لجنة المؤشر للانعقاد كمان فورا. وهون نتوجه لوزير العمل اللي عم بيقوم بواجباته على أكمل وجه، إنما في ضرورة لاجتماع فوري لتقرير اللازم بهذا الإطار.
0: وفي القطاع الغذائي تنعكس هذه الضغوط مباشرة على كلفة اتحاد النقابات الأفران والمخابز من تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت كما الطاقة والنقل وانعكاسها على كلفة إنتاج الرغيف. وأشار أيضا القطاع أو نقيب الأفران نقابات الأفران بعد اجتماع طارئ إلى أن اضطرابات البحر الأسود ومضيقي هرمز وباب المندب رفعت أسعار النفط المحروقات عالميا ما يزيد الضغوط على قطاع الأفران والمواطنين ولا سيما الفئات الشعبية. وإلى الأحوال الجوية، يكون جو غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من فترة الظهر. وكان في هذه النشرة: لبنان يفتح مسارات التفاوض ويحشد الدعم للجيش والجنوب، ترامب يشيد بزيارة عون تاريخية إلى البيت الأبيض، جملات يؤيد التفاوض بشرط الانسحاب وترسيم الحدود اللبنانية، فسلام ممثلا لبنان في نيويورك ويتحرك دوليا لدعم الجيش وحماية استقرار الجنوب، غارات إسرائيلية وتحركات عسكرية متواصلة جنوبا، وفد سوري موسع يصل إلى بيروت غدا لبحث التعاون بين البلدين، إضراب شامل يلوح في الأفق احتجاجا على تدهور الأوضاع، والأفران تحذر من ارتفاع كلفة إنتاج الخبز. نشرة أخبار لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. في نيويورك سلسلة لقاءات للرئيس نواف سلام، حيث بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء اليونيفل ودعم النازحين والانتقال إلى التعافي والعودة. كما تناول مع السيناتور جين شاهين حصر السلاح بيد الدولة والإصلاحات كما دعم الجيش، وبحث مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خفض التصعيد ودعم لبنان والطاقة. ومع الرئيس الفنلندي شدد سلام على التعددية واستمرار الدور الدولي جنوبا وحماية الاستقرار الإقليمي. الرئيس سلام عرض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التطورات في لبنان والمنطقة ونتائج اجتماع باريس الأخير، وشكره على دعم الأردن للبنان ومؤسساته ولا سيما الجيش وجهوده في حشد الدعم الدولي. تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في 21 من تموز الماضي، واصفا الزيارة بالتاريخية كونها الأولى لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو عقدين. وأشاد ترامب بقيادة عون مؤكدا التزام البلدين بالسلام والأمن والازدهار. رئيس الجمهورية استقبل النائب السابق وليد جملاط، يرافقه نجله النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فعور، وبحث معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة. جملاط أكد بعد اللقاء تأييده للمفاوضات واتفاق الهدنة شرط أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود، واعتبر أن اتفاق الإطار يمكن أن يحقق هذه الغاية. يفتح لبنان اليوم صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا عبر زيارة حكومية موسعة، ويزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان في زيارة تعد الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد. ويضم الوفد 6 وزراء ومسؤولين في قطاعات الطيران والاستثمار والنفط لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية، على أن يلتقي أيضا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ويشارك الأربعاء في المنتدى منتدى أعمال اللبناني السوري. في أعقاب إشكال مسلح وقع في بلدة قب الياس وأدى إلى سقوط إصابات، نفذ الجيش مداهمات في عدد من المنازل منازل المطلوبين على خلفية إطلاق النار بين عائلتين، وضبطت القوة المداهمات أو ضبطت قوة المداهمات كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر فيما تتواصل عمليات البحث عن المتورطين. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية تعتبر المرحلة الراهنة شديدة التوتر بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد مع إيران. حدد رئيس الوزراء العراقي مهلة 90 يوما لبدء حصر السلاح وعلى أن تتوقف خلالها هجمات الفصائل والهجمات الأمريكية، وأشار إلى خسارة العراق نحو 60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب، متهما إيران بمنع مرور ناقلات عراقية عبر مضيق هرمز بهدف رفع أسعار النفط عالمية. إلى ذلك أبدى الحرس الثوري الإيراني استعداده لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة للعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. إلى ذلك أفادت وكالة التسنيم نقلا عن وزير الاقتصاد الإيراني بأن طهران تجري مفاوضات مع دول الجوار لتسهيل حركة الواردات في مسعى لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار منع CNN وNC1 أو ناو وبوليتيكيو من دخول البيت الأبيض، معتبرا أن الإجراء يستهدف ما وصفه بالأخبار الكاذبة وليس الصحافة الحرة، واتهم المؤسسات الثلاث بتقديم تغذية سلبية ونشر معلومات كاذبة وأيضا التشهير به معتبرا أن بعضها يشكل تهديدا للأمن القومي. يأتي ذلك في وقت أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.